يا آجر توزر، يا سر الحكايات، يا لوحة نسجت بأبهى الزخرفات، من طين أرض الجريد ودفء شمسها ولدت رمزا للعلا والثبات. زينت بك الواجهات فأشرقت كالعقد يلمع في جبين الواحات. تبقى وفيا للتراث وشاهدا أن الجمال يصاغ في أبسط الأدوات. سلام على توزر وعلى آجرها وعلى أياد أبدعت عبر السنين روائع البنايات. آجر توزر الإبداع المعماري، يفهم الصحراء ولا يتحداها. عنه نتحدث في المدينة العتيقة اليوم. أهلا بكم.

خالد العقبي رئيس جمعية حلقة نفط للثقافة والإبداع. الآجر المحلي المعروف في منطقة جريد ومدينة نفطة وتوزر أساساً هو مكون من مكونات المشهد العمراني في الجهة. تاريخه الحقيقة غارب في القدم باعتبار هو من مجلوبات الحضارات اللي تعاقبت على المنطقة هذه. ثم يرجع إلى منطقة واد الرافدين اللي هي العراق توا، خاطر موجود صيغة أخرى قريبة في شكلها من الصيغة الموجود بها هنا اللي هي صيغة الطابوق عند العراقيين، واستعملوه في المنطقة متاعنا كمكون للزينة وللزخرفة اللي تغلف البنايات المبنية أساسا من المواد المحلية كما الطين كيف ما جص كيف ما عديد المكونات الأخرى. واليجور هذايا أو القالب كما نسموه في المنطقة هو يعتمد أساسا على المخزون الكبير من الطين العالي الجودة الموجود في الجهة، ويصنع بطريقة تقليدية تتميز بصياغته من طرف حرفيين بقوالب جاهزة من الأخشاب، وكذلك معناها في أفران معدة للغرض تحمى أساسا بمخلفات النخيل اللي في الواحة، وكل شيء معناها عبارة على مكون محلي معناها من ألف إلى ياء. المرحلة الثانية لاستعمال هالمادة هذه أو هالمكون هذا هو الحرفيين في البناء اللي هما مختصين في الزخرفة بالآجر واختيار الأنماط الزخرفية المتنوعة اللي ترمز في غالبيتها إلى رموز محلية معناها تعتمد أساسا على بعض الأساطير بعض التصورات عند السكان. وبالأساس كان عند ميسوري الحال اللي يستطيعوا أنهم يوشوا معناها أديارهم ومنازلهم بهذا المكون المعماري. الحقيقة الآجر في صيغته الحالية المعاصرة شهد تطور كبير من حيث الاستعمال، ولا استعماله معناها مكثف في البنايات حتى العمومية معناها تابعة الدولة في الجهة، والمواطنين كذلك معناها ما يخلاش من ديارهم من التزيين بهال المادة هذه.

0: المدينة العتيقة.
1: في كل مدينة حكاية وفي كل زقاق ذاكرة. أما توزر فهي قصيدة تروى بين ظلال النخيل وتكتب بحروف من طين ذهبي وشمس لا تغيب عن دفء المكان. مدينة تحتضن الواحات وتعانق الصحراء فتمنح زائرها رحلة لا تشبه سواها، حيث يلتقي عبق التاريخ بسحر الطبيعة وتنبض الأزقة العتيقة بحكايات الأجداد. في لقاء

حلقتنا اليوم ندعوكم إلى جولة بين ربوع توزر، نستكشف أسرار المدينة العتيقة، ونسير بين بساتين النخيل، ونقف عند معالمها التي صنعت لها مكانة خاصة في قلوب التونسيين وزوارها في مختلف أنحاء العالم. تعالوا نرافقكم في رحلة عنوانها نتجول في توزر، حيث يلتقي سحر الواحة بأصالة المكان. ليس الآجر في توزر مجرد مادة بناء، بل هو لغة معمارية تتعلق بالجمال، وهوية بصرية تحكي تاريخ مدينة أبدعت في تحويل الطين إلى لوحات فنية خالدة. فمن خلال زخارفه الهندسية الدقيقة اكتسبت مدينة توزر طابعاً معمارياً فريداً جعلها متحفاً مفتوحاً للفن والإبداع. آجر توزر هو بصمة أصيلة تزين الجدران والواجهات، وتعكس براعة الحرفيين الذين توارثوا هذه الصنعة جيلاً بعد جيل. وبين ألوانه الدافئة ونقوشه المتناغمة تروي قصة مدينة حافظت على تراثها وجعلت من عمارتها عنواناً للأصالة والجمال. في هذا اللقاء نسلط الضوء على هذا الإرث المعماري الفريد، ونكشف أسرار آجر توزر، ذلك الفن الذي منح المدينة شخصيتها المميزة وجعلها إحدى أجمل المدن التونسية من حيث الطراز العمراني.

إذن المكون هذا المعماري هو كما قلت معناها في تاريخيته معناها اعتمد أساسا على مكونات حضارية محلية من البربرية إلى العربية الإسلامية إلى حتى في العهد الروماني كانوا معناها ربما توجد في الفترة هذيك، والاستعمالات كانت متنوعة معناها في الأماكن كما قلت العامة وفي كذلك المساجد والمنارات السمع نتاع الجوامع، كان كذلك يستعمل في بناء الأفران في المخابز في غيره، يستعمل المكون هذا في عديد الأماكن وعديد البنايات اللي كانت تعتمد على الآجر المحلي. تاريخيته كذلك ربما يكون من مجلوبات كذلك العمارة العربية الإسلامية اللي كانت الزخرفة تعتمد أساسا على مكونات محلية، فمثلا ما نجدوش مثلا السيراميك مثلا في جهتنا كان هو المكون الأساسي اللي يعتمد أساسا خارج البنايات خارج المنازل، وما نلقوش مثلا الآجر داخل الغرف أو داخل إلا نادرا، وكذلك الأجر المحلي معناها هو معناها محرك اقتصادي للجهة، حيث معناها برشا حرفيين يرتزقوا من هالمادة هذه اللي ما زالت متواصلة إلى يوم الناس هذا، معناها في شكل تقليدي في شكل معناها محلي بحت، معناها ما تطورش وما خداش صبغة صناعية ومكننة مثلا دخلت فيه الآلات أو غيره، بقى تقليدي بحت معناها سواء كان في إنتاجه وفي أفرانه وفي طريقة صنع أو كذلك في الحرفيين البنائين معناها هما يقوموا ببناء في البناءات المختلفة. رمزية الآجر تعتمد أساسا على المكونات المحلية، مثلا نلقوا جريدة مثلا تصاغ بالآجر، نلقوا مثلا جبح النحل مثلا أو خليط النحل تصاغ بشكل معناها في الآجر، كذلك العين والحاجب معناها لجلب الخصوبة ولطرد الأنفس الشريرة نلقوها توجد في صوغها في البنايات بالآجر، بعض الحيوانات كذلك مثل الأفاعي أو الطيور كذلك معناها تصاغ بالآجر، فكلها معناها تجم تقول معناها لإضفاء طابع رمزي على البنايات ولجلب الحظ ولجلب البركة في بعض الأحيان أو لطرد كما قلت معناها الأنفس معناها بهذه الصيغ التي يصوغها البنائين بطريقة حرفية رفيعة جدا. بالنسبة للاحتفاليات معناها في عند بناء هذه اللوحات الفنية معماريا الحقيقة هو يرافق كل الأبنية، معناها مشكلة الأجر فقط ما تماش خصوصية اللي هو بالذات باش يحتفلوا به في أغاني أو في صياغ شعرية أو غيره، لا هو فقط أحيانا يقع صياغة التواريخ أو رسم التواريخ متاع بناية البنايات هذيك معناها فقط في للتأريخ فقط، ولكن لا توجد معناها احتفاليات خاصة بالآجر في نفسها على الأقل. الآجر كذلك عنده بعد أو عنده استعمال مناخي أو للتكيف مع حرارة الطقس في الجهة، لأنه الآجر هو ملطف للطقس، هو يكسر شعة الشمس معناها على الجدران ويبرد المحلات في الصيف، وكذلك يضفي نوع من الدفء في الشتاء لأنه معناها يمتص حرارة الشمس ويحولها إلى طاقة معناها تنجم تدفي بها المنازل في الشتاء وفي الصيف تبردها كما قلنا. اللون ألوان الآجر الحقيقي كذلك ألهمت عديد الفنانين باش استلهموا منها عديد اللوحات وأصبحت معناها المدرسة يمكن إذا كان صح العبارة الجريدية في الرسم معناها وفي تحويل حتى المخلفات النخيل إلى ما يشبه الآجر في صياغة الأثاث في عديد المكونات معناها الزخرفية الأخرى، معناها الآجر يكون حاضر معناها في أشكاله وفي لونه أساسا معناها، وهذا اللي يمكن أن
إن شاء الله نحافظوا على لأن صراحة قاعدة تتناقص أعداد الحرفيين المهتمين بالمادة هذه. إن شاء الله معناها الجيل الجديد والشباب يقبلوا على الصناعة هذه ومعناها يعطوها حقها، وكذلك ربما دعوة من هذا المنبر إلى وزارة التكوين المهني لأنها تبعث شعب في الجهة في مؤسسات التكوين لمعناها تكوين حرفيين كنت ولا معناها يهتموا بالموروث التقليدي هذايا ويحافظوا عليه وينقذوه من الاندثار إن شاء الله.

0: هو إبداع معماري يفهم الصحراء لا يتحداها، في الجنوب الغربي التونسي في توزر. آجر توزر، الفن المعماري الفريد بألوان رمال الصحراء. تمتاز مدينة توزر بجدرانها الصفراء المزينة بالآجر، وهذا ما جعلها تتميز بطابع معماري خاص يجلب إليها آلاف السياح سنوياً.
1: رجال نصيب كاتبة وقصاصة أصيلة نفطة ولاية توزر، مهتمة بالشأن التراث المادي والمادي بنفطة. عندي رواية تحت عنوان حديث السقيف، وهي غنية عن التعريف، تحكي في تقاليد وعادات أهل الجريد وخاصة النفطة. اليوم إن شاء الله باش نحكي لكم على الطابع المعماري لمدينة نفطة، واللي هو مختص في نفطة تحديدا، وفي جريد عموما اللي هو البني بالقالب بالآجر المحلي، نطلق عنه تسمية القالب الطين بنفطة. القالب هذايا تلقيه في جل الديار في نفطة، حكم المناخ نتاعنا قاسي برشا خاصة في فصل الصيف. القالب معناها يخول لنا باش باش الديار والمساحات معناها الداخلية في البيوت يخول لنا باش تكون باردة في فصل الصيف، خاصة في فصل الشتاء تكون دافية. القالب بضايا يتصنع محليا في البلاد، يتصنع من الطين ومن تربة معينة موجودة في نفطة، يتصنع بقوالب ويتصنع في الكوش، يطيب في الكوش وعند خدمة معينة وناس مختصين. اليومنا هذا مازال يتخدم القالب، ومازال معناها يعتبر يتخدم بشكل ديكور خارجي وداخلي. وكي تقولي نفطة تقولي القالب، تقولي الياجور المحلي، تقولي السقايف، تقولي البراطيل، تقولي الأقواس مخدومة بالقالب. حتى الأرضية، نتاع الأرض عندنا قالب خاص بشكل مربعات وفي أشكال معينة هندسية نبلط به الأرضية بحكم البرود نتاعها بارد وشد الماء، وحتى جماليا منظرها روعة.
0: يحمل آجر توزر قيمة كبيرة لدى أهالي الجهة، فهو ليس مجرد مادة للبناء بل رمزا للهوية والانتماء، وشاهد على تاريخ مدينة عريقة، فقد توارث الحرفيون صناعته جيلاً بعد جيل وأصبح جزءاً من الذاكرة الجماعية لسكان الجريد، يعكس مهارتهم وارتباطهم ببيئتهم وتراثهم. أما على المستوى العالمي فقد أصبح آجر توزر محط اهتمام الباحثين والمهندسين المعماريين والسياح لما يتميز به من جمال زخارفه الهندسية الفريدة وانسجامه مع المناخ.

0: نقلب تلقيه في السقايف، وهي السقايف وهي معناها المكان المخصص للجلوس وللحكايات وللسمر في أهل نفطة. السقيفة نقعدوا فيها في الشتاء ونقعدوا فيها في الصيف، هذيك معناها ثم حتى دار في نفطة متلقيش فيها سقيفة، تتقص فيها برشا حكايات، تتحكى فيها برشا أمور تخص العائلة، تخص الأطفال، تخص البنات، تخص العادات التقاليد، المنسج ديما تلقيه في السقيفة. الياجور يعود القالب المحلي، يعود معناها مزين المكان، مزين المساحة. ارتباط الجريدي والنفطي عموما بالقالب رو ارتباط وثيق، من الجمش يتخلى عنه طول. حكايات كبيرة، حكايات، قصص، مواعظ، قعدات في البرود، شاي كما قلت لك أنا، ألعاب شعبية كما السيق، كما هكا برشا ألعاب شعبية تتلعب زادة فك المساحات هذيك في نفطة. كي تقولي نفطة احنا ما نجموش نستغنوا على القالب، مستحيل، حتى توكي دخلت معناها طورت البني ودخل البني العصري وكل، ديما الجريد يضيف لمسة خاصة بالقالب يضيفه للدار باش يبقى ديما الرونق جريد يفر، وتبقى ديما اللمسة دي كانت على الجدود ديما مرافقتنا إلى يومنا هذا.
1: تربية أهالي توزر بالآجر علاقة تتجاوز كونه مادة للبناء، فهو جزء من الهوية والذاكرة. فمنذ أجيال اعتمد السكان على تشييد المنازل والمساجد والمحلات التجارية بهذا الآجر الذي أصبح رمزاً للمدينة وعنواناً لأصالتها. ويفتخر الأهالي بواجهات المنازل المزينة بالآجر المزخرف لأنها تعكس ذوقهم الفني واعتزازهم بتراث أجدادهم، كما توارثت عائلات عديدة حرفة صناعة الآجر وتركيبه، فانتقلت أسرارها من الآباء إلى الأبناء لتبقى حية إلى اليوم. ولذلك فإن آجر توزر بالنسبة إلى أهلها ليس مجرد طين محروق، بل هو ذاكرة تنبض بالحياة وهوية تحفظ تاريخ المدينة، وجسراً يربط الماضي بالحاضر ويجسد عشق الإنسان التوزري لأرضه وتراثه.

0: المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة
1: يعد آجر توزر من أبرز رموز الهوية المعمارية في الجنوب التونسي وتعود أصوله إلى قرون طويلة حيث ازدهرت صناعته مع تطور العمران في الواحات واليوم يظل آجر توزر شاهداً على مهارة الحرفيين وعلى حضارة عرفت كيف توظف موادها البيئية المحلية لتصنع منها تراثاً معمارياً خالداً يجمع بين الجمال والأصالة.
2: القالب يصنع المواد الأولية نتاعه طين وتربة معناها فيه هو يخدم في بعيد شوي نقول احنا في الصحراء بعيد شوي على العمران ويتعمل له كلش يتخدم عنده قالب خاص نتاع شكل خاص مربع في هيك شكل خاص منها خشبي يتخلط بالماء ويخمره كله وتكون معناها عجينة رطبة بارشة رطبة ياسر معناها رطبة ياسر وصافية ما فيهاش التراب ما فيهاش حجرة ما فيهاش حكة حوايج شوايب ويتحط في القالب هذاك ويتخدم معنا في شكل مربع هكا بشكل مستطيل صغيرات هكاكا ويتسمش يتحط في السمش يحطه في شرفات واسعة في السمش يسمشوه وبعدين يدخلوه للكوشة يقعد تقريب ليلة كاملة في الكوشة تحت شكل النار ويطيب ويخرج وزيدوا معناها ينحوا منها هكا الحواج الزايدة نظفوه بالموس ونظفوه ذا النور بلوه كل يتحط كيكة طوالب قوالب بالألفات تخدم الكوشة ترفع بالألفات كعب بالكعبة بالكعبة تصور هي تتطلب شوي صبر تتطلب شوي دقة الخدمة نتاعها وهو ما شاء الله رو يقعد ما شاء الله عندنا ديارته في الجريد في 300 سنة والقلب نتاعه مازال موجود لحد الآن.
1: تتميز مدينة توزر بتنوع أشكال الآجر المزخرف الذي يستخدم في تزيين الواجهات وليس باختلافات كبيرة في مادة الصنع ومن أشهر أنواعه أو أشكاله الآجر المستطيل وهو الأكثر استعمالاً في بناء الجدران والواجهات الآجر المربع ويستخدم لإضفاء التنوع في الزخارف والتكونات الهندسية الآجر المثلث أو المائل ويستعمل في رسم الأشكال الزخرفية وإبراز التفاصيل المعمارية والآجر البارز ويركب بطريقة تجعله يبرز على مستوى الجدران فيمنح الواجهة ظلالاً جميلة ولمسة فنية مميزة الآجر الزخرفي يرتب وفق تصاميم هندسية متنوعة مثل النجوم والمربعات وغيرها والخطوط المتقاطعة وهو من أبرز سمات عمارة توزر ولا تكمن خصوصية آجر توزر في اختلاف أنواعه بقدر ما تكمن في طريقة توظيفه وتركيبه إذ يبدع البناؤون في تشكيل عشرات الزخارف الهندسية التي جعلت واجهات المدينة تحفة معمارية فريدة اشتهرت بها توزر داخل تونس وخارجها
2: حديث السقيف عادة كان يتلم عن طريق الجدات مثال كبار هم اللي حلوا السقيفة تعود المرأة العزوزة الكبيرة قاعدة تعود عندها كنينات عندها بنيات ولداتها تعود تحكي وتعود تعطي في المواعظ وتعطي في يعطوا حتى في الأشعار وفي الألغاز يطوال الحديث واستمر كما قلت لك في الشتاء نقعد وتعود آفية قاعدة كيكة وكل شتاء يدور بين العائلة وكل العزوزة تعود شادة يا مغزل ننسى شادين قرديش يخدموا في الصوف مستمر ويدور الحديث لكن لا تلزل بارابول كتول معناها نقول احنا يا وسائل انترنت وكل كانت قاعدة طبيعية كانت قاعدة طبيعية كلها حديث وكلها مواعظ وكلها اتصال بالعائلة بين أفراد العائلة كل مع بعضهم العشاء زادة يتحط في السقيفة يتعشوا في السقيفة العائلة كل عدو قاعدين محلاها يدخل زادة الجيران الباب مشرع ببن فاط عمر وما يسكر باب محلول يسكر كان في الليل أخ الراجل يدخل باش يرقد يسكر باب الحوش ساعة ساعة ينسوا وخلوه كاك ويردوا عليهم كان أمان الله
1: يعد آجر توزر بأنه مكيف طبيعي بفضل خصائصه التي تتلائم مع مناخ الواحات والصحراء فهو مصنوع من الطين الطبيعي وهي مادة تساعد على الحد من انتقال الحرارة إلى داخل المبنى مما يجعل المنازل أكثر اعتدالاً في فصل الصيف كما يحتفظ بجزء من الدفء خلال فصل الشتاء وتساهم طريقة ترصيفه في تكوين ظلال ومساحات هوائية صغيرة تقلل من تأثير أشعة الشمس المباشرة على الجدران فتخفف من ارتفاعها. لذلك كانت بيوت توزر التقليدية مريحة قبل ظهور أجهزة التكييف الحديثة، ولهذا يعد آجر توزر مثالاً رائعاً عن العمارة البيئية المستدامة، حيث استطاع الأجداد بمواد محلية بسيطة وخبرة متوارثة تشييد مباني جميلة ومتأقلمة مع المناخ تجمع بين الأصالة والراحة وجودة العيش.
3: مخلص الهاني، عمري 44 عام، عندي ما يقارب 27 سنة و 28 سنة في حرفي في القالب يجور توزر.
1: هو شاب تونسي له مهارة عالية في صناعة الآجر، نوع من الطوب الأصفر الذي يعد أحد أبرز مقومات الفن المعماري القديم المتجدد بواحات الجنوب التونسي، وأحدى أبرز العلامات المميزة لمعمار جنوب المتوسط. منذ أكثر من 3 عقود يستيقظ كل صباح يتجه إلى ورشته، حيث يباشر عمله في صناعة الآجر وفق الطرق التقليدية التي تعلمها عن أجداده منذ الصغر. منطقة عين المرزوقي هي التي تعرف أيضاً بمنطقة لفران تهي الآجر، المنجم الأساسي لصنع هذا النوع المميز من الآجر منذ مئات السنين. هو أتقن منذ 16 من عمره صناعة الآجر عن والده، حيث بات اليوم من أبرز الحرفيين المزودين للمنطقة وكامل البلد بالآجر. مهارة يدوية في هذا الاختصاص المعماري التراثي الفريد من نوعه في توزر وفي العالم. هي الأيادي الماهرة التي خيرت استعمال الطين وتطويعه. أكثر من 500 قطعة من الآجر تكون ثلاثية الأبعاد، الطول 25 سنتيمتر والعرض 10 سنتيمتر والارتفاع 3.5 سنتيمتر، وبعد أن تجف تحت أشعة الشمس الحارقة بمنطقة توزر يكون صقلها بسكين حاد يسوى فيها أي اعوجاج. وبعد جمع حوالي 10,000 قطعة من الآجر تقريباً مرة كل شهر، يقوم الصناع بإشعال أحد الأفران الكبيرة المجاورة لورشتهم لطهي قطع الآجر في درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية، ويستعملون في ذلك جريد النخل وجذوره المنتشرة في واحات توزر. في هذا السياق يقول العمال: كل شيء في توزر مرتبط بالنخلة، مشيدين بأهمية الرابط الوجودي بين سكان المنطقة مع النخلة التي تمثل أحد عناصر بقائهم في هذه المناطق الصحراوية القاحلة. كما يقوم العاملون باستخدام من 5,000 إلى 6,000 جريدة من النخيل لإشعال الفرن الواحد، حوالي 60 فرناً بالمنطقة، من أجل طهي 10,000 قطعة آجر تينية. وبعد الطهي تحتاج قطع الآجر حوالي 5 أيام حتى تبرد وإخراجها من عمق الفرن الذي عادة ما يكون نصفه السفلي تحت الأرض، وترصف القطع بانتظام ويلمح تغيير لونها من الأحمر إلى الأصفر بعد طهيها وتجميدها تحت أشعة الشمس. الإقبال على شراء الآجر كبير. في السنوات الأخيرة باتت هذه المهنة من الحرف النادرة في المنطقة نظراً إلى صعوبتها وتراجع إقبال الشباب عليها. تعيش العشرات من العائلات بصفة مباشرة من هذه المهنة.
3: من توزر، حرفي في صناعة القالب على مدى 27 سنة ولا 28 سنة، العمر 43 عام. بالنسبة للخدمة هذه صناعة جدود من اللي خلقنا وإحنا فيها الصناعة هذه، دورتنا لقى جدي يخدم فيها والوالد يخدم فيها، معنا حتى مدة اللي نقرأ معناها نقرأ ونخدم، أنا من صغير نقرأ ونخدم، اليوم بطلت من القراية وقعدت شاد فيها هي، واللي حد الآن معناها وأنا فيها الصناعة هذه. لكن مع الصناعة هذه سويتها مع مرور الأيام باش تندثر، ما ثمش شباب سويتك باش تقول لي تعمل عليهم في الخدمة هذه، مش موجود. تعلمتها قلت لك معناها جدي هو اللي علمني فيه، على انترنت صغير جد اللي علمني فيها هي ما يسميش البداية نتاعها ما يسميش صعيبة، لكن كي تعمق فيها وتعرف الخدمة نتاعها الأصلية صعيبة برشا وفيها برشا تعب. وبالنسبة نحكوا على القالب كيفاش معناها الخدمة نتاعها، أعطيك القالب الخدمة نتاعها كيفاش. يتخدم بالطين، فيه العلكة الطين الأحمر، ثم تربة بيضة نسموها طين الشحناء، حتى فيها العلكة نحطوهم فص حوض بسام وخلوه يترنخ مدة مثلا مدة 12 ساعة ولا 24 ساعة ولا اللي هي، وهم يترنخ مدة سامة. يجوا مغدو الصباح باش نخرجوه، خرجوه نعبوه في برويطة ونخرجوا كل واحد يخدم في 500 كعب، خرجوه لبرا ويبدأ يخدم الواحد. عندنا قالب اللي هو فيه كل واحد يخدم قالب نوع، قالب فيه كعبتين وقالب فيه ستة وقالب فيه ثمانية، كل واحد وش يحب. البشر يخدم في 500 كعب، البشر العادي يخدم في 500 كعب، أو فوا يخدم أكثر من 500 كعبة تولي صعب برش. 500 كعبة مناسبة ناس بشر واحد. بعد الكيكة طيب على خدمت 500 كعبة، جي مغدوة الحي نجرها قرقشة الجناب الزايدة ذيك كل قرقشها وتحط تزيد ذيك اللي هي مغدوة الحي، تعود تلمها حطها السوق وانت ماشي كيكة كل يوم نفس العملية، تخدم وتقرقش الجناب وتحط وتدوكها فس تسوق على الجناب لين تحضر الكمية تاع الفور. كل فور نوع، ثم فور 15 ثم فور 10000 ثم فور 5000 ثم فور 20000، كل واحد والفور نتاعها نوع يهز. حضرت الكمية انت ترص فس الفور، عندها طريقة معينة ترص فيها فس الفور، كمل صي عبيت الفور وعلى الاخر كا واللي تبدا تدق في الجريد من اللوط، لان الفور مقسوم، هو مقسوم على زوج، الطبقه الفوقانيه نحطوا فيها القالب واللوطانيه ذيك نحمشوا فيها النار. النار اللي هو شيء جريد نتاع النخل، جريد نتاع النخل نجيبه بالفياجه، اقل الفياجه فيها 500 جريده. كل فور وش تاكل؟ فور تاكل 8 فياجات معناها نقولوا 4000 سيقه، وفور تاكل 5000 سيقة، كل فور كيفاش على مدة عندك من 15 ساعة حتى 24 ساعة واحدة نحمشو فيها من لطف وش. والبلاصة اللي بالطيب في النهار تبان بيضة نشدوها بالتربة المبلولة لين تكمل الفور كاملة، تسد بفوق بالتربة المبلولة. وكان باش نسدو في الليل أي بلاصة تبان حمراء تقول حمراء كي جمر واللي سدها بتربة المبلول لين نفس العملية اللي تكمل، تخليها كاك لمدة 4 أيام مش تبرد. النهار الرابع للنهار الخامس يجون نحو كالتراب ذاك كله وفوق ونجدوا خلوها نهار ونبدو نخرجوا فيها كمية نحطوها البر يولي أبيض. شفتي نقول احنا يا القالب يولي أبيض أشب تراب، نخرج الكمية برا والحريف ديريكت من يجيش، ما احنا نقول احنا يتو من المنتج الى المستهلك، احنا ما بيناتناش ثم وسيط يشري ويبيع، احنا من المنتج الى المستهلك.
1: مما يصنع آجر توزر؟ يصنع الآجر في توزر أساساً من الطين الطبيعي المتوفر في المنطقة، ويعرف بجودته العالية ولونه الترابي المميز. تمر صناعته التقليدية بعدة مراحل، أولها استخراج الطين من الأراضي المحيطة بتوزر، ثم تنقية الطين وخلطه بالماء حتى يصبح متجانساً، وقد تضاف إليه كميات قليلة من الرمل لتحسين تماسكه. بعد صب الخليط في قوالب مستطيلة وتركه ليجف تحت أشعة الشمس عدة أيام، ثم حرقه في أفران تقليدية بدرجات حرارة مرتفعة، فيكتسب صلابته ولونه الأصفر المائل إلى الذهبي أو الأحمر الفاتح. ويتميز آجر توزر بأنه لا يستخدم للبناء فقط، بل يرتب على واجهات المباني بأشكال هندسية وزخارف فنية رائعة، مما يمنح المدينة طابعها المعماري الفريد، وهذا ما جعلها تعرف بمدينة الآجر المزخرف. ويعد هذا الآجر جزءاً أصيلاً من التراث العمراني لتوزر، إذ يجمع بين متانة البناءات وجمال الزخرفة، ويعكس براعة الحرفيين الذين توارثوا هذه الصناعة عبر الأجيال. هذه بعض العبارات والأقوال التي تليق بآجر توزر. قيل عنه: آجر توزر ليس حجراً، بل تاريخ يبنى وجمال يروى. وقيل أيضاً: في كل قطعة من آجر توزر حكاية حرفي أبدع وذاكرة مدينة لا تشيخ. وقيل: إذا كانت المدن تعرف بمعالمها، فإن توزر تعرف بآجرها الذهبي الفريد. آجر توزر هو توقيع إنسان على جدران الصحراء ولوحة من الطين والنور، من طين الأرض ودفء الشمس ولد آجر توزر ليصبح رمزاً للأصالة والإبداع. واجهات توزر ليست جدراناً صامتة، بل قصائد هندسية كتبتها أيادي الحرفيين. آجر توزر هو تراث يحفظ الذاكرة ويمنح المكان هوية لا تنسى. في توزر يتحول الطين إلى فن، ويصبح الآجر عنواناً للجمال الخالد. وقد وصفه الباحثون بأنه أهم مكونات الهوية المعمارية لبلاد الجريد، وأن زخارفه الهندسية الفريدة جعلت من المدينة نموذجاً مميزاً من العمارة التقليدية، حتى أصبح رمزاً ثقافياً وسياحياً للجهة.
3: الأخبال موجود والحمد لله، يجور يدوم مئات السنين. بالنسبة تويك عنا احنا في توزر ولا في نقطة ولا كذا، يا أولاد الهادف مئات السنين بنيين به وما يجرى لحد شيء. هذا عازل للسخانة وعازل للبرد، الزول يتبين بيهم عازل للسخانة وعازل للبرد. نورمال مو بالنسبة للحاجة اللي نعرفها هنا تو موجود كان في توزر، وشوية في نفطة تقريبا، ثم كوشة واحدة تقريبا في نفطة. أما منين جاء من بكري؟ والله هذه ما سمعت، قالوا من العراق والله أعلم. ثم يقارب 30 كوشة بالنفطة توزر. هو تو في الوقت الحالي ساعات تلقى مثلا الإنتاج أكثر من الخروج تاع السلع، وساعات العكس ساعات تلقى ديما السلعة موجودة بكثرة غادي وناس الشكة معناها ما عندهاش فلوس وكذا، وساعات تلقى برشا عباد تشري وعباد تستنى في كمية نتاعها كل مرة. كيفاش هو مورد رزق كبير برشا، استقات منها ما يقارب 70-80 عائلة بالنسبة في توزر، هذا أقل شيء 70-80 عائلة استقاتوا منه.
1: آجر توزر المعروف بالقالب من أبرز وسائل البناء المعروفة بأرض الجريد، حيث تتميز الجهة بطابع معماري فريد، وتكاد لا تخلو البنايات من وجود هذا الآجر في أغلب واجهاتها. يتميز بلونه الأصفر الذهبي المستمد من طين المنطقة، يستخدم في زخرفة واجهات المباني التاريخية والحديثة، ويشكل إرثاً معمارياً يمنح المدينة طابعاً فريداً. في توزر صناعة الآجر المحلي منحت المدينة طابعاً معمارياً مميزاً، لكن ذلك لا يمنع عنها خطر الزوال.
3: هو راهو كديكور ما تمش كيف، تم برش عباد تستعمل فك الحجر وحوايج غيره، لكن بالنسبة للقالب ديكور نتاعه راك تنجم تعمله بس الدار من داخل وتنجم تعمله من برا، راهو مزيان برش، مزيان شيء غريب، خاصة في عود إنسان يخدم لك إنسان صناعي راهو يجي طيار، راهو مش الناس كل تعرف تخدمه، مش يركبوه في الحيط، مش الناس كل تعرف تخدمه، ينجم تشريه يجي واحد ما يعرفش يركبه لك تكره هالقالب، وينجم يجي واحد يركب هولك يودي تغرم به شيء غريب. اللوحة زيتية بالحق، معناها قلت لك أنت وسنايل بشي يركب لك، هو اللي يحكم، أما هو وراه الديكور شيء غريب، نجم تفصلي كيف ما تحبي، فساء فساء تعمل كيف ما تحبي انت. قلت لك نجم تخدم بيه من داخل تخدم بيه من برا، تعمل فور باربيكيو شيميني تخدم لانواع كل. وانا نوايا بالنسبه للقالب عندنا المرنقه لحم احمر ابيض احمر فيه شوي ابيض، هذاك يتخدم بيه فور ولا شيميني اي حاجه تقبل النار. وبالنسبه للابيض الترابي هذاك يخدم بيه فساد نتاع دار من برا، ولا تخدم بيه حتى في الصاله نتاعك تخدم بيها اي حاجه. بالنسبة للمعلومات اللي في القالب كلها تصهم اللي هو اللي قلتك الأحمر هذاك هو الناقص، ناقص تياب نقول احنا. هذاك كي زيتها النار حطها في بلاصة مثلا تخدم كما قلتك شيميني ولا باربيكيو ولا حاجة يقبل لك النار، يقبل ديما من تعطيه النار زيد يقبل. الأبيض هذاك انت عزينة، وإلا الأحمر حاجة أخرى. الأحمر تنجي تعمل به مثلا عندك فساد انت دار تعملها وتعمل موتيفات حاجة بسيطة، لأن الأحمر مع المطر يذوب، ثم أحمر يذوب اللي هو مثلا يكون ناقص طين هذاك يذوب، والأحمر اللي ما يذوبش يعود بزي الطين. وهنا نعملوا فيه شطر طين وشطر طينش نقول احنا، فهمت؟ أما كل أحمر تحبه ما يذوبش نقوله شوية طين، مثلا يطلب الحريف يقول لك أنا ماذا بي حاشي كذا كذا أحمر ما يذوبش. ألف ألفين ثلاثة نجم تقوي لها الطين سلعة قوية بالطين وطيبهم له حمر ويخدم به هذاك ما يذوبش، قد بصب عليه مطر ما يذوبش. ما يحبش الندوة بالنسبة للأحمر رو ما يحبش الندوة إلا كي يكون قوي بالطين. والأبيض هذاك الأبيض ما يقلقش صب عليها مشي الماء بركة أي حاجة ما يقلقش بالنسبة للأبيض. خدمة متعبة، لكن شوف المعلومة هذه تعودنا بها احنا نعطيها لك معلومه هذه تعودنا ما نخدموش تحت العباء، فهمت؟ يقول لك الواحد شاقي ولا محتاج، نخدم روحي في ملكي خير ما نخدم عند عباد تعود تعيط علي. نقول لك ديما نتعب وما نخدمش عند تحت بشر، حتى معناها الحمد لله النصوار فيها لباس والحمد لله نحمد ربي، لكن التعب راه موجود. وفي اي خدمه ما تمش يقول لك انا مش نتعب، اي خدمه متعبه، لكن احنا بزيد شوية احنا يا فهمت بزيد، لكن هو لفنا عليها والحمد لله. احنا وصلنا في رمضان وقت اللي يجي في جويليا وقوت نعود نحرك في الكوش ونعود صايم والحمد لله يا رب.
1: يعد آجر توزر من أبرز رموز الهوية المعمارية في الجنوب التونسي، وتعود أصوله إلى قرون طويلة حيث ازدهرت صناعته مع تطور العمران في الواحات. اعتمد الحرفيون على الطين المحلي المستخرج من محيط المدينة، ثم يشكل في قوالب ويجفف قبل أن يحرق في أفران تقليدية ليكتسب صلابته ولونه الترابي المميز. ومع مرور الزمن لم يعد الآجر مجرد وسيلة للبناء، بل أصبح عنصراً فنياً وزخرفياً، إذ ابتكر البناؤون أشكال هندسية متنوعة تزين واجهات المنازل والمساجد والقصور، حتى صار هذا الطراز المعماري علامة خاصة بمدينة توزر لا تكاد تجد لها مثيلاً في مكان آخر. واليوم يظل آجر توزر شاهداً على مهارة الحرفيين وعلى حضارة عرفت كيف توظف موادها البيئية المحلية لتصنع منها تراثاً معمارياً خالداً يجمع بين الجمال والأصالة.
3: الأقبال خارج توزر موجود باهي عندنا في القروان الجربة هضومة أكثر بلايس، فهمت؟ وفي توزر لهنا والحواز نتاع توزر منه ومنا موجود والأقبال موجود.
1: تقول الأسطورة أن أصل تسمية المنطقة بتوزر يعود إلى امرأة كانت تدعى توزر بمنطقة قسنطينة الجزائرية، وكانت متميزة في صناعة الطين والفخار مما أثار حسد زملائها بالمدينة فطردوها، ولم تجد من مستقر سوى واحات الجنوب الغربي التونسي توزر حيث جلبت الحرفة معها. يقال أيضاً أن أصول هذا الفن المعماري جلبها المسلمون والعرب منذ عهد الفتوحات الإسلامية، وللإشارة أن جدران وصور جامع عقبة بن نافع أول المساجد التي بنيت في إفريقيا في القرن الثامن ميلادي بنيت بهذا الآجر. وفي الختام يبقى آجر توزر أكثر من مجرد مادة للبناء، إنه صفحة مشرقة في تاريخ المدينة وعنوان للأصالة والإبداع وشاهد على براعة الإنسان الذي حول الطين إلى فن خالد وبين زخارفه الهندسية وألوانه الدافئة. يروي الآجر قصة حضارة عريقة ما زالت تنبض بالحياة في كل شارع وزقاق من أزقة توزر، فلنحافظ على هذا التراث الثمين ولنعمل على نقله إلى الأجيال القادمة، لأنه ليس إرثاً لأهالي توزر فحسب، بل هو جزء من الذاكرة الوطنية التونسية وكنز ثقافي يستحق أن يبقى شامخاً يروي للعالم حكاية مدينة عتيقة. إلى اللقاء مع تحيات سعيدة كريت.

0: المدينة العتيقة.
1: وادي البي شريان الحياة في المدينة العتيقة اللي طالما تغنى بها الكثير بنخلها وسحر مياهها. تحتوي المدينة على أعلى قمة جبلية في تونس، جبل الشعامبي، فيها آثار رومانية وبيزنطية إضافة إلى القليل من الآثار الإسلامية. هي أحدى المدن العتيقة في البلاد التونسية، تمتاز بتصميمها المعماري التقليدي اللي يجمع بين الطابع الجليدي الأصيل والتأثيرات الإسلامية والعربية.
0: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: ينطلق يوم 24 من جويلية الجاري مهرجان العادات الدولي في دورته 45 ببرمجة ثرية ومتنوعة تتضمن عروض فنية ومسرحية وعروض الأطفال تراعي جميع أذواق الجمهور. هذا المهرجان تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعة جدا بالمعدلات مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. نشرت الدكتورة ميسل يزيدي الباحثة التونسية بالمعهد الوطني الإيطالي لعلوم الفيزياء ومقره مدينة بادوفا في مقاطعة فينيتو أحد أقدم وأكبر مراكز الأبحاث التابعة للمعهد شمال إيطاليا، نشرت ورقة علمية تضمنت الخريطة الجيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد، وتعتبر هذه الخريطة الجيولوجية الأولى من نوعها

0: مدير عام السياحة والأثار في محافظة الخليل جبر الرجوب عن قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا تاريخيا في المحافظة وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية صهيونية.
1: إذاعة قفصة مرايه تتكلم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
2: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ الفل.
0: البركة فيك ليلة البيه في سيدنا أحمد باي، عظم الله أجركم.
1: ربي يبارك لك إن شاء الله ولا يوريك غيار يا شيخ الفل. ها شنو أمور سيدنا جديد؟
0: سيدي محمد المنصف، الحقيقة أنا لقمر سمعت بالوضعية الخاصة اللي عندك للا، وهذاك على جيد تهنى للقمر رغبتك تتنفذ من غير مزية. أنا ما سيتش اللي أنت ربيتني في السرايا، وحتى كي كبرت دخلت لي باش تعينت مدير تشريفات عن سيدنا النصر باي.
1: شو أنت وشيد لي خزنة دار من خيار الناس يا وليدي، تستاهلوا كل خير. أسركم طيب اللي يقول لكم عدنكم نظيف، وقفتوا مع محمد المنصف من صغرتكم، وأنا توا متأكدة اللي هو كيف يطلع العرش تونس باش يعمل عليكم والعمل على ربي.
0: الخير فيما اختاره الله لله. على كل حال أنا أمرت السبيحية والعساسة والخدامة الكل باش يتلهاوا بقصر السعادة ويخلوا الدنيا تبرق برقان، شيء يليق بضيفان للقمر وشيء يليق زاد بمبايعة سيدنا المصف باي.
2: تعمل هوني يا طفل؟ ما فماش رجال هوني؟
3: ما فماش رجال؟ واشي ها بابا حني، واشي واش بيك تدز؟
2: أنا حاجتي بخدامة للخيولة يا طفل.
3: نال هذبة خدامة في مرقد الخيولة.
2: شنو تو؟ شوف لي مع شكون نحكي. عايز
3: احكي معايا؟ أنا اتكلم فيا بخشمك يا سيدي؟ واش بيك انت؟ راك زرقة خديم في السرايا. هيا تعال راح قول لي واش تحب.
2: باهي انا شاهن راس سرج جديد اللي جابوه من تركيا لحسن سيدنا.
3: ها قول هكا من الاول، لم كنتي ناريته سرج ذهبي يرد لفرس عروسه. الراح زرقه قول ليك الراح الراح.
4: ريت تجاني من السرج جابوه للك فرس الشهب يا حناني. راهو يبقص من بعيد، راهو يبقص من بعيد. ريت بالدهي
5: ريت ريت واش بحت بعيوني هالجمعه خي ونا زادك عملت قست عليها. يا تبارك الله سارج تركي الذهب وعليه قيش. مش نقول لك
4: يا بالحرام كان زادها وهر على وهر يا حناني. راهو يبقص راهو هكا يقول هكا يقول هكا يقول.
5: اي اي حشبيك حتى هي راهي فرس تاع بيات هالجمعه.
4: ما
3: هالجمعي هاتي جاني الراح والراح
4: زعما واش بها هاتي جاني.
6: واش بيك يا هم؟ واش بيك تصيحي؟ رحلي تلدغتي ولا واش؟
4: هل نطفة لها هاتي جاني تدي بها الفعل المشوم اللي عندك
6: هرشي بركة هاتي الفعل المشوم. ها واش بيك لباس؟
3: هاي عفسني الحصان هاي حليلي قريبي قصت لي صوابع رجلي.
4: قولي لي انا هو الحصان انا هو منهم
3: لحصان بالجمعي لحصان لشب
4: لشب باللازمة من يجي بدي عليه بس مزدات على المسلان من بركة لوطة.
6: يا بني مش فاي قزمك هشوف الطفلة وش بيه.
2: اسكلت اسكلت تجبد عليه بتمسدو هاي ورينا يا جماعة. الهذب قتلك لحسان لشب حسان سيدنا البي. شو رأيك تو هاي هاي تجبد عليه بمسدات
4: زرقة حسان زرقة حسان سيدنا البي. لا لا هالهذب يا حليلي قريب من باسي قدام الزرقة خديم سيدة يا حناني. ربي راني سامحني أخوي راني ما نتيجش فيها حد له هوي.
2: هاي رتبة
4: يا حليلي.
7: هيا عاد سي شادي هيا تفضل عاد وسمعنا. عندك مدة ما سمعتنا شيء راهو مش معقول هذا.
8: حاضر يا سيدي
7: اما اعطينا قصيده ولا حاجه بعيده على السياسه من فضلك.
8: شو يا صديقي السياسه عشت في مخاخنا حتى الماكله ولينا نعديوها بالسياسه.
7: ماك تعرف عاد كان نزربوا في الماكله نغصوا يا سي شادي.
8: اللطف عليك يا سيدي المنصف. يا سيدي اسمع وشنف لي وذنيك عاد. ثغر الحبيب تبسم فبدا الجمان منظما. أيوة. ما كان أحسنه فما شفة تحلت باللمى، قل في مراشفها معي سبحانه من مبدع رقت فراق تولعي.
7: الله الله الله الله شني هذه سي شادلي؟ والله هذا امتاع. بارك الله فيك. بالله يا سي شادلي سمعني شويه منك القصيده الحلوه اللي كتبتها في حمص باردو وقت اللي وقفوك على نشاطك. القصيده تحكي فيك على تونس.
8: صحيح اي سيدي سيدي. الله يبارك الله يبارك. اناديها ومالي لا انادي، بلادي تونس الخضراء بلادي.
7: الله.
8: أيجمل بالشبيبة وهي أم لهم أن يتركوها في اضطهادي.
7: أيوة.
8: سجنت لحبها فازددت حبا وقلت اليوم قد عرفت ودادي.
7: الله الله بارك الله فيك. تك الصحة يا سي شادلي. هذا يا نقش، هذا يا نقش. بتواش مازال عاد تواسي شادلي. امشي الفتحية خيري وشوفونا الفرقة حاضر للصارية ولا لا، ولا باش ترسلي نعمل طلع على القمر.
8: الله يبارك يا سيدي البنصف. الله يبارك. نمشي نعمل طلع على توحة اللهلوبة.

0: أدخل.
1: السلام عليكم. أشني أمور الفنان اللهلوبة فتحية خيري؟
0: وعليكم السلام. أمورنا عالي العالي يا سي شادلي.
1: يا عيني
0: هاك ترى في جماعة الفرقة الكل كل واحد شد قيلته ويتمرن على اللحن الجديد.
1: هاي ليسر صار عنا جديد الليلة يا توحة.
0: ميلا هذه حفلة سيدنا المنصف باي وما ندراك، لازم على قديم نسمعوكم حاجة جديدة. تقول انتي مديدة.
1: هي حفلة على قليلة هكا تنحينا الغمة. أنا الحقيقة يا فتحية جيت نطمئن على سهرية الليلة بمناسبة مبايعة سيدنا. مدام أمور الفرقة حاضرة خليني أنا نقصد ربي توا.
0: ما تنسيش تسلم على سيدنا الليلة باش نحفلوها. التهنى وتمان يا سي شادلي.
1: يا في الأمان توا.
0: تي أما نزيد قعد شوية يا سي شادلي. تي وين ماشي؟
1: لا لازمني نعمل طلع على مقر الجريدة نعاون شي لحبيب ثامر والجماعة. بخاطرك توا.

0: الجريدة حضرت يا جماعة، يجاو عديوا على المطبع. هاي تحركوا يا الأولاد، وانتوما هبطوا رلوات الأوراق من غادي فيسا، وانت يا حسن انت اتفقد الأحبار من الشيرة الأخرى. يلا
1: اشنو يا حبيب ثامر؟ حضرت الجريدة؟
0: شكور سي فرحات حشاد بشحم ولحم.
1: أمالة يا سي حبيب، جريدة تفريقي الفتاة تهمني برشا. ايا فما جديد كالعادة؟
0: تنجم تقول عناوين هايلة باش تقلب الدنيا، حتى القصيدة الثورية متاع الشادلي خزندار هبطت هي وقصيدة أبو القاسم الشابي. الموضوع مشترك يحفز الشباب ويستنهض الهمم.
1: يعطيكم الصحة يا يعطيكم الصحة. هكا الجريدة تعاون في التثقيف والنضال، وأنا من شيرتي يا سي الحبيب نعمل مجهودي باش توصل أبعد نقطة في تونس والبرة زادة كان كتبت.

0: كيفاش خلطوا هذو؟
1: شنو؟
0: شكون قال لهم يا اخي؟
1: شنو؟
0: يا والله حوال، يا والله حوال.
1: الجدرمية جاو.
0: اسمع يا حبيب، اسمع، اجا من هوني يقفوا بعض الخدام. هاي يجي يجي
1: يحبوا زعما.
0: ان شاء الله ما يسكروش المطبع هاي السيد راحات. هاي. يا ربي تستر.
2: اسكت على روحك، اسكت.
3: ديبيشيفو. Nous avons l'ordre de fermer l'imprimerie. Ah bon? Allez, sortez.
4: Mais pourquoi? Vous n'avez pas le droit de la fermer.
3: J'ai dit sortez.
4: Comment?
3: Avancez, gendarme.
0: Ah, je m'attends,
1: bien sûr. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All

0: سيدنا تفضل الدكتور محمود الماتري يحب يقابلك.
1: دخلوا تفضل.
0: الله يبارك.
2: تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام دكتور. وعليكم السلام. مرحبا بك. مرحبا.
3: نهنيك سيدنا باعتلاك عرش تونس. انت اهل لهذا يا سيدنا، ومقامك فرح التوانسه الكل.
1: بارك الله فيك يا دكتور. انت واحد من كبارات رجالات الحزب الحر الدستوري التونسي، واحنا مناش نرميو في الورود لبعضنا. هذه حقيقه يشهد بها القاسي والداني. على ذاك انا فخور بيك دائما وابدا.
3: وانا كيفك سيدنا، انت توا نصره للحزب وللشعب.
1: على كل حال مرحبا بيك في المرسى، ولو أنه عندي عتاب خفيف عليك يا محمود يا ماتري. كيفاش ما تجيش مع الشخصيات اللي هنوني البارح بالعرش؟
3: قلت نخلي بقعة للعباد اللي جايين من بعيد. بارشا وفود جاوا يهنيوا سيدنا من الجنوب ومن الساحل ومن كل بقعة.
1: بالكش يا دكتور تحب تقطع سيرتك بيا على خاطرني أنا وليت في الموقع هذا. تهنى يا سي محمود، مانيش باش نخليك تبعد عليا ولو أنا في الحكم. سيدي من هالساعة عينتك كبير الطب متاعي.
3: يعيشك ربي فضلك يا سيدنا، ربي يحفظك لتونس.
1: أما مهمتك ما هيش باش تقتصر على شيء هذا. أنت صديق مقرب لي وخو في مقام سيدي الهاشمي وسيدي حسين وسيدي محمد.
4: أو كلميت لك الخدام الكل كما قلت يا للا.
5: اي يجيني فيس على هون ايج.
4: الله يبارك. اسمع للا، أو كلمتك غاديت الكول اللي جابهم لك على الكاروسة وحطيتهم في المطبخ، الشكاير والكراذن والصلة زادة معهم.
5: باهي يا مسعد. اسمع، ابعث لي زرقة وانت برا للا حبيبة توا تقول لك اش تعمل.
4: الله يبارك يا للا. زرقة يا زرقة، للا زبيدة تعيط لك.
6: اي اي يا مساعد، اي راني فرحان باش نموت بالفرحة. سيدنا المنصف ولا بي على تونس، يا ربي قدشني فرحان. سيدنا نحلين الكريم.
4: بالحق بالحق فرحتي فرحتني، ربي يدوم فرحتك يا زرقة. برا برا برا برا كل الزبيدة واقفة تستنى فيك.
5: يا زرقة يا زرقة ايجا وينك؟
6: اي اي يا لزبيدة، اي راني ميت بالفرحة. مبروك على سيدنا، مبروك على تونس. سيدنا المصف يستاهل كل الخير. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. يعيش سيدنا يعيش.
5: باهي باهي. اسمعني انا تو باش نبعث لك برشا خدام عنا، اتعلمهم يجيوا للسرايا وتتكلف انتي بتنظيمهم وتوزيعهم على بيوت الخدام. اسمعني، تقسم الطباخة في شيرة واللي نظفوا في شيرة، والبقية خليهم ام الساعة وهي تتلهى بيهم.
6: تهنى تهنى تهنى وتمان للا، مدام زرقة موجود كل شيء يصير وفي وقته من غير مشاكل.

0: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
1: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
0: ضيوف الشرف:
1: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
0: تمثيل:
1: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
0: مستشار تاريخي عزيز باي.
1: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
0: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
1: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
0: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
1: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
0: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.تن.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجمال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنى والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله. يقول الله تعالى في مداخل الشيطان إلى القلب: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولتجد أكثرهم شاكرين. ويقول الله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانا، واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا، والذي يتهيأ به لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا. والملك عبارة عن خلق خلقه الله من نور، شأنه إفادة الخير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالخير وكمال الطاعة والأمر بالمعروف، وقد خلقه الله وسخره لذلك. والشيطان عبارة عن خلق خلقه الله من نار، وشأنه ضد عمل الملك، فعمله الوعد بالشر والأمر بالفحشاء والمنكر والتخويف عند الهم بالخير بالفقر، وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس والأمر بالسوء وتزيين المعاصي للعباد، وهو عدو بني آدم قاطبة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا، ويترجح أحد الجانبين على الآخر باتباع الهوى والانغماس في الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها. فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى، وصار القلب عش الشيطان ومعدنه، لأن الهوى مرعى الشيطان ومرتعه. وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالاً فوسوس، ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله، وأقبل الملك وألهم فعل الخير. والتطارد بين جنود الملائكة والشياطين دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الثاني اختلاساً. ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به، لأنه إذا خطر في القلب شيء انعدم منه ما كان فيه من قبل. فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه، لا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسيره.

ومن أبوابه العظيمة الطمع في الناس، وإذا غلب عليه الطمع زين له الشيطان وحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس، حتى يصير المطموع فيه معبودة، فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ولو على حساب دينه. ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب والعقار والأشياء، فكل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشيطان، فإن من معه قوته فهو فارغ القلب. فلو وجد 100 دينار مثلا على طريق، إن بعث من قلبه 10 شهوات تحتاج كل شهوة إلى 100 دينار أخرى، فلا يكفيه ما وجد، فيزيد في الطلب ويزيد في الإنفاق، وذلك أمر لا آخر له. ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر، ليمنع به الصدقات والزكوات والإحسان إلى العباد لتكثر الجرائم والسرقات. ومن أبوابه العظيمة حب التزين في الأثاث والثياب والمراكب والمساكن، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ، فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيينها وتوسيعها، ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب والمراكب وتجديد الأواني والأثاث، ويستسخره فيها طول عمره، ويشغله بها عما خلق له من طاعة الله وعباده عبادته والدعوة إليه. ومن أبواب المهلكة التعصب للمذاهب والقبائل والأهواء والأشخاص، والحقد على الخصوم والنظر إليهم بعين الازدراء والاستخفاف والاحتقار، وذلك مما يهلك العباد والفساق جميعا. فالطعن في الناس والاشتغال بذكر عيوبهم ونقصهم وأكل لحومهم من صفات السباع المهلكة. ومن أبوابه كذلك سوء الظن بالمسلمين، فيغريه الشيطان بغيبته فيهلك، ويقصر في القيام بحقه أو يتوانى في إكرامه، وينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه، وكل ذلك من المهلكات.

فالذي يوسوس في صدور الناس نوعان إنس وجن، فالجن يوسوس في صدور الناس والإنسي أيضا يوسوس إلى الإنسي، والوسوسة الإلقاء الخفي في القلب، وهذا مشترك بين الجن والإنس كما قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فشياطين الإنس والجن يشتركون في الوحي الشيطاني، ويشتركون كذلك في الوسوسة، ويشتركون كذلك في الفساد والإفساد. وكما أن الملائكة ليس لهم عمل إلا عبادة الله وطاعته، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكذلك الشيطان وذريته ليس لهم هم ولا عمل إلا إضلال بني آدم وإغواؤهم، ابتلاء من الله ليعلم من يطيعه ممن يطيع عدوه. وأمر الشيطان جنوده بالمرابطة على هذه الثغور، وقال: ادخلوا منها إلى القلب لتقتلوه أو تثخنوه، ولا تمكنوا أحدا يدخل منها إلى القلب فيخرجكم منه ويفسده عليكم، وامنعوا ثغر العين أن يكون نظرها اعتبارا، بل اجعلوه تفرجا وتلهيا، وبالعين تنالون بغيتكم من بني آدم. فبذروا في القلوب بذور الشهوة، ثم اسقوه بماء الأمنية، ثم عيدوه ومنوه حتى تقوى عزيمته فيقع في المعصية فيهلك. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم أمركم، واجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل واللهو، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه وتطرب له. وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله ورسوله، لئلا يفسد عليكم أمركم ويحرق سلعتكم، فإن دخل شيء فأفسدوه عليه بإدخال ضده عليه أو تهويله. ثم امنعوا ثغر اللسان أن يدخل منه ما ينفع القلب من ذكر الله واستغفاره وتلاوة كتابه ونصح عباده والدعوة إليه، وزينوا له الكلام بما يضره ولا ينفعه، إما بالتكلم بالباطل وإما بالسكوت عن الحق. فالرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وهذا الثغر هو الثغر الأعظم الذي أهلك منه الشيطان بني آدم وأكبهم على مناخرهم في النار. واقعدوا لبني آدم بكل رصد وبكل طريق وبكل مناسبة، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والسبل التي يسلكها الإنسان أربعة: اليمين والشمال والأمام والخلف، وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له. فإن سلكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها ويبطئه ويعوقه، وإن سلكها في معصية وجد عليها حاملا له وخادما ومعينا ومزينا. ثم الزموا ثغر الأيدي والأرجل فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه، وقيدوها عن الأعمال الصالحة، وحركوها لتمشي في كل شر وفساد وتبطش بكل صالح تقي. واعلموا أن أكبر أعوانكم النفس الأمارة، فاستعينوا بها على حرب النفس المطمئنة. فإذا قويت النفس الأمارة فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه. واستعينوا على بني آدم بجنديين عظيمين، أحدهما جند الغفلة، فاغفلوا قلوب بني آدم عن الله وعن أوامر الله وعن الدار الآخرة، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه.
والثاني جند الشهوة، فزينوا الشهوات في قلوب بني آدم وحسنوها في أعينهم، فإن رأيتم جماعة اجتمعوا على ذكر الله ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، وانتهزوا فرصة الشهوة والغضب، فلا تصطادوا بني آدم في أعظم من هذين الوطنين، فإني أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة وألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالمداخل التي يأتي الشيطان من قبلها إلى الإنسان ثلاثة: الشهوة والغضب والهوى. فالشهوة بهيمية وبها يصير الإنسان ظالما لنفسه، ومن نتائجها الحرص والبخل. والغضب سبعية وهو آفة أعظم من الشهوة، وبالغضب يصير الإنسان ظالما لنفسه ولغيره، ومن نتائجه العجب والكبر. والهوى شيطانية وهو آفة أعظم من الغضب، وبالهوى يتعدى ظلمه إلى خالقه بالشرك والكفر، ومن نتائجه الكفر والبدعة والمعصية. وأكثر ذنوب الخلق بهيمية لعجزهم عن غيرها، ومنها يدخلون إلى بقية الأقسام. فالحذر الحذر أخي أختي من كل هذه المداخل ومن كل ألوان الشياطين وتلبسهم وتلبيسهم لهذا الآدمي البريء إلى أن يثبت العكس. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبة.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

خاتم للأنبياء حاملا نور الهدى عزه رب عظيم بايعته الأتقياء.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn
0: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء في برنامجكم الذي يسعى دائما لتقديم ما يفيدكم في حياتكم اليومية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم مهم جدا، ويعتبر حجر الزاوية في بناء علاقات قوية ومستدامة. إنه فن الاستماع. في خضم حياتنا السريعة أصبحنا نركز كثيرا على التعبير عن أنفسنا، وقد نهمل أحيانا أهمية الاستماع إلى الآخرين. الاستماع الحقيقي ليس مجرد سماع الكلمات، بل هو إنصات بقلب وعقل حاضرين وفهم لمشاعر المتحدث وأفكاره. نصيحتي لكم اليوم هي أن تمارسوا فن الاستماع الفعال في تعاملاتكم اليومية. عندما يتحدث إليكم شخص ما، أعطوه كامل انتباهكم، تواصلوا معه بصريا وأظهروا اهتمامكم بما يقوله من خلال تعابير وجهكم وإيماءاتكم. لا تقاطعوا المتحدث، ودعوه يكمل حديثه دون تسرع في إبداء آرائكم أو تقديم النصائح. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة، لكنها كافية لتغيير مسار يومك. حاولوا أن تفهموا وجهة نظره حتى لو كنتم لا تتفقون معها. اطرحوا أسئلة توضيحية لتتأكدوا من أنكم فهمتم ما يقصده. الاستماع الجيد يشعر الطرف الآخر بالتقدير والاحترام، ويعزز الثقة بينكم. عندما يشعر الشخص بأنه مسموع ومفهوم، يكون أكثر انفتاحا واستعدادا للتواصل والتعاون. تذكروا أن الاستماع الفعال ليس مهارة فطرية، بل هو فن يمكن اكتسابه وتطويره بالممارسة. ابدأوا بتطبيقه في محادثاتكم اليومية، ولاحظوا كيف تتغير علاقاتكم نحو الأفضل. إن الاستماع الجيد يساعد على حل المشكلات وتجنب سوء الفهم. عندما نستمع بانتباه، نكون أكثر قدرة على فهم دوافع الآخرين ومشاعرهم، وهذا يمكننا من التعامل مع المواقف الصعبة بحكمة وتعقل. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. حاولوا أن تركزوا على ما يقوله المتحدث بدلا من التفكير في ردكم أو في أمور أخرى تشغل بالكم. الاستماع الحقيقي يتطلب حضورا ذهنيا كاملا. أظهروا تعاطفكم مع المتحدث من خلال كلماتكم وتعبيرات وجهكم. عندما يشعر الشخص بأنكم تتفهمون مشاعره، يكون أكثر راحة في التعبير عن نفسه. تجنبوا إصدار الأحكام أو إعطاء النصائح غير المطلوبة. في كثير من الأحيان، كل ما يحتاجه الشخص هو أذن صاغية وقلب متفهم. استخدموا لغة الجسد الإيجابية، مثل الميل قليلا نحو المتحدث أو الإيماء بالرأس لإظهار اهتمامكم. تذكروا أن الاستماع الجيد هو استثمار في علاقاتكم، فهو يقوي الروابط ويعمق المودة بينكم وبين الآخرين. علموا أبناءكم وأحبابكم فن الاستماع الجيد. هذه المهارة ستفيدهم كثيرا في حياتهم الشخصية والمهنية. وفي الختام أيها المستمعون الكرام، نتمنى أن يكون هذا الدرس في فن الاستماع مفيدا لكم في حياتكم. تذكروا دائما أن الاستماع هو مفتاح القلوب والعلاقات الناجحة. إلى اللقاء غدا وموضوع جديد يلهمكم، نلتقي بكم على خير. دقائق، كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

0: وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. الغار الجبلي.
1: جبتي أنا نط مع بابا وأمي أنا في الدار هذه هنا قديمة. الغار محفور فيها 20 متر نسكن فيها، فيها خزانة من داخل مبنية بالحجر، هذيك هي اللي نرقدوا فيها. احنا مستنسين هنا في الغار خير من المدينة، هنا مرتاح، لا عندنا فلسة متاع ضوء ولا عندنا حتى شيء في الغاز، هكي متاع الغاز نشعلوه ونقراه الأولاد ونقراه احنا ونرقدوا فيها حتى الصباح. وفكري لا تلفز كان مشيوا لخوالي ولا الخالاتي نمشيوا نسهر الغادي ولا هم يجونا نسهر يعملوا التاي موجود اللي عندنا. عندي حتى سكنه لوطه في البلاد الجديده احنا نقولوا لها. انا يظهر لي ديما السكنه دي في البلاصه القديمه اللي تولدت فيها وتربيت فيها، عندي خير من حد من العاصمه.
2: هذا صوت العم ابراهيم وهو يروي لنا تجربه عيشه في الغار الجبلي بقريه شنني من ولايه تطاوينه منذ 50 عاما، وما زال يذكر تفاصيلها وكانها بالامس القريب. فالسكن المعلق او السكن في المغاور هو سكن الجبل، ينصهر في جوفه أو يندمج مع واجهته، وأمام كل غار رحبة شاسعة تؤدي إلى داخله الذي وزع بين غرف متلاحمة. فالغار هو محاولة الإنسان الأولى لإيجاد مأوى يحميه من الظروف الطبيعية، ومن هنا انتشرت هذه المساكن في سلسلة جبال الظاهر بالجنوب الشرقي. الباحث في المغاور والمرافق السياحي الجبلي علي بوهالة يعود بنا إلى تاريخ هذه المغاور.
3: الغيران هي مساكن وجدت من المناطق الجبلية اللي توفرت فيها طبقات صخرية متوازية مع طبقات طينية لينة سهلة للحفر، نقولوا هي ديكور توندر اللي نجموا نحفروا فيهم الغيران وضمها. عود تاريخ المساكن هذية والمساكن الشبه حفرية والمساكن الأفقية هذه إلى تاريخ وجود السكان بهالمناطق هذه، عادة ما تكون في قمم الجبال جاء لها الإنسان كلاجئ من الغزوات والحروب ما بين القبائل، وتتوفر ديما مقربة من المناطق هذه نقاط ماء. من بين المناطق هذه قرية شنني كنموذج يعني توفر فيها خصوصية هذه.
2: كما تتمازج في الغار الألوان الطبيعية مع مراعاة متطلبات الإضاءة، وذلك بتوظيف ما يوجد في محيط الغار.
3: الألوان المعتمدة في المغاور الجبلية هي ألوان طبيعية منسجمة مع محيطها، ألوان الحجارة. اللون الأبيض مثال في داخل الغار هو لون الجير، لون طبيعي. ألوان الأبواب هي لون الجار من زيتون ونخل. الأشكال المعتمدة في المغاور أن التقويسة أو الشكل الأكموري. المغاور من ناحية الشكل واللون منسجمة مع محيطها اعتبارا للهاجس الأمني الدفاعي، فهي محفورة في عمق الجبل ولا أثر خارجي يدل على وجود الإنسان، مما يزيد في القدرة على التخفي واتقاء الأخطار.
2: سكن رابض على قمة الجبل يحتوي على غرف قسمت بإتقان، وفي الجهة المقابلة نجد مغاور أخرى خصصت لخزن المؤونة.
1: عندنا القمح والشعير وعندنا الزيت، حطوه في خوابي سكر عليهم يقعدوا غادي، وشعير يقعد هاو كفيه يحفر مقدام من تالي يدخلهم الهواء، الهواء هذاك باش ما تهرش الشعير ولا القمح، ويقعد غادي هاو وقت اللي نحتاجه نطلعوا نجيبه منه، وهذيك هي الماكلة متاعنا كان من المخزن.
2: ورغم قدم الغيران إلا أن عددا من سكان قرية شنني الواقعة على نحو 19 كيلومتر جنوب مدينة تطاوين ما زال متشبثا بأرض أجداده، فظلت القرية تنبض بالحياة. وها هو الجبل يشكل مساكن متلاصقة تربط بينها مسالك ضيقة حسب ما يقتضيه الممر المرسوم في تضاريس الجبل. هذا البناء ليس بالأمر البسيط، فهو يتطلب اطلاعا على أسرار الطبيعة الجبلية ومعرفة بآليات الحفر وطرقه، حسب تأكيد أحد سكان قرية شنني لطفي المساوي.
4: الغار هو دار حفر، أي مواطن من شنني لازم يحفر غار زوز عسخنة. أول ما نبدأ نحفره باليد نعمله قول وإحنا رحبة، نبدأ نحسبوها بالدرع، درع هو اللي 50 سنتي، وبعد الغار هذا يتقسم على زوز، نقول وإحنا شومبر دي بارون خزانة نقول وإحنا، والشومبر الثانية تقعد للصغار، ثم حجر الفوق نقول وإحنا فيل، والحجرة من اللوتة إحنا نحفره ما بين زوز حجرات، نلقاه كوش متاع حجر، بعد نلقاه كوش متاع طين، أربعة كوشات متاع في جبل اللي هما طين حجر طين حجر، وبعد نلقاو التراب، احنا ما بين التراب نلقاو الظل، نقولوا احنا بيتون ارمي هذيك الفوقانيه نلقى كي نلقاو التراب خلطنا
5: للبلاصه
4: اللي باش نحفروا فيها. بعد ما تنطلق عمليه الحفر نقيسوا قداش المتر وحضر الغار، وبعد يتبيض نبيضوه بجير بالجبس اللي هو نحرقوه وحدنا، كي نحفروا الغار نلقاو كوش متاع جبس اللي هو ذاك الأزرق يتحرق بالنار، وبعد نبيض بيها وكمع مع الضوء أبيض.
2: وإلى يومنا هذا تتواصل عملية حفر الغيرانية، ولا غرابة في ذلك لأن الغارة كيفته الطبيعة بإحكام تأسر سكنه وزواره.
4: ديما العكس، كان سخنة البرة يبرد الداخل، كان بردة البرة يسخن الداخل، ديما العكس على خاطر محفور في الطين. هي مشابهة للدار العادية لكن هذه فيها خصوصيات أكثر من الدار العادية، مثلا للبدن صحي خير من بعده على السمان وعلى الياجور على اللور دي على الحديد، ده ناتيرال معناته هو ما فيش شبابك، ما تنجمش تعمل له شباك، تعمل له شباك كان من قدام من الجناب تنجمش تعمل له شباك. النوم فيه رزين مش كيما الديار البني، كي ترقد مثلا 4-5 سوايع ديما ما تشبعش بالنوم خاطر الهواء ما يدورش فيه، البدن يرتاح فيه برشا الغار. وبالعكس احنا مثلا جينيراسيون صغيره تاقلمت مع وزادوا طوروا فيه الغار.
2: هذه الخصوصيه الطبيعيه من بين العوامل التي ساهمت في ترابط العائلات بالقرى الجبليه.
4: احنا في شنني العائلات كل امازيغ، حب العائله نحبوا بعضنا برشا. احنا البو مثلا عنده 4-5 اولاد باش يعرسوا، ما يبعدش على ابوه واخوته يعمل له غار، دونك يخلطوا 5 غيره، غار بحدا غار بحدا غار، حب العائله نسكنوا مع بعض. ديما نعملوا غار نقسموه على 2، نعملوا خزانه شومبر دي بارون، وبعد الخزانه الثانيه شومبر دي زونفون، ديما دار الولد الاولاني دار للثاني الثالث الرابع ودار للبو. في رمضان كيما الشهر العاديين معناتها نعملوا رمضان كيما التوانسه الكل، الغار ديما ما نطيبوش فيه، خلوه كالقيلوله مثلا ولا للنوم في الليل. عندنا صاله ديما لبرا، وكان الطقس سخون نخرجوا لبرا لوسط الحوش، نقولوا احنا في وسط الحوش نصاروا نفرشوا جراري، نعملوا صارياتنا كيما الناس الكل.
2: المغاور أصبحت اليوم تعرف تحولات معمارية بعد اكتشافها من قبل المهتمين بالمجال السياحي، فقرية شنني تتوفر فيها عناصر فريدة تسمح بإحداث سياحة بديلة.
4: بالنسبة لنا احنا نحافظ على الغار، أما كي تعمل بروجي ولا تعمل مشروع مثلا سياحي يفرض عليك باش تعمل باش تطور، خاطر باش يجوك أجانب باش يجوك ناس من برا يلزمك تطور له الغار. احنا تو استنسنا نعيش وهك. أما يجيك أجنبي ولا يجيك كل يوم مثلا من تونس ولا من حمامات ولا من سوسة يراها ما أنت غار متصور على الأخر. أما احنا كناطيرال ديما ما نعملوش كليماتيزار وما نعملوش سخان، بطبيعته يسخن في الصيف في الشتاء ويبرد في الصيف. أما تطورنا علاش على المشاريع متاع السياحة، احنا من الغار كان نسكنوا فيه كعائلات، وبعد طورت فيه الغار دخلته للتوريزم، عملت استثمرت عملت مشروع، هذا مثلا دارنا القديمة استغليتها رممتها وعملت فيها برش حاجات، استغليتها باش نخدم بها ميزون دوت اللي هي حاجة جديدة للحريف الأجنبي، معناتها يلقى روحه كي يدخل للغار نهار سخون 40-45 درجة يدخل للغار يعرضوا يأكل برود، يشوف منه يشوف منه يقول لك نيبادي كليماتيزار، تقول له كليماتيزار ناتيرالي يزيد يكبشه، حاجة جديدة بالنسبة للحريف. وحتى التونسي راهو عندنا برشا من تونس ما يعرفوش الغار، يجي يقعد ليلة ماذا به يزيد ليلة أخرى مع الترحاب مع الماكلة التقليدية، قدموا الماكلة الأكلة شننوية اللي هي كسكسي بالقديد كسكسي بالعصبة، نعملوا لحم علوش لحم برشني لحم قعود، الطلب متاع الحريف احنا كي قبل ما يدخل نشاوروه اش تحب نطيب لك، حب الدبابش حب ماكلة تقليدية شننوية اللي ناكلوا فيها احنا في دارنا نوكلوه للحريف اللي يجي بعدنا.
2: قرية شنني أصبحت في الآونة الأخيرة مقصداً لعدد من السياح والزوار وكل من يهرب من ضجيج المدينة. فالرحلة إلى اكتشاف الغار الجبلي تحتضنك فيها سطور تاريخ كتبه الأجداد على قمم الجبال في شكل مساكن تقليدية تسمح لنا بالوقوف على ملامح الحياة اليومية ماضياً وحاضراً.
0: كنتم مع الغار الجبلي، نص وإنجاز.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: ينطلق يوم 24 من جويلية الجاري مهرجان العبادلة الدولي في دورته 45 ببرمجة ثرية ومتنوعة تتضمن عروض فنية ومسرحية وعروض الأطفال تراعي جميع أذواق الجمهور هذا المهرجان. تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعة جدا بالمعدلات مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. نشرت الدكتورة ميسى اليزيدي الباحثة التونسية بالمعهد الوطني الإيطالي لعلوم الفيزياء ومقره مدينة بادوفا في مقاطعة فينيتو أحد أقدم وأكبر مراكز الأبحاث التابعة للمعهد شمال إيطاليا، نشرت ورقة علمية تضمنت الخريطة الجيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد، وتعتبر هذه الخريطة الجيولوجية الأولى من نوعها في العالم وتهدف لكشف غموض أقدم الكواكب أو كواكب المجموعة الشمسية. تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويلية الجاري فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبراني وعلم التشبير. ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة. أخيرا كشف مدير عام السياحة والأثار في محافظة الخليل جبر الرجوب عن قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا تاريخيا في المحافظة وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية صهيونية.
2: إذاعة قفصة مرايه الكلب.

0: فتح على خده يا ورد مفتح على خده.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتمها علينا يا أرحم الراحمين.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الكريم، إن مفهوم الإنسان الرفيع عند الحكماء هو الإنسان الممتاز الذي يعظم أوامر الله تعالى ويجل عظماء الرجال ويعي كلمات الحكماء ويعمل بها، وهو يسيطر على شهواته ويطمح إلى معالي الأمور ويعتز بنفسه. واسمع إلى قول الشاعر إن شئت: وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إذا أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. والإنسان الرفيع مع أنه متواضع فإنه لا يرضى أن يكون أداة لأحد، وهو يجتهد في أن يتحلى بفضائل الوفاء والشجاعة والحكمة وإيثار الحق ومحبة العدل. ويعمل على استحقاق ثقة الناس ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، ويضحي بنفسه في سبيل المحافظة على هذا الإحساس الكريم. واسمع إذا شئت إلى هذا الجمال: ما الجود عن كثرة الأموال والنشب، ولا البلاغة في الإكثار والخطب، ولا الشجاعة عن جسم ولا جلد، ولا الإمارة إرث عن أب فأبي، لكنها همم أدت إلى رفع، وكل ذلك طبع غير مكتسب. فرب ذي حسب أودت صنايعه به، وقد شرفت وغدا بلا حسب. ورب محمود فعل ما له حسب، إلا صنايع جاءته من الأدب، فجللته بعز بعد مخملة، ورتبته من الإفضال في الرتب. لا تعجبن لصرف الدهر كيف أتى، فكله عجب يأوي إلى عجبي. واعلم مستمعي الكريم أن كل إنسان يستطيع أن يصبح إنسانا رفيعا إذا هو اجتهد. الإحساس بالمسؤولية ليس كلمات راقصة نتشدق بها أو عبارات نزين بها حديثنا، لا، الإحساس بالمسؤولية أداء لها وتفان من أجلها، وقبل ذلك وبعده مراقبة الله عز وجل عند القيام بها. إن السبيل على أولئك الذين لا يعيشون هم المسؤولية، إنما هم ينظرون إليها على أنها شرف يتقلدونه وليس أمانة يحملونها. وكم هم مخطئون
أولئك الذين ينظرون إلى أن المسؤولية غنم عليهم أن يكسبوه، ولا ينظرون إليها على أنها أمانة سيحاسبون عليها. ومن جليل المواقف التي تصور جمال الإحساس بالمسؤولية والأمانة ما روته زوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز عن زوجها، إنه بعد ولايته للخلافة كان يقوم من الفراش متذكراً حاجة للرعية ويظل قاعداً حتى تبلل الدموع وجهه وتقول: كنت أحن عليه وأضع الغطاء على جسمه. وتمضي قائلة في ختام روايتها عنه قائلة: يا ليت أنه كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، فوالله ما رأينا سرورا منذ أصبح خليفة.

إننا عندما نرعى الأمانة والمسؤولية في عملنا وفي بيوتنا وفي إداراتنا، إنما نحن نبني مجداً وعزاً لهذا الوطن الغالي. إن المسؤولية أن نتعاون ونتكاتف ونتضامن. المسؤولية كلمة كبيرة، علينا أن نعطيها حقها وأن نحترمها. في أي عمل كنت، فاعلم أن الله مطلع عليك، فمن صدق عمله وأدى الأمانة وأعطى المسؤولية المنوطة بعهدته قدرها وحقها، بارك الله له في عقله وبدنه وماله.

قال أحد العلماء: عرفت في حياتي صفة جربتها واستعملتها فما خاب ظني، وهي أن المدح المؤدب المقتصد يؤثر في الناس، فمهما كان ورعهم وزهدهم وبعدهم عن المظاهر، لكنهم عند كلمة الثناء يتأثرون لها ويرتاحون. ويواصل قائلا: لقد جلست مع عديد العلماء أهل تقوى وديانة، فإذا وجدوا كلمة شكر وثناء لانت عريكتهم وصفت سرائرهم وتبلجت أسارير وجوههم. إن الكلمة اللينة تفعل فعلها في القلوب، وإن منهج الحق الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إنزال الناس منازلهم من التبجيل والتكريم، وإنها موهبة ربانية أن تسعد الناس وأن تسعد نفسك بحسن تعاملك. إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، والناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. أنا وأنت بإمكاننا أن نشمخ بأنوفنا على الناس وأن نعبس في وجوههم، لكننا سوف نخسرهم ولا يخسروننا، لأنهم سوف يجدون غيري وغيرك ممن يتواضع لهم ويبتسم لهم. إن من سعادتنا كسب الناس، لأنهم أهل الثناء والدعاء والمحبة والتعاطف، وهم شهداء الله في الأرض.

المولى تبارك وتعالى خلق لكل إنسان قدرات ومواهب وصفات لا تشابه الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. صدق الله العظيم. فما عليك إذا أردت الإبداع والتأثير إلا أن تكون على طريقتك وسجيتك وموهبتك، فلا تتشبه بأصوات الآخرين وبطريقتهم في الحديث أو مشيهم أو جلوسهم، لتعفي نفسك من رق التقليد وتبعية التشبه وضريبة المحاكاة. إن جاذبيتك وطلاوتك وعذوبتك تكمن في استقلاليتك في الإبداع والتأثير، وتفردك في العطاء، وتميزك في الطرح. كل امرئ راجع يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين.

اختلف الناس في كيفية المروءة، فمن قائل قال: المروءة إتيان الحق وتعاهد الضعيف وإنصاف الرجل من هو دونه، والسمو على من هو فوقه، والجزاء بما أوتي إليه. ومن قائل قال: مروءة الرجل صدق لسانه واحتماله عثرات جيرانه، وبذله المعروف لأهل زمانه، وكف الأذى عن أباعده وجيرانه. ومن قائل قال: المروءة معناها إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا قدرت غفرت، وإذا وعدت أنجزت. إن لم تكن بفعال نفسك ساميا، لم يغن عنك سمو من تسمو به. ليس القديم على الحديث براجع، إن لم تجده آخذا بنصيبه. ولربما اقترب البعيد بوده، وغدا القريب مباعدا لقريبه. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
3: جاء في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه: تكلم ربيعة الرأي يوما بكلام في العلم فأكثر، فكأن العجب داخله، فالتفت إلى أعرابي إلى جنبه فقال: ما تعدون البلاغة يا أعرابي؟ قال: قلة الكلام وإيجاز الصواب. قال: فما تعدون العي؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم، فكأنما ألقمه حجرا.
0: وقال الأصمعي: حججت فرأيت أعرابيا يطوف بالكعبة ويقول: يا خير موفود سعى إليه الوفد، قد ضعفت قوتي وذهبت منتي، وأتيت إليك بذنوب لا تغسلها الأنهار ولا تحملها البحار، أستجير برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. ثم التفت فقال: أيها المشفقون، ارحموا من شملته الخطايا وغمرته البلايا، ارحموا من قطع البلاد وخلف ما ملك من التلاد، ارحموا من وبخته الذنوب وظهرت منه العيوب، ارحموا أسير ضر وطريد فقر. أسألكم بالذي أعملتكم الرغبة إليه، إلا ما سألتم الله أن يهب لي عظيم جرمي. ثم وضع في حلقة الباب خده وقال: ضرع خدي لك وذل مقامي بين يديك. ثم أنشأ يقول: عظيم الذنب مكروب، من الخيرات مسلوب، وقد أصبحت ذا فقر وما عندك مطلوب.
3: وقال العتبي: سمعت أعرابيا بعرفات عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن هذه عشية من عشايا محبتك وأحد أيام زلفتك، يأمل فيها من لجأ إليك من خلقك ألا يشرك بك شيئا، بكل لسان فيها يدعي ولكل خير فيها يرجي. أتتك العصاة من البلد السحيق، ودعتك العناة من شعب المضيق، رجاء من لا خلف له من وعدك ولا انقطاع له من جزيل عطائك. أبدت لك وجوهها المصونة صابرة على وهج السمائم وبرد الليالي، ترجو بذلك رضوانك يا غفار، يا مستزادا من نعمه ومستعاذا من نقمه. ارحم صوت حزين دعاك بزفير وشهيق، ثم بسط كلتا يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كنت بسطت يدي إليك راغبا فطالما كفيتنيه، ساهيا بنعمتك التي تظاهرت علي عند الغفلة فلا أيأس منها عند التوبة، ولا تقطع رجائي منك لما قدمت من اقتراف، وهب لي الإصلاح في الولد والأمن في البلد والعافية في الجسد. إن

0: وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما يفنى وإن كان كثيراً يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا، واحتمال المؤونة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية. فاحذر هذه الدار الصارعة الخادعة الخاتلة التي قد تزينت بخدعها وغرت بغرورها وقتلت أهلها بأملها وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، العيون إليها ناظرة والنفوس لها عاشقة والقلوب إليها والها ولألبابها دامغة وهي لأزواجها كلهم قاتلة.
1: ودخل الشعبي على الحجاج فقال له: كم عطاءك؟ قال: 2000. قال: ويحك، كم عطاؤك؟ قال: 2000. قال: فلما لحنت فيما لا يلحن فيه مثلك؟ قال: لحن الأمير فلحنت، وأعرب الأمير فأعربت، ولم أكن ليلحن الأمير فأعرب أنا عليه، فأكون كالمقرع له بلحنه والمستطيل عليه بفضل القول قبله. فأعجبه ذلك منه ووهبه مالا.
0: قال يحيى بن خالد: الناس يكتبون أحسن ما يسمعون، ويحفظون أحسن ما يكتبون، ويتحدثون بأحسن ما يحفظون. وقال ابن سيرين: العلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا من كل شيء أحسنه. وفيما بين ذاك سقط الرأي وزلل القول، ولكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة.

0: أعرابي فقال: يا عماد من لا عماد له، ويا ركن من لا ركن له، ويا مجير الضعفاء، ويا منقذ الهلكة، ويا عظيم الرجاء، أنت الذي سبح لك سواد الليل وبياض النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء، يا محسن، يا مجمل، يا مفضل، لا أسألك الخير بخير هو عندك، ولكني أسألك برحمتك، فاجعل العافية لي شعارا ودثارا وجنة دون كل بلاء.
1: وقال الأصمعي: خرجت أعربية إلى منى فقطع بها الطريق، فقالت: يا رب، أخذت وأعطيت وأنعمت وسلبت، وكل ذلك منك عدل وفضل، والذي عظم على الخلائق أمرك، لا بسطت لساني بمسألة أحد غيرك، ولا بذلت رغبتي إلا إليك يا قرة أعين السائلين، أغنني بجود منك أتبحبح في فراديس نعمته وأتقلب في رواق ندرته، واغنني من العيلة واستل علي سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تزيله الرياح، إنك سميع الدعاء.

0: وجاء في وصية طاهر بن الحسين لابنه عبد الله عند توليه القضاء: واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه، وإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين فيثقلك ذلك حتى تعرض عنه، وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت نفسك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك. وانظر أحرار الناس وذوي الشرف منهم، فمن تستيقن صفاء طويتهم وشهدت مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك فاستخلصهم وأحسن إليهم، وأكثر الإذن للناس عليك وابرز لهم وجهك وسكن لهم حراسك واخفض لهم جناحك وأظهر لهم بشرك ولل لهم في المسألة والمنطق واعطف عليهم بجودك وفضلك، وإذا أعطيت فأعطي بسماحة وطيب نفسك والتماس للصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان، فإن العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله تعالى.
1: وعن ابن عباس قال: اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم التميميون، ففخر الزبرقان بن بدر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيدهم والمطاع فيهم والمجاب منهم، آخذ لهم بحقوقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يعني عمرو بن الأهتم. فقال عمرو: إنه لشديد العارضة، مانع بجانبه، مطاع في أذنيه. فقال عمرو: أنا أخبرك، فوالله إنه للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مبغض في العشيرة. والله يا رسول الله ما كذبت فيما قلت آخرا، ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، والله لقد صدقت في الأمرين جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا.
0: وقال معاوية لعرابة بن أوس لقيذي الأنصاري: بما ست قومك؟ فقال: لست بسيدهم ولكني رجل منهم. فعزم عليه فقال: أعطيت في نائبتهم وحلمت عن سفيههم وشددت على يدي حليمهم، فمن فعل منهم مثل فعلي فهو مثلي، ومن قصر عنه فأنا أفضل منه، ومن تجاوزه فهو أفضل مني.
1: وقال إياس بن معاوية: للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهذر وهو الخطل وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه.
0: وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً وهو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك عمل الخائفين وخوف العاملين، حتى أتنعم بترك النعم طمعاً فيما وعدت وخوفاً مما أوعدت. اللهم أعذني من سطواتك وأجرني من نقماتك، سبقت لي ذنوب وأنت تغفر لمن يتوب، إليك بك أتوسل ومنك إليك أفر.
1: ويروى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني، إذا أتيت مجلس قوم فارمهم بسهم الإسلام أي السلام ثم اجلس، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك مع سهامهم، وإن أفاضوا في غيره فخلهم وامهض.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم إسوة

0: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الوهاب الرزاق، كثير الإغداق مقسم الأرزاق، آياته في الأنفس وفي الآفاق. صبحكم الله بالخير والسعادة والهناء مستمعينا ومستمعاتنا. في برنامج والصبح إذا تنفس اليوم، لكل الساعين والمتوكلين والكادحين، هذه عشرة أسباب لجلب الرزق بين أيديكم، ولكل منا حظ فيها. عشر أسباب لجلب الرزق. السبب الأول إنفاق المال. ما نقص مال من صدقة، وين ما تعطي أنت المال للفقراء والمساكين، وين ما ربي يبارك لك ويزيدك في الرزق متاعك. الدليل قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعوضه ويزيد فيه، وهو خير الرازقين. السبب الثاني هو إقامة الصلاة وحث الأهل على أدائها. ربي قال لك صلي وارجع لي وخذ بالأسباب وخلي الرزق بيدي أنا. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. السبب الثالث أحبتي ترك المعاصي. ما يليقش بينا نطاولوا على ربي عز وجل ونعملوا في الحوايج الذميمة ونضروا في العباد ونقبل على المحرمات وعلى الموبقات، وبعد نمد يدينا لربي عز وجل ونطلب منه الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول إن العبد لا يحرم الرزق، علاش؟ بالذنب يصيبه، والعياذ بالله. السبب الرابع شكر الله على نعمه. جملة شرطية واضحة: لئن شكرتم لأزيدنكم. تحب ربي يزيدك في الرزق، اشكر ربي، ما تجحدش النعمة متاعها. الخامسة صلة الرحم. صلة الرحم أحبتي كلها بركة، بركة في المال بالزيادة، وبركة في العمر بالسعادة. واستمع لحديث نبيك صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ أن يبارك له في أثره، يعني عمره، فليصل رحمه. السبب السادس تقوى الله وحسن الظن به تعالى. وعندنا لهنا المثال متاع مريم العذراء، وهبت نفسها لعبادة الله، لعمارة بيته، للتقرب منه تعالى. إيش كانت النتيجة؟ فكان يأتيها رزقها رغدا من حيث لا تحتسب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. السبب السابع أحبتي لزوم الاستغفار. فكثرة الاستغفار تجلي الهموم وتفرج الكروب وتزيد وتبارك في الأرزاق. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أما الباب الثامن والأخير من أبواب جلب الرزق فهو التوكل على الله، بالسعي والأخذ بأسباب النجاح والكسب، بالمثابرة، بالكدح. والحديث يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج من أعشاشها جائعة ولا تعود إلا شبعا، فتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين، ويسر أرزاقنا وأرزاقكم، وجعل لنا ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب، دمتم سالمين غانمين.
1: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح التوكل على الله الذي لا يخيب. صباح الكرم الرباني والعطايا الجزيلة. صباح به كل مفاتيح التوفيق والخير. صباح الدعوة المستجابة.

التوجه إلى الله تعالى بالدعاء له أهمية كبيرة تعود على المسلم بالنفع في الدنيا والآخرة. استشعار قرب الله تعالى واستجابته للدعاء، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم. وقد قال السعدي في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت ردا على تساؤل بعض الصحابة عن الله تعالى، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فبينت الآية الكريمة أن الله قريب ورقيب شهيد، يعلم ما يسر الداعي في صدره وما يعلن فيجيبه ويعطيه.

لأن في الدعاء استدعاء للعون من الله تعالى واستمداد له منه، وفيه بيان لافتقار العبد إلى الله تعالى، كما أن الإنسان يتبرأ فيه من حوله وقوته ويلجأ إلى كرم الله تعالى وجوده وحوله وقوته. قال صلى الله عليه وسلم: إن سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسألوا الله تعالى حاجاتهم جميعها، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إلى الدعاء على اعتبار أنه مظهر من مظاهر الإيمان، وأثر من آثاره التي تخرج المرأة من دائرة الكفر إلى رحاب الإيمان، ليكون إيمان العبد سببا في الانتفاع بأعماله الصالحة.

الدعاء هو أكرم عبادة عند الله تعالى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والدعاء ينفع فيما نزل من القضاء وفيما لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ولذلك كان الدعاء من أقوى الأساليب التي يمكن أن يستخدمها المسلم ليدفع عن نفسه البلاء والمكروه ويستجلب به النفع، فهو سلاح المسلم الذي يدافع به المصائب، إذ قد يدعو بدعاء قوي فيغلب البلاء، وقد يدعو بدعاء ضعيف فلا يغلب البلاء إلا أنه يخفف منها، وقد يدعو بدعاء يتدافع مع البلاء ويعالجه.

معرفة أن الإكثار من الدعاء من الأمور التي أرشد الرسول صلى الله عليه أصحابه عليها، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا وأعطاه بها أحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه صلاة الاستخارة التي يدعو فيها العبد ربه ليسخر له الخير، فإن كان ما يريده في المستقبل خيرا له يسره الله تعالى، وإن كان شرا صرفه عنه، كما بين لهم أنه لا شيء يمكنه أن يرد القضاء إلا الدعاء، فقال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر.

يعد التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ذا آثار عظيمة وفوائد جمة، ومنها رفع المحن والمصائب وكشفها، سبب من أسباب الانتصار في المعارك، فقد كان أحد أسباب انتصار المسلمين في غزوة بدر فتح أبواب الخير المختلفة، بينما يؤدي تركه إلى سد هذه الأبواب تكفير الذنوب والمعاصي وجلب الخير ورفع الدرجات، نيل أجر عبادة، وتعد من أرفع أنواع العبادات وأفضلها، تحقيق شروط حضور القلب، ففي عبادة المسلم لأن حاجته تجعله يخشع، وكذلك بيان مفهوم التوكل على الله والاستعانة به، لأن العبد ما توجه إلى الله سبحانه وتعالى به إلا لثقته بقدرته على تحقيق مطلوبه أو دفع مكروهه.

يعد الدعاء أساس العبادة وروحها، لأن الداعي لا يتوجه إلى ربه بالدعاء إلا لعلمه اليقين بأن النفع وجلب الخير وكشف الضر بيد الله وحده، وهذا دليل على الإخلاص والتوحيد، وهما من أفضل العبادات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويستحب للمسلم الإكثار من الدعاء، لأنه في حد ذاته عبادة يشعر المسلم من خلالها بلذة الصلة والتعلق بالله تعالى وبالقرب منها. والدعاء هو توجه العبد إلى ربه بطلب حاجته، وهو مندوب في كل وقت، فلم يجعل الله تعالى له وقتا محددا أو حدا معينا.

0: فرقة الصباح الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم الخير أخواتي فلاحات، أخواتي فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدث على إعداد فراش الغراسة بالنسبة للبطاطا الآخر فصلية. نذكروا راهي طبيعة العروق متاع نبتة البطاطا ضعيفة برشا مقارنة مع زراعات الأخرى، هذاك علاش عملية تحضير الأرض عندها أهمية كبيرة باش تتمكن العروق من نمو في العمق متاع التربة، ويكون زادة التحضين بعتالي ساهل وباهي. وقت تحضير الأرض يلزمنا نتفادوا تصبيط الأرض أثناء إعداد فراش الغراسة باش نضمنوا تحضين جيد ونمكنوا العروق من نمو في العمق. العمليات متاع تحضير الأرض لازمنا نقوم بها في وقتها، ولازمنا نطبقوا التداول الزراعي ونختاروا أراضي نظيفة من الأعشاب الطفيلية خاصة النجم والسعد، وسليمة من نيماتود والديدان السلكية والديدان البيضاء. نحرثوا الأرض ونعرضوها لأشعة الشمس. الحراثة العميقة تسبق الغرسان بشهر ولا شهر ونص، وتكون على عمق 25 حتى 35 سنتي، ونردموا المواد العضوية والأعشاب الطفيلية. المعاودة كيف تشيح التربة نحرضوا بالتداول بالفيريزير أديسك والكولتيفاتور. قبل أسبوع من الغراسة نقوموا بتمهيد التربة وننظفوها، ونستعملوا آلات ذات سكك ثابتة على أسنان بالتناوب مع الهارس. عملية تنعيم التربة راهي هامة برشا، ومن مزاياها هو نتحصلوا على إنبات سريع ومتجانس، الحد من عملية التبخر وبالتالي المحافظة على رطوبة الأرض، ضمان نمو متناسق للدرنات، تيسير عملية التحضين والتقليع. كيف تكون الأرض متاعنا راهو باهية وما تسحقش الأشغال الكليكة النجم نقصوا منها، المهم تحصلوا على فراش غراسة ناعم ونظيف. بالنسبة لنا للسماد العضوي عندها راهو فائدة كبيرة في تحسين تركيبة التربة والمحافظة على الرطوبة في الأرض، وهنا ننصحوا بتقديم كمية من 30 حتى 40 طن في الهكتار غبار بقري ولا غنمي. بالنسبة اللي يستعملوا غبار الدجاج ما يلزمش الكمية تفوت 8 طن في الهكتار، باش نتفادوا رواسب النترات في كعب البطاطا واللي هي مضرة بصحة الإنسان. بالنسبة للأسمدة الكيميائية تتربط الكميات اللي باش نقدموها بالعوامل التالية: بالنسبة تسويق الإنتاج سواء محليا ولا موجه للتصدير، والهدف متاعنا متاع المردود اللي نحبوا نتحصلوا عليه، طول الدورة الزراعية حسب الصنف، ويمكن تعديل كمية الأسمدة الكيميائية حسب نتائج تحليل التربة. هذاك علاش ريدي ما ننصحوا فلاحتنا مش يقوموا بالتحليل التربة هذه، مش ينجموا يحطوا الكمية متاع الأسمدة الكيميائية المناسبة. وتوا ما بقى لكن نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: السادسة صباحا باستوديوهات إذاعة جفصة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جامعة جفصة الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي، وذلك يومي 20 و 21 من جويلية الحالي بفضاء مركبي الشباب بجفصة وتوزر. وتمثل هذه الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي فرصة استثنائية للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا ونخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي، للاطلاع على عروض التكوين المتاحة والأفاق المهنية والآليات المعتمدة في التكوين الجامعي. ينظم مركز إليف التكنولوجي بتوزر خلال هذه الصيفة مجموعة من الأنشطة ودورات التكوين الموجهة للطلبة وطالبي الشغل وباعثي المشاريع الشبان من عدة ولايات، وأساسا من ولايتي جفصة وتوزر. ووفق ما أفاد به المدير العام لمؤسسة تونس للتنمية حسن المناعي في تصريح للإذاعة الوطنية، سيمكن مركز إليف التكنولوجي بتوزر من خلق 1000 موطن شغل سنويا على مراحل، مشيرا إلى أن المركز تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا لمزيد استقطاب الشباب وتهيئتهم وإعدادهم لسوق الشغل في عديد الاختصاصات. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات، المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، وذلك يومي 7 و 8 من جويلية الحالي بتونس العاصمة، تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية. توجت التونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني. وجاء فوز نهال بن يوسف بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة للمسابقة. بدأ ضباط بالجيشين اللبناني والصهيوني اتصالات بوساطة أمريكية لتحديد معايير المنطقة الخالية من حزب الله. يأتي ذلك بينما يستعد جيش الاحتلال للانسحاب من منطقتين تجريبيتين وتسليمهما للجيش اللبناني، وذلك بعد أن اشترطت تل أبيب استبعاد ضباط لبنانيين يشتبه في تسريبهم معلومات للحزب اللبناني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس. صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
5: نسائم الصباح.
8: ستة وثلاثة دقائق اليوم الاثنين 6 جويلية 2026، نهاركم زين، نهاركم مبروك، مرحبا بكم مستمعينا في نسائم الصباح حتى 9:30.

الغربي اليوم ان شاء الله باش تكون نتائج السيزيام ان شاء الله حظ موفق لكل التلاميذ وان شاء الله تعم الزغاريد كل البيوت التونسيه ربي تفرحوا بصغيراتكم ننتظروا في النتائج بفارغ الصبر وبطبيعه باش تكون عندنا متابعه لمختلف الاخبار في نسيم الصباح رافقني في الجانب التقني زميلي كمال عبادي في الاخراج الرقمي ابراهيم مكمله وبسمع ماري من امام الميكروفون هات نسمعوا ليليا الدهمني

0: وفي صباح يوم الاثنين اللهم إني أسألك تفريجا لكل هم واستجابة لكل دعاء. اللهم اغفر لنا واعفو عنا واهدنا إلى صراطك المستقيم وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. اليوم الاثنين 6 جويلية 2026 موافق لي 21 من محرم 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. اليوم الصبح كانت 33 دقيقة، شروق 5:15، الظهر مع نصف النهار 37 دقيقة، العصر 4:16، المغرب 7:46، والعشاء بشكون إن شاء الله 9:28.
1: أيا سامع الدعاء ويا رافع السماء ويا دائم البقاء، كن وكيلي واتجاهي.

0: هذه ماجدة رومي تغني للحب. توقيتنا 26 دقيقة، معدكم توا مع الأجندة الإذاعية.
1: الأجندة الإذاعية.
0: بعد النسيم تجيكم سمية رجب في المرية من 10 حتى نصف النهار مع المتابعات والفقرات القارة كما أخبار 24 ساعة، ميكروفون الشارع وفقرة الجهات والمشغل. كذلك اليوم باش يكون ثم الحديث حول برنامج جرينوفي، مشروع جرين أسيست اللي باش تقدمه السيدة صفاء مراكشي مكلفة بالاتصال والتثمين ببرنامج جرينوفي وبقية المتابعات في برنامج المرية. ثم خليك رابح المسابقات وفاتن ينشيري يجيكم نصف نهار الماضي ساعة، والجوائز كالعادة كما تبعوا في برنامج خليك رابح وكونوا في الموعد وشاركوا في المسابقات. الموسيقى والجواء الموسيقى مع عيش الفن مع فاتن خليفة ومجموعة من الأغاني المختارة من الأغاني جديدة ونوستالجي وحكاية وغنية وبقية لقاعات في برنامج عيش الفن. صيفك على كيفك، يجيكم الخمسة حتى الثمانية مع إنس حمادي ورياض دبوبي مع الفقرات اللقارة والمسابقات الشموس الذكية في المصايف، حديث مع سيد وليد النيلي منسق البرنامج الصيفي بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد حول برنامج المصائف، عاشق مغروم مع المنشط صابر عبداوي لتقديم جولة عرض ماجيك شو بالمهرجانات، تفرشيكا مع كوتش محمد معمري، باراسول إضافة مباشرة في الاستوديو للسيد نور سويلمية حتى يقدم تظاهرة كرنفال الأطفال، وضيف الصيف الفنانة التونسية نجوى عمر وبقية المتابعات ولقاعات في برنامج صيفك على كيفك. السهرية من المهرجانات مع وسيلة الغول من 10 حتى نصف الليل، استضافة لسيدة رانيا العابد مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر باش نحكو على أبرز العروض المبرمجة ضمن المهرجانات الصيفية، وحديث مع سيد عبد الحميد حيزي كهيد مدير مؤسسات والعمل الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين، حديث حول أهم السهرات الفنية والمسرحية المبرمجة في المهرجانات الصيفية بالجهة، أجندة المهرجانات ومقتطفات من المهرجانات كانت حاضرة في مختلف جهات البلاد وخاصة في المهرجانات الدولية. تقريبا هذوما أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم الاثنين 6 جويلية 2026.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: مدام في العمر صباح فهناك بداية جديدة، ومدام في القلب نبض فهناك أمل لا ينطفئ. إن شاء الله نهاركم الكل خير وبركة، وإن شاء الله يرزقكم براحة البال وسعة الرزق وطمأنينة القلب، ويحقق لكم إن شاء الله أمنيتكم الجميلة. إن شاء الله نفرح اليوم بوليداتنا وبنياتنا في السنة السادسة نتائج مناظرة الاستزيام. إن شاء الله طقس اليوم الاثنين 6 جويلية 2026 يتسم بسحب قليلة بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة سحب بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، والبحر متموج فقليل اضطراب. الحرارة باش تشهد ارتفاع طفيف، وباش ناخذ فكرة أكثر على أحوال الطقس إن شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 7:00.

عندك شي العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوات الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

كان هذا رامي عياش توقيت 46 دقيقة. برشا ناس ينتظر في هذا الموعد من حظك اليوم. حظك اليوم. إذن اليوم 6 جويلية 2026، القمر صباحا بالحوت، بعد الظهر باش يمشي للحمل، المشتري في البيت الخامس في الأسد. برغم تراجع عطارد في الأسبوع الأول من شهر جويلية، ثم أمور إيجابية لكل الأبراج. في المقابل أول 6 أيام من شهر 7 عنا التقاء المريخ بأورانوس بالجوزاء، تصير ثم أمور مفاجأة إيجابية أو سلبية، تكثر فيه الحوادث والحرائق، ومن وجبنا ننتبه خاصة لسياقة السيارة. خلينا ننطلقوا بالحمل. انتبه صحيا في الفترة هذه يا حمل، ثم شيء مهم يخص أحد أفراد العائلة، علاقتك بالأخوة، زملاء العمل. انتبه لسيارتك، تستعيد نشاطك بعد 6 متاع العشية، يتغير كل شيء إلا مصلحتك. بالنسبة للحمل، نصيحة الحظ ليك، القمر يدخل دارك مساء، فاستعد لفيض من الطاقة والعمل. الثور على صعيد شخصي، مشغول يعني على صعيد شخصي، عندك سفر، أمور مشتركة بصديق، عزائم، تحرك مالي، استغل طاقة الحوت. بداية مواليد الثور، انتبه عاطفيا وماليا. العشرية الثانية، عودة علاقات من الماضي. العشرية الثالثة، مهتمين بالمنزل، مشغولين بصفة عامة على صعيد الأسرة والأولاد. تربيع زحال الشمس، وعندنا تراجع نبتون في الحمل، هذاك علاش تنتبه شوية يا ثور. وبالنسبة لي نصيحة الحظ ليك، من لم يركب الأهوال لم ينل الأمال، والرزق يحب السعي يا ثور. الجوزاء، تهتم بعلاقاتك بعد المساء، تطلع من طاقة تعب إلى انفراجات. ما تخاطرش برشا في علاقاتك وبشؤونك المالية، كن هادئ وانتبه خاصة لبيتك، وعندك شوية ضغوطات مالية. اليومين القادمين جيدين يا برج الجوزاء، نصيحة الحظ ليك، انصت لقلبك قبل لسانك. السرطان، عند البعض عنده سفر، البعض يحكي مع حد بعيد يعني مسافر، عندك حوالات مالية وتغيير جو إيجابي إن شاء الله، عندك شراكة مالية وممكن مشاكل قانونية وأمر متعلق بسيارة، تهتم بجمالك وعندك تغيير في المسار المالي، طاقتك ترتفع يا برج السرطان. ونصيحة الحظ ليك، من أنس بالله استوحش من غيره، وفي الذكر أمانك يا برج السرطان. الأسد، مشتغل بالشركات المالية والمهنية، تدفع فلوس يا أسد. على الصعيد العاطفي، عندك تحول، بداية مسار عاطفي وتحرر وشفاء وتجديد، فقط يعني اتكتم على أمورك يا برج الأسد. وبالنسبة لنصيحة الحظ ليك يا برج الأسد، عنا بطبيعة كما كنت نحكي ثم تحرر لبرج الأسد، من صبر على الحق نال النصر، هذا بالنسبة لنصيحة الحظ ليك يا برج الأسد. العذراء، عندك بعض المعاكسات، لكن قمر الحمل يحمل معه انفراجات، يكتمل عندك أمر خاصة عاطفي، عندك تجمع أسري، عندك أشياء تشاركية. انتبه على صعيد العمل أو علاقاتك بكبار العائلة، انتبه لأمور المال، يعني عندك قروض، عندك ديون. على صعيد العاطفي، عندك عودة للماضي، عموما عندك تحرك مالي، وانتبه لصحتك يا برج العذراء. وبالنسبة لنصيحة الحظ ليك يا برج العذراء، إذن بالنسبة لبرج العذراء، الإتقان سر النجاح. نمشوا للميزان، تسافر وتغير في روتينك اليومي، أهم شيء انتبه لصحتك اليومين الجايين، أو صحة قريب من العائلة وعلاقتك بالمسؤولين أو لشريك الحياة، يعني نجم يكون شريك مهني أو شريك عاطفي، تحرك مالي أو عاطفي. الميزان، رد بالك وقت سياقة السيارة، وعندك أمور قانونية، شوية ضغط عليك يا ميزان، لكن يعني معناها ما تصعدش في الخلافات، انتبه لي ردود أفعالك وتنفرج بقد ربي يا برج الميزان. وبالنسبة لي نصيحة الحظ ليك برج الميزان، لا تكون رطبا فتعصر، ولا يابسا فتكسر. مازلنا شوية، مازلنا باش نكملو ونمشو لبرج العقرب، عندك بشائر خير، طاقة إيجابية على الصعيد العاطفي بالنهار، القمر يصبح في الحمل بعد في الليل، تنشغل يومين الجايين، نظم وقتك وأولوياتك، مواعيد مشاوير وتحرك مالي، تكتشف شيء أنت بصحيا ولعلاقات العمل وأمور قانونية تخصك أو تخص بعض الأولاد. بالنسبة لبرج العقرب، من صدق في قوله نال حبه، هذا بالنسبة لنصيحة الحظ ليك. القوس
تهتم بأسرتك ببيتك أشياء مشتركة مع الأخوة أمور متعلقة بالأم، ثم اللي عنده اهتمامات بسفر أو فيزا كذلك، عندك علاقة متعبة شوية تنجم تكون على صعيد عاطفي أو عملي، تجد حلول لعدة أمور وتفرح لقصة طفل. نصور اللي عندهم وليد ولا بنية سيزيام سناء برج القوس بشافر حليوم إن شاء الله. إذا برج القوس بالنسبة لنصيحة الحظ لك، الخيرة فيما اختاره الله والرضا باب الله الأعظم، هذا النصيحة بالنسبة للحظ. الجدي قمة التربيع اليوم، استفيد من قمر الحوت بالنهار لأنه في المساء تشرك أمور صحية عقارية، تسافر وتسوق السيارة لمكان بعيد، انتبه أثناء السياقة، مهتم بالأخوة وتتواصل مع حد بعيد، وانتبه لعلاقتك بالأسرة بالزوج، اليومين الجايين أفضل بالنسبة لك يا برج الجدي، وإن الله مع الصابرين. أدلوا انشغالاتك بالدرجة أولى بأمور مالية، يوصلك مبلغ مالي تحكي على الفلوس، رد بالك على صحتك، حظوظ أكثر العشرية الثالثة على مستوى العلاقات وعلاقتك بالعمل، قمة النشاط الحيوية وحضورك مميز يا دلو، وقدرة على الإقناع بالنسبة لبرج الدلو. ونشوف شنو الحظ شنو يقول لك، من فتح قلبه للناس فتح الله له أبواب الحكمة. الحوت بالنهار قمر عندك، ثم ينتقل الحمل، انتبه ماليا يا حوت، شوية ضغط اليوم، عندك بدايات جديدة اليومين الجايين، ثم مكسب مالية، تحرك لأمور عالقة، عندك أب داون يا حوت، الشمس تربيع زحل خاصة العشرية الثانية، ثم مخاوف مرتبطة بأمور المال وتشغلك العائلة امتاعك يا برج الحوت. وبالنسبة لنصيحة الحظ اليوم، من فوض أمره لله كفاه ما أهمه. هذه الأبراج اليوم بالنسبة لحظك اليوم الاثنين 6 جويلية 2026.

0: 막 떠듬으느라 있나.
1: 이날 가서 매일 تتكلم ليه تتكلم
2: تمام الساعة 7 صباحا في استوديو إذاعة قفصة. في موجز الأخبار أفاد المدير التنفيذي لجمعية مبادرة قفصة الهادي بن سعيد في تصريح للإذاعة بأن الجمعية قامت منذ تأسيسها بالإحاطة بعشرات الباحثين الشبان من حاملي الشهادة العليا وخريجي مراكز التكوين المهني عبر مرافقتهم من بداية تكوين الملفات إلى غاية الحصول على التمويل للانطلاق في المشروع بدعم من هيكل التمويل والمساندة بقفصة. تقوم جمعية بصمة بسيدي بوزيد منذ شهر مايو الماضي بتنفيذ مشروع خطوة خضراء جرين ستيب لفائدة عدد من دور الشباب بسيدي بوزيد بتمويل من جمعية التضامن المدني بتونس. المشروع الذي يتواصل إنجازه إلى حدود نهاية أكتوبر القادم يهدف أساسا إلى المساهمة في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الشباب. من المبرمجي أن ينطلق مهرجان العبادي الدولي في دورته 45 يوم 24 من شهر جويلية الجاري متضمنا برمجة ثرية ومتنوعة تجمع بين السهرات الموسيقية والعروض الفنية والمسرحية وعروض الأطفال وذلك بمنطقة سبيتلا من ولاية القسرين. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانوني يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. في العالم بدأ ضباط من الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني التواصل لوضع معايير بشأن ما وصف بأنه منطقة خالية من حزب الله، فيما تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع ذلك للانسحاب من منطقتين تجريبيتين وتسليمهما للجيش اللبناني حسب ما أوردت تقارير إسرائيلية وردت يوم الأحد الماضي. هذا الموجز انتهى بعد 58 دقيقة في تمام 8 صباحا. تقدم لكم مهني عزيز أولى النشرات الإخبارية لهذا اليوم، بداية أسبوع موفقة لكم جميعا.
0: معك نظمة مرايتنا.
3: نساء الصباح،
4: صباح الخير يا حلوي،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح
2: 7:04 اليوم الاثنين 6 جويلية 2026. معكم توا مع النشرة الجوية. إذن مواصلين معكم في توقيتنا ومع المتابعات، وبطبيعة الآن موعدكم مع حوار الطقس بالنسبة لليوم.

0: داخل البلاد. اليوم إن شاء الله نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة قبصة تقريبا 36 درجة. يبقى طقس استقرار يوم الغد وكذلك الأيام القادمة مع إمكانية ظهور خلايا رعدية العشية تقريبا يوم الغد، إمكانية واردة لظهور بعض الخلايا الرعدية في المناطق الغربية للوسط. وبالنسبة للرياح تقل سرعة الرياح تدريجيا، البحر يصبح قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل، والحرارة تتواصل في نسق الارتفاع، هناك ارتفاع طفيف تقريبا يشمل أغلب مناطق البلاد. بالنسبة لمناطق الجنوب الغربي تقريبا فماش تغيير كبير في درجات الحرارة، تعتبر في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة. تبقى درجات الحرارة في استقرار تقريبا إلى غاية يوم الخميس، ثم الارتفاع بيكون واضح تقريبا على كامل البلاد بداية من يوم الخميس إن شاء الله، مع تقريبا ارتفاع بثلاثة أو أربع درجات في الحرارة معناتها تقريبا مقارنة بالمعدلات العادية لهذه الفترة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سي صبحي، يعطيك صحة،
0: شكرا،
1: يومك سعيد، وإلى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: تحية كبيرة لكل مستمعينا وين ما كنتم. نهاركم زين، نهاركم مبروك، ربي يحل بالخير في وجوهكم الناس الكل. إن شاء الله نسمعوا أخبار مفرحة بالنسبة لتلاميذ السادسة أساسي اليوم في نتائج المناظرة السيزيام. حظ موفق للجميع، نتحدث شوية على الناجحين في البكالوريا سنة، إن شاء الله العقبة زادة للي عدوا دورة المراقبة. نتحدث على الترشح للأكاديميات العسكرية، نهار آخر أجل بشكون نهار 19 جويلية وانطلاق الاختبارات بداية من 3 أوت. كانت فتحة وزارة الدفاع الوطني الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية نهار 23 جوان، ومازال متواصل آخر أجل بشكون نهار 19 جويلية. وكان ثم إقبال كبير على يعني الأكاديميات العسكرية. عدد البقاع المخصصة للانتداب يضبط سنويا حسب المسالك وشعب وحاجيات الوزارة والهيكل اللي تتولى الإدارة التكوين لفائدتها، وهي الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة ديوانة وديوان الموانئ البحرية التجارية. وبطبيعة كما كنت نحكي كان ثم إقبال كبير إلى حد الآن بالنسبة للترشح وللالتحاق بالأكاديمية العسكرية، وهذا ما يعكس كان ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين اللي توفروا المؤسسات متاحة. والالتحاق ما يقصرش برك على الشعب العلمية، على كل الشعب بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعاب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية، تشمل إجازة ماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية اللي كان فيها أول انتداب عام ناول. إذن باش يكون ثم اختبارات كما كنت نحكي نهار 3 أوت إن شاء الله، تتواصل 3 أيام بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وبيجة وجابس. حظ موفق للجميع.

0: ذا لايت هاوس من مونتن فيو، مكان مبني لسعادتك انت وعيلتك.
1: إذا 17 دقيقة ما زلنا معكم حتى 9:30 في نسيم صباح. تحية كبيرة لكم لكل مستمعينا وين ما كنتم، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. بطبيعة ما زلنا معكم مع المتابعات ومع الاستضافات، وباش تحثوا على موضوع مهم برشا، نتحثوا على قانون جديد أو تحييل للقانون المتعلق بمضار التدخين، مشروع القانون هذا والمشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة سيد فيصل السمعلي كان نتحدث أن الوزارة تعتزم تحيين إطار القانون المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. تحيين القانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بمظاهر التدخين، ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 سنة، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وجود قوانين تحمل أطفال والمراهقين اللي يجذبوا إلى منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة كما السجائر الإلكترونية اللي تم الترويج لها عالميا عبر عمليات دعاية كبيرة. وفي تونس نحكو على تونس، أبرز الوفيات اللي معناها في العالم ترتبط بأمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي اللي هي السبب الرئيسي متاعها التبغ. وفي تونس تسبب الأمراض الناجمة عن التدخين عن وفاة نحو 13200 شخص سنويا، أي ما يعادل 20% من إجمالي الوفيات المسجلة كل عام حسب وزارة الصحة، وهذا بالحق ناقوس الخطر بالنسبة لي معناها الناس اللي قاعدة تتكيف إذا كان الدخان وإلا السجائر الإلكترونية. وإن شاء الله يتم تفعيل هذا القانون، يعني تحيين القانون المتعلق بمضار التدخين ومنعه على من هم أقل من 18 سنة.

0: اخبار النت
1: اخبار النت
0: اخبار النت.
2: نهاركم مبروك وين ما كنتم تابعونا حتى لتسعة ونص. مازلنا معاكم مع المتابعات واخبار النت. حاضر معايا رمزي افضل مصباح الورد. يا رمزي مرحبا بك.
3: صباح النور بسمه. صباح النور لكل مستمعي اذاعه قفص.
2: اذا اهم الاخبار وشنو تابعنا بالنسبه للويكاند في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي رمزي؟
3: اكيد باش نحكوا ونبدو من قفصه بس ما نحكوا على عصابه الفزدق. يعني التحذير الان للعصابه اللي مازال تقريبا اقل من شهر وتكون حاضره عصابه الفزدق بتقديرات انتاج قفصه 4900 طن من الفزدق. هذه الارقام الاوليه اضافه الى ماجب العباس وبعض المدن الاخرى. استعدادات كبيره اليوم لمزيد للترويج لماده الفزدق. وأيضا أنه نعرفه كل عام ثم مهرجانات ولا ثم مهرجانات خاصة بالفزدق في المدن أو المناطق اللي تنتج الفزدق. إن شاء الله يكون برشا مواطنين يتسألوا يقولوا منج الفزدق
2: ثم ارتفاع في الانتاج زادة
3: ارتفاع في الانتاج لكن أيضا ارتفاع في الأسعار للمواطنين. بصراحة هذاك ليش برشا تساؤلات كبيرة. يقول لك الانتاج وفير ما شاء الله لكن السعر بالنسبة للمواطن غالي برشا. نذكر أنه قفصة أيضا هو الحاجة الباهية في قفصة أنه هناك سوق خاص بالفزدق بجانب السوق المركزية هو مفتوح على مدار السنة ولكن يكون في موسم الفزدق يكون في حركية كبيرة وتجيه ناس من برشا ولايات أو حتى
2: لكن غالي شوية راه
3: غالي شوية
2: غالي. الأسوام غالية في السوق
3: عنده سنوات في السنوات الأخيرة أصبح سعره مرتفع بالنسبة للمواطنين. هذاك ليش تساؤلات كبيرة اليوم. يقول لك إنتاج وفير ما شاء الله لكن الأسعار مرتفعة. يقول لك مشكلة الفزقة وتقريبا كل المواد اليوم الخضر الغلال في أسعار مرتفعة. هذاك ليش باشا تساؤلات. إن شاء الله السنة إن شاء الله مع وفرة الإنتاج تكون أسعار أقل من السنوات الفارطة.
2: بطبيعة كيفة المعتمديات في قفصة كما قفصة الشمالية سيدي يعيش من عرايس قفصة جنوبية من المناطق الأكثر إنتاج
3: ماجب العباس في القصرين.
2: ماجب العباس في القصرين وعندنا ارتفاع كبير بالنسبة للسنة معناها كميات هامة من الإنتاج بالنسبة للفزق ولكن هنا الأسعار عم نول غالي صراحة وحتى السنة ممكن معناها شوية هكا عملوا من المنتج إلى المستهلك رمزي كانت الأسعار باهية شوية معناها حتى مختلف الولايات بشيش وخاصة يبدأ أخضر لكن صراحة يبقى ديما غالي الفزدق معناها في قفصة. ممكن نمشي لسوق الفزدق سوق بحذا السوق المركزية أسوام معناها تقول احنا في جربة ولا نعشوين معناها مش أسوام تاع بلاد أو منطقة منتجة للفزدق.
3: اللي باش يقلل الأسعار هو من المنتج إلى المستهلك. الفلاحين شفناها من السنة الفارطة في بعض المناطق الفلاحين هم اللي خرجوا يبيعوا في على مستوى الطرقات الوطنية هم خرجوا يبيعوا في الفزدق بسعر أقل مش أقل برشا لكن أقل مما هو موجود في الأسواق.
2: نمشي مازلنا في قفصة ونتحدثوا على العدادات.
3: السرقة المرة هذه سرقة عدادات الخاصة بالمياه برشا تشكيات من المواطنين. يقول لك ثم شكون قال لك واجه حتى رسالة عبر الشبكة التواصل الاجتماعي قال لك ركب عدد اليوم غدوة نجي ما نلقاشو. تحركت الفرق الأمنية بعد يعني تشكيات المواطنين وتمكنت من نهار الجمعة الكشف عن ملابسات سلسلة من هذه السرقات لعدادات المياه اللي استهدفت عدد من خاصة مساكن بمنطقة الواحة. هي الإشكاليات والتشكيات جاءت من سكان منطقة الواحة. يقول لك رو تقريبا كلهم يسرقوا العدادات كما قلنا تحركت فرقة الأبحاث والتفتيش وبعد نصب كمين أسفرت العملية عن إيقاف أحد العناصر الرئيسية اللي اعترف بمشاركته في هذه السرقات إلى جانب شخصين آخرين. وأفضت العملية لاسترجاع العدادات المياه المسروقة وحاجز دراجة نارية ودراجة ثلاثية العجلات استعملتا في تنفيذ السرقات المسروقة. يعني تدخل يعطيهم الصحة يعني الأبحاث والتفتيش بقفصة تدخل سريع بعد تشكيات المواطنين في واحات قفصة من سرقة العدادات. يعني تقريبا كانت هناك يعني يعني تشكيات كبيرة من الفلاحين والمواطنين والناس اللي عندهم ديار وعندهم فلاحة غادي من سرقة هذه العدادات الخاصة بالمياه.
2: نتحدثوا على البلاستيك رمزي وقانون معروض على مجلس النواب للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر. تونس تنتج سنويا نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية. يعني النفايات البلاستيكية ما تمش معالجتها بشكل سليم حوالي 60% من مجموعة يعني النفايات. مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من النواب في البرلمان للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في اعتماد مقاربة تدريجية للحد من الأكياس هذه وتعويضها ببدائل قابلة لإعادة الاستعمال أو قابلة للتحلل البيولوجي.
3: موضوع هذا صار سنوات بعد الثورة وتنعي نقاش كبير وتتنحى ساشي وترجع ساشي وبساشي أخرى وغيره، لكن ما صار شيء، بقت نفس الإشكاليات. نذكر فقط رقم بسمة أنه المواطن التونسي 400 كيس بمعدل 400 كيس للفرد سنويا حسب دراسة الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى تكشف استعمال التونسيين سنويا رقم مهول 4.2
2: مليار كيس بلاستيك.
3: نمشي النقطة مهمة في إفريقيا، مثلا في رواندا، بس رواندا أبرز الدول الرائدة عالميا في مكافحة التلوث البلاستيكي. تهز ساشي مزلت في المطار في الطيارة يقول لك ممنوع ساشي تخليها في طيشة، ساشي ممنوع أنك تهز ساشي، يعني خطية مالية تلقيك هزيها الساشي ولا البائع ولا التاجر اللي يعطي الساشيات هذه يتم غلق المحل المتاعه ويعني عقوبات كبيرة توصل 100-150 دولار للشخص اللي يستعمل البدائل. شنية التكيف مع القانون نجحت الأسواق المحلية والمتاجر في العاصمة كيغالي التخلص التدريجي من البلاستيك على البدائل الصديقة للبيئة، الأكياس الورقية، الحقائب المصنوعة من القماش، ألياف المنسوج وغيرها. وهذا مهم جدا، ولأنه الجانب الزجر كان مهم جدا في بعض الدول لمنع هذه الأكياس سواء من استعمال المواطن أو التجار، لكن نحن إن شاء الله يتم تطبيق القانون ويتم منع مثل هذه الأكياس البلاستيكية المضرة والملوثة للبيئة.
2: نمشي لإخبار الرياضة بعد شوية، بعد ما شفنا مقابلة أمس بين النرويج والبرازيل وتغادر البرازيل لكأس العالم. ننتظر مقابلة المغرب و فرنسا نهار الخميس الجاي إن شاء الله بالتوفيق للمغرب. وأكثر أخبار مع أحمد معطي بعد شوية.
1: إشهار
4: يلا جو
1: سيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
7: امشي العزيزة
8: كل صيفية نقعد حائرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان الماكلة البنينة الجو وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
9: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مولفس فاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولفس فاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب. صيف سنة في مولفس فاكس محف فينها.
1: إشهار إذاعة قفصة مراية تكلم. فلاش سبور
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور البارح. ليلة خروج الكبار المنتخب البرازيلي يعود إلى البرازيل وينسحب من كأس العالم منذ الدور الثمن النهائي أمام منتخب النرويج. المنتخب النرويج بقيادة هالاند كان أزاح المنتخب البرازيلي البارح بثنائية هالاند 2-1 هدف اللي سجله نيمار دقيقة 100 من المباراة. الحكم كان أضاف 7 دقائق لكن بعد 7 دقائق كذلك كملت المباراة لحد دقيقة 100 وقت سجل نيمار هدف تذييل الفريق لكن لم يسعف هذا هدف المنتخب البرازيلي وتنتهي المباراة بانتصار تاريخي للنرويج أمام البرازيل 2-1. إذن ثنائية هالاند تزيح البرازيل من المونديال. بعد نهاية المباراة نيمار كان قرر أو كان أعلن أنه سيعتزل دوليا اللعب مع المنتخب البرازيلي. في المقابل تصريح كذلك لهالاند صاحب ثنائية المنتخب النرويجي اللي هالاند كان التحق بالثنائي مبابي وميسي. صراع كبير من أجل أحسن هداف مبابي ميسي وهالاند بسبعة أهداف وثلاثة فرق المنتخبات ما زالت لحد الآن في المنافسات. بالنسبة لهالاند كان صرح أنه لم يكن يتوقع أن يوما ما أن المنتخب بلاده يربح البرازيل. كان يتوقع أنه يشارك في كأس العالم لكن ما كانش حاط في توقعاته قبل هذه المباراة بطبيعة الحال أنه يربح المنتخب البرازيلي لكن تحقق المستحيل حسب قوله والنرويج تزيح منتخب البرازيلي. إذن المباراة الثانية مباراة قوية من أقوى المباريات تلعبت في المونديال البارح. 5 أهداف كاملة في هذه المباراة طول 93 دقيقة. الإنجليز يفوزون بصعوبة على صاحب الأرض المكسيك 3-2. ثنائية بيلينغهام وهدف هاري كين رغم الإنجليز كانوا إقصاء إلى دقيقة 54 يلعبوا يعني منقصين من اللعب لكن تمكنوا من الخروج بصعوبة من هذه المباراة أمام صاحب الأرض المكسيك في مباراة قوية. 3-2 لإنجلترا أمام المكسيك. إنجلترا باش تلعب مع المنتخب النرويج في الدور الثمن النهائي. ما زالت المقابلات ما زالت الإثارة في كأس العالم خاصة في الأدوار المتقدمة. اليوم في 8 متاع الليل مباراة البرتغال والمنتخب الإسباني صارية قوية الليلة من التعليل. غدوة 1 صباحا الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكيا. بالنسبة لهذه المباراة أكيد تبعته الفيفا تعلق عقوبة الطرد بحق المهاجم الأمريكي فلوريون بالوغون ليصبح مؤهلا للمشاركة أمام بلجيكيا في ثمن النهائي. بلجيكيا كانت احتجت على هذا إعادة هذا اللاعب إلى اللعب رغم اللي تحصل ورقة حمراء وكان بالوغون تلقى بطاقة حمراء في مباراة بلاد والولايات المتحدة الأمريكية أمام البوسنة والهرسك في الدور 32. إلا أن لجنة الانضباط التابعة للفيفا قررت تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة عام على سبيل الاختبار وفق المادة 27 من قانون الانضباط. يعني في وسط اللعبة فما اختبار اللي هذا اللي خلى برشا تحدثوا على جدل كبير لقيقة في العالم على هذه العقوبة اللي تم إزاحتها وإزالتها من أجل أنه يلعب اللاعب المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا. والجدل الكبير حول سياسة المحاباة والضغط خاصة على الفيفا. بالنسبة لمقابلة غدوة كما ذكرت في الماضي ساعة الصباح الولايات المتحدة الأمريكية صاحبت الأرض والجمهور بالملاعب هذا خطر سجل 3 أهداف في الدور الأول. ذاك علاش يعني أصرت أمريكا على أنه يكون موجود في الدورة القادم بقانون اللي هو في سبيل الاختبار لكن اختبروه في وسط اللعبة. على كل أمريكا غدوة في مدي ساعة مع بلجيكا في 5 غدوة العشية مباراة مهمة. 5 مباراة مصر والأرجنتين. المنتخب الأرجنتيني غير مكان التدريبات بسبب سوء الأحوال الجوية. في 9 غدوة في سويسرا مع منتخب كولومبيا. هذه أهم أخبار الرياضة. إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. أوتوموبيل.
6: 7:45 دقيقة، وين ما كنتم شان نهاركم زين. طريقة سلامة لكل مستعملي الطريق، تابعونا على موج الاف ام، عندكم الانترنت www.radiogafsa.in، عندكم الابليكاسيون الإذاعة التونسية وصفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. في أوتوموبيل اليوم حابين نحكوا على المجاوزة الممنوعة. وفق المرصد الوطني لسلامة المرور، تسببت المجاوزة الممنوعة منذ بداية السنة إلى غاية 1 جويلية 2026 في 55 حادث أودى بحياة 96 شخص، وهو ما يبرز خطورة هذه المناورة وقت تكون في ظروف غير آمنة. اليوم موضوعنا المجاوزة الممنوعة وأيضا احترام الأولوية. حاضر معايا المكون والخبير في السلامة المرورية سي صابر كرام، تصبح الورد، مرحبا بك.
7: صباح النور، صباح الورد على كل مستعمل طريق وكل مستمعي إذاعة قفصة، وإن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع.
6: إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة للجميع. نتحدث على المجاوزة الممنوعة سي صابر، ومدى خطورة هذا على سواق السيارات بصفة عامة.
7: نعم، تعتبر المجاوزة الممنوعة من أخطر المناورات الموجودة على الطرقات، اللي هي تتجاوز بطريقة غير قانونية وغير مسموحة، وتؤدي إلى وجود عدة حوادث مرورية قاتلة. نقول عدة حوادث مرورية قاتلة معناها قليل نسبة ضئيلة أنه يمنع من حادث صارت فيه مجاوزة ممنوعة. احنا نقول مجاوزة ممنوعة مباشرة نحكو على زيادة في السرعة. خاطر هنا بتصير عملية المجاوزة بش يزيد في السرعة، وهنا السبب الرئيسي للمجاوزة الممنوعة هو الإفراط في السرعة. هكا علاش نقوله راهو ما يمنعش من الحادث المروري القاتل الله لا يقدر إذا كان صار حادث. هنا عندنا شروط المجاوزة، مش هكاك نتجاوزه كما شروط مجاوزة، اللي هو حسب الرؤية على الطرقات، حسب نوعية الطريق، وحسب الإشارات المتاحة. هنا النجم نتجاوز، نجم نقوله النجم نتجاوز، سنو إذا كان معنا الشروط اللي باش نذكرها اللي متوفر على طرقاتنا ما نجموش نتجاوز وما نخموش في المجاوزة، خاطر باش يصير الخطر بنسبة 100%. هنا اللي عند المجاوزة أولا يجب التأكد من عدم وجود سيارة قادمة في اتجاه معين، هذه الأولى، لأنه الخطر مباشرة أو الحادث مباشرة باش يصير مع العربة القادمة في اتجاه المعاكس.
6: ساعات نلقوا عربة قادمة في اتجاه المعاكس ويخاطر معناها ويعمل مجاوزة وينتظر انه العربة الجاية تبعد.
7: نعم
6: للأسف
7: معناها القادم، نعم يعمل على اللي جايه باش ينقص السرعة ولا يبعد باش يخليه يتجاوز، هذا خطأ كبير. هنا أول حاجة قلنا يجب يكون لاتجاه المعاكس ما فيش عربة قادمة. اثنين، الإشارة تسمح لي بالمجاوزة، سواء إشارة سطحية اللي هو خط متقاطع أو إشارة عمودية اللي هي العلامة الموجودة على اليمين، أنه الطريق هذا يسمح بالمجاوزة. والثلاثة الأهم من هذا الكل أنه الرؤية تكون واضحة، ما نجمش نتجاوز وأنا ما نش عارف ولا ما نش نشوف
6: في دورة ولا في
7: نعم ولا عنيش منعرج ولا عنيش عراقيل قدامي. هنا مهم جدا الرؤية، راهي المجاوزة الرؤية تكون واضحة وما نعملش على غيري. وكذلك ما ننسوش اللي هو مهم جدا والناس تغافل عليه، اللي هو ضوء تغيير الاتجاه. ضوء تغيير الاتجاه راهو كتستعمله أثناء المجاوزة، اللي جاي وراك يثبت أنه أنت بتقوم بعملية مجاوزة، وكذلك اللي جاي في اتجاه المعاكس واللي يمشي قدامك زاد يعرفك أنك أنت باش تشرع في المجاوزة. لأنه لا من تنقاش أنت باش تجاوز على السيارة اللي تمشي قدامك، يعني يجب نقرو لحسابها. أول حاجة نعطوه إشارة ضوء تغيير الاتجاه. اثنين، يجب تكون مسافة الأمان بينه وبينه تسمح لعملية المناورة أو عملية القيام بالمجاوزة، ما نكونش معناها أنا مقدم له ياسر، خاطر للأسف تقول نشوفه فيها عملية المجاوزة على الطرقات، لكن هلا تكتلتها في اللي قدامك وان يلقى فرصة يتجاوز، هذاك خطأ كبير. أول حاجة تخلي مسافة الأمان، خاطر مسافة الأمان هذيك أنت باش تخليك تخرج
6: مرتاح
7: وتقوم بالمجاوزة وترجع في أريحية. وحتى كي ترجع لاتجاه متاعك اللي هو الأيمن، بالزاوية غير الاتجاه. معناها هنا لاحظوا أن القيام بالمجاوزة ويزم تكون بالإشارة الضوئية، ما نقوموش بالمجاوزة بدون إشارة ضوئية. ضوء تغيير الاتجاه على اليسار، ثم الشروع في المجاوزة، ثم الرجوع إلى اليمين مع التأكد من أنه ثم مسافة أمان بيني وبين السيارة اللي قمنا. نعم هنا رو مهم جدا نحكي فيه، خاطر هنا للأسف ثم طرقات تشهد عدة اكتظاظ وتصير فيها برشا حوادث مرورية قاتلة جراء المجاوزة الممنوعة. هكا علاش دعوة لكل سائق، خاصة في هذا في هذه الأيامات الوقت هذا، خاصة في العطل، وأنا عندنا برشا مناسبات وتنقلات بين المدن وبين المعتمديات، أنه نتريزوا وخاصة في المجاوزة ونسمحوا نعطوا الأولوية لغيرنا. احنا ربطنا اليوم المجاوزة بالأولوية.
6: أي.
7: هنا نعم هنا إذا كان باش يقوموا بعملية المجاوزة راه في نفس الوقت يلزموا اللي قمت عليه بالمجاوزة أنه يسمح لك أو يترك لك الأولوية. قطرها للأسف زادة ثم حوادث تصير، يقوم سائق سيارة بالمجاوزة اللي بيش يتجاوز عليه ما يخليش، إذاش ما يخليش، يا أما يزيد معها في السرعة أو يسكر عليه الطريق ما يخليش ويتجاوز، وهذا زاد خطأ كبير.
6: واضح.
7: معناه إذا كانوا نشوفوا شكون يحب يتجاوز مثالش نقص له في السرعة أو الحافظ على سرعة معتدلة ونخليه يقوم بعملية مجاوزة حتى لين يفوت، ممكن نزيد معاه
6: المجاوزة من اليمين سي صابر.
7: ممنوعة منعا
6: بك، ممنوعة لكن تصير ساعات، يبدأ اللي قدامك معناها موسع باله وشد اليسار ويمشي دب دب نقولوا نحن.
7: في الحالة هذه شنو نعمله؟ أول حاجة نعلمه ونشير له سواء باستعمال الأضواء أو باستعمال المدبس صوتي كونه يرجع اليمين متاعه باش نقوم بالمجاوزة على اليسار.
6: أيوة.
7: علاش؟ لأنه ممنوع أن تتجاوز على اليمين، علاش؟ ينجم يرجع بيك في كل وقت، بما أنه ينجم يكون راهو زاد السائق اللي يمشي في اليسار ينجم يكون أنه غفل عنده معناه سبحان الله عنده حاجة شغلته في السيارة أنه خليته تمشي في الجانب هذاك. نحن ديما نعلمه اللي قدامنا أنه هو يمشي في اتجاه الخطأ باش يطلع روحه يرجع اليمين.
6: أيوة.
7: يقوموا بالمجاوزة نحن العادية الطبيعية اللي هي تصير كان على اليمين على اليسار عفوا. هنا حالة مواصلة السير على اليمين، لأنه تم برشا ناس يقول لك ها هو تم سيارة ساعات تتجاوز على اليمين، ماهيش مجاوزة، هذيك مواصلة السير عليه، خاطر هنا ساعات نقول سيارة تحب تقوم بعملية الدوران إلى اليسار، تمشي اليسار تتكد اليسار متاعها مع تشغيل ذو تغيير الاتجاه،
6: هذيك واضحه معناها. اي
7: نعم.
6: تولي شد يمينك
7: سير على اليمين،
6: شد يمينك هي
7: نعم، ما تدخلش في المجاوزه، تدخل مواصل سير. وكذلك ما ننسوش ترك الاولويه
6: السائق. معناها نصيحه للسواق ربما وقت يتعرض لمجاوزه ممنوعه، معناها الطرف الاخر يبدا معناها يعمل في مجاوزه ماهيش قانونيه ماهيش صحيحه، شنو نجم يعمل؟ نعم. سي صابر
7: التريض، والحاجه التريض، التخفيض من السرعه، كيفاش يتجنب الاصطدام، يحاول كيفاش يكون على الجانب الايمن، يبعد ما يمشولوش مباشره، يحاول كيفاش يعني يتحكم في العربه نتاعه مهما كانت السرعه نتاعها، هنا يتجنبوا الاضرار معناها باش ما يصيرش حادث معناها قاتل، خاطر هنا كنقولوا مجاوزه ممنوعه وراه ينجم يكون اللي هو اللي جاي متهور وكهو معناها هي الضحايا على الطرقات، الاغلبيه ما عملتش حتى لا يد لا ساق، ساعات واحد معناها جيه البلاية غافل اللي هو يكون نشوفه فيه.
6: واضح.
7: نسول مجاوزة من النوع.
6: واضح.
7: وربي يحمي كل مستعمل الطريق.
6: ربي يحمي كل مستعملي الطريق. إذا معناها المجاوزة الممنوعة ما هيش سهلة، ما تستهينوش بها، معناها ردوا بينا ونحاولوا أنه نطبقوا قواعد المرور وقواعد الجولان، ومعناها حتى ربما نتجنبوا الأخطاء اللي تنجم تسببنا في حوادث الله لا قدر، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. أيوة.
7: نعم. بس ما باش نذكر الحالات اللي يمنع فيه المجاوزة حسب الأماكن.
6: أي.
7: ممنوع المجاوزة في المنعرجات.
6: أيوة.
7: في المرتفعات. في الجسور، في المنحدرات. وفي المفترقات هنا يمنع فيها المجاوزة. يعني هالحالات اللي ذكرتها تو يمنع فيها المجاوزة لأن الرؤية منعدمة والطريق ما يسمح بالمجاوزة.
6: واضح. وعند الخط المتواصل بالطبيعة وإذا كان الرؤية ما هيش واضحة. ضبيب ولا حاجة.
7: والرؤية منعدمة.
6: واضح. شكرا لك صابر كرامتي خبير في السلامة المرورية، يعطيك صحة، طريق سلامة لكل مستعملي طريق، يومك سعيد وإلى اللقاء.
7: إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: مصين معكم كان هذا شامي 57 دقيقة تتواصل فعالية مهرجان الشباب في دورته الثانية إلى غاية يوم 12 جويلية لهذا المهرجان اللي كان انطلق يوم 1 جويلية ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب قبلي وبدعم من الإدارة العامة للشباب ويتنزل في إطار استراتيجية وطنية للشباب في فوق 2035 لشباب الأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات السكانية الحضرية والريفية بالمناطق ذات الأولوية بعدد من المعتمديات بجهة قبلي. المهرجان تحت شعار شباب فاعل ويتميز بتنوع محطاته وبثراء فقراته التنشيطية والثقافية والرياضية الهادفة إلى الإحاطة بالشباب وتنمية قدراته الإبداعية إلى جانب توفير مساحة ترفيهية لمختلف الفئات والشرائح. إذن مازال متواصل هذا المهرجان في ولاية قبلي إلى غاية يوم 12 جويلية 2026.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح.

0: الشهر.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج. صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين فلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
0: إشهار
4: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان. رفقوكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
5: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
4: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم.
6: بالرسمي رسمي نعرفكم راكم جمهور خطير وضوء. عجبتكم ولا؟
7: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان
4: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
8: نحكي على اللي عشقتها
4: معايا وسيلة الغولة.
9: معاك غزوة مرايتنا.
10: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
11: الثامنة صباحا باستوديوهات ذات قفصة. نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: جمعية مبادرة قفصة تواصل تنفيذ برامجها للإحاطة بالباعثين الشبان من خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين المهني لأحدث مشاريع خاصة. ولاية قبلي تشهد في الفترة القادمة حفر أبار عميقة جدا ضمن مشروع البنية التحتية المائية بواحة الجنوب التونسي. إقبال ملحوظ لتلاميذ البكالوريا على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية وكل الشعب معنية بهذا الترشح. رئيس البرلمان الإيراني في وجود سلام بين طهران وواشنطن ويؤكد أن بلاده لن تتراجع عن مطالبها الأساسية لوقف الحرب ضد حلفائها. تفاصيل نشرة الثامنة. أفاد المدير التنفيذي لجمعية مبادرة قفص الهادي بن سعيد في تصريح للإذاعة، أفاد بأن الجمعية قامت منذ تأسيسها بالإحاطة بعشرات الباعثين وشبان من حاملي الشهادة العليا وخريجي مراكز التكوين المهني عبر مرافقتهم من بداية تكوين الملفات إلى غاية الحصول على التمويل للانطلاق في المشروع بدعم من هيكل التمويل والمساندة بقفصة. كما أفاد الهادي بن سعيد بأن الجمعية توفر إمكانية الحصول على قروض بشروط ميسرة مع مدة إمهال حتى يتمكن الباعث من إنجاح مشروعه.
12: الخطوة الأولى الباعث يتصل بمنصة مقدرة قفصة، نثبت معه في حقه معناتها في الانتفاع وفي الشروط اللي ممكن لازمها تتوفر فيه باش يكون باعث من حقه تمتع بدعم مقدرة قفصة. أولا يكون مشروع ينتصب في ولاية قفصة، ثانيا يكون مشروع ناجح، وثالثا يكون مشروع من طرف متخرجي الجامعة شرط الشهادة الجامعية أو التكليف في المرحلة الأولى الرافق والبعث في التكوين الملف نتاعو. وإذا كان يتطلب تحليل في دراسة المشروع نعاونو سواء من طرف الإطارات تاع المنصة أو نوجهو لهيكل من هيكل المساندة اللي المهام نتاعهم هي دراسة المشاريع. ثانيا إذا كان الكلفة نتاع المشروع تتجاوز التدخل نتاع مدار القصة حد بالنسبة لمدار القصة أقصى حد 30,000 دينار. بالنسبة لمدار القصة هي ما دعمش دعم مالي كامل للمشروع. الدعم التمويل يكون مشروع، لازم يكون مشروع عنده موافقة مبدئية من البنك، ويكون مستحق في تمويل، ويكون المشروع ناقص المال المتداول، أو يكون عنده جزء من مكونات المشروع ما تمش موافقة عليها عن طريق البنك. احنا ندخلوا في باش نكملوا التمويل نتاعو، وفما باعثين يقول انا ما نحبش التمويل معناتها عن طريق بنوك في الحاله هذه، يساهم هو في جزء ونكملوا له احنا، لازم يكون التمويل ذاتي من عنده هو وتمويل مو بدرجه لمده استرجاع القرض لمده 5 سنوات، معطوه القرض من غير فايده، والمكنوع من مده امهال تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
11: ينظم مركز إليف بتوزر خلال الفترة القادمة أنشطة ودورات تكوينية لفائدة الطلبة وطالبي الشغل وباعثي المشاريع، من بينها دورة تكوينية موجهة للطلبة والمعطلين عن العمل حول الذكاء الاصطناعي. مديرة المركز وممثلة مؤسسة تونس للتنمية أماني بن جدو تضيف متابعة لوحيدة مبارك.
1: مركز إليف توزر هو مركز تكنولوجي قاع افتتاحه نهار 17 جوان. الأنشطة الكل موجهة للشباب اللي موجود في ولاية توزر والولايات المجاورة. توا إن شاء الله نهار 6-7-8 جويلية عنا دورة تكوينية موجهة للزونتربرنور للبروفيسيونال اللي موجودين، وموجود الإشهار متاحة موجود على صفحتنا على فيسبوك، ينجموا العباد يدخلوا يسجلوا. 26-27-28 جويلية عنا دورة تكوينية في الذكاء الاصطناعي موجهة

0: معناها إذا كان عندهم نشاط وإلا عندهم إيفين ما، تفضلوا بطلب وياخذوا أكسي للصالة هذيك مجانا.
1: في الجهات أيضا أكد رئيس دائرة الموارد المائية بمندوبية الفلاحة بقبلي سفيان العيادي أن الجهة ستشهد 9 آبار، منها 7 آبار عميقة جدا تتجاوز 2000 متر، وذلك في إطار مشروع البنية التحتية المائية بواحات الجنوب التونسية الممول من طرف البنك الأوروبي للتعمير، والذي شهد مشاركة عدة شركات أجنبية تقدمت في طلبات العروض الفنية. رئيس دائرة الموارد المائية بمندوبية الفلاحة بقبلي سفيان العيادي يقدم التفاصيل في متابعة لمجد عمارة.
2: ولاية قبلي للأسف آبار العميقة جيوحرارية كلها أنجزت في سنوات السبعينات والثمانينات، بعد برشا آبار شهدت تملح وتقدم في العمر والشيخوخة وتستوجب التعويض. للأسف احنا في البلاد التونسية ما عندناش في الوقت الحالي مؤسسات أو محاولات أو شركات لديها الإمكانيات التقنية والمادية لإنجاز الآبار العميقة جدا. دونك التوجه هو إحداث آبار عميقة عن طريق طلب عروض دولي في إطار مشروع البنى التحتية بالجنوب التونسي الممول من البنك الأوروبي للتعمير. سيتم في ولاية قبلي إحداث 9 آبار، ال9 آبار هذوما فيها 7 آبار عميقة جدا يتجاوز عمق 2000 متر. طلب العروض هذايا باش تشارك فيه شركات أجنبية على غرار شركات صينية وتركية وبريطانية، هذوما اللي يقدموا في طلبات العروض الفنية. من مؤمل إن شاء الله ممكن أواخر هذه السنة الشركة هذه باش تدخل للتراب التونسي لإنجاز هذا المشروع. احنا لقيناها فرصة إن شاء الله، إذا إن شاء الله المقاولات هذه تدخل يعني ننجو 7 آبار عميقة جدا هذه، وهكذا إن شاء الله نكونوا تدينا حاجيات الواحات من المياه بنسبة تجاوز حتى 60-70%، ويكون فما مع إن شاء الله تطور في الموارد المائية كذلك في المنتوج وفي المدخول للفلاح.
1: في الجهات أيضا تقوم جمعية بصمة بسيدي بوزيد منذ شهر مايو المنقضي بتنفيذ مشروع خطوة خضراء لفائدة عدد من دور الشباب، وذلك بتمويل من جمعية التضامن المدني بتونس. وفي هذا الصدد بيّنت رئيسة جمعية بصمة حنين القادري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن هذا المشروع الذي يتوصل إنجازه إلى موفى أكتوبر القادم يهدف بالأساس إلى المساهمة في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المواطن البيئي لدى شباب الجهة. كما بيّنت أنه تم ضمن هذا المشروع اختيار 3 مؤسسات شبابية تواجه المناطق الموجودة بها مشاكل بيئية على غرار إشكالية مصب الفضلات بمدينة سيدي بوزيدة وتراكم الفضلات بعدد من مناطق الولاية. في الشأن الوطني أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهاش باب تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من نجوان المنقضي، كما أشارت إلى أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 من جويلية الحالي وجميع شعب البكالوريا معنية بهذا الترشح.
3: منظومة التعليم العالي العسكري كل عام عنا اختصاصات بطبيعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل مسلك عنا بقاع مضبوطة كيف حسب شعب البكالوريا، فما شعب فيها أكثر بقاع من الأخرى ويتم ضبطها سنويا قبل شروع في المناظرات. سنويا نفتح تسجيل ترشحات سنة كانت من 23 جوان إن شاء الله إلى غاية 19 جويلية. في الحقيقة عنا إقبال كبير من الناجحين في البكالوريا يسجلوا، كل عام الأرقام عدد تزيد، هذه ما يدل كان على ثقة التلامذة بمنظومة التعليم العالي، جودة التكوين، وخاصة أن مؤسسات التعليم العسكري مؤخرا تحصلوا الكل على شهادة الجودة إيزو 21001. كيف زاد المنظومة هي توفر للتلامذة، توفر لهم عديد من الامتيازات على غرار منحة مجانية السكن والعلاج والإعاشة واللباس، وكيف عنا اختصاصات اللي متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي العسكري اللي يحلموا أنهم يكونوا في القوات الخاصة ولا قيادة السفن، سيقاد الطائرات، المجال الجوي، هذوما اختصاصات متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي العسكري.
1: وفيما يتعلق بمدرسة الصحة العسكرية أفادت الرائد سهاش باب بأنها تفتح باب الترشح للحصول على 4 إجازات وطنية في عدة اختصاصات، وأضافت أن المتخرجين من هذه الاختصاصات يتم إدماجهم بالإدارة العامة للصحة العسكرية للعمل بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية. كما أشارت إلى أن أجل إيداع الترشحات تمتد من 19 إلى 23 من جويلية.
3: بداية من يوم 19 جويلية إن شاء الله باش يتم الفرز المطالب الترشحات باش ناخذوا تلامذة اللي تتوفر فيهم الشروط.

0: دولة من كل شعبة بكالوريا حسب الحاجية متاعنا باش نستدعوهم لإجراء اختبارات مناظرة. المناظرة هذه تبدأ إن شاء الله يوم 3 أوت 2026 بأربع مراكز انتداب. عندنا مركز انتداب بتونس، سوسة، بيجا وجبس. بالنسبة للأكاديميات العسكرية، من المميزات المؤسسات هذه أنها تكون مدة 5 سنوات، يتخرجوا منها الطلبة، احنا نسميوهم تلامذة ضباط، يتخرجوا منها برتبة ملازم أول وبالحصول على إما شهادة في مهندس أو شهادة ماجستير. كيف عندنا 4 ماجستيرات. المدرسة الصحة العسكرية تكون في 4 اختصاصات، دونك عندنا علوم التمريض، تخدير الإنعاش، التصوير الطبي ومداوات بالأشعة، والعلاج الطبيعي. إطارات شبه طبية يتكونوا مدة 3 سنوات، تهم بالنسبة للسنة شعبة رياضيات وعلوم تجريبية، ويتخرجوا بعد 3 سنوات برتبة وكيل ومتحصلين على الشهادة الوطنية في أحد الاختصاصات. مباشرة هما يتبعوا الإدارة العامة للصحة العسكرية ويباشروا العمل بعد 3 سنوات بالمستشفيات والمساحات العسكرية.
1: وطنيا أيضا، كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد، انعكست بشكل مباشر على تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2026. وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، عرضت وزارة الفلاحة برنامجا يمتد إلى سنة 2030 يهدف إلى إعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين إنتاجيته، وذلك عبر دعم صغار المربين ورقمنة منظومة متابعة الثروة الحيوانية. كما يتضمن البرنامج وفق المعطيات المقدمة إرساء منصة رقمية وطنية لمتابعة القطيع وتوسيع برامج التلقيح وتكثيف الترقيم الإلكتروني للمواشي، إلى جانب العمل على تقليص العجز في الأعلاف عبر التوسيع في الزراعات العلفية وتثمين المخلفات الفلاحية والصناعية وإحداث مخزون تعديلي. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب شعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. وينص مشروع القانون على وضع إطار تشريعي حازم يحدد المعايير الفنية والالتزامات الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين، مع منح الدولة دورا حيويا في مرافقة وتحفيز القطاع الصناعي للتحول نحو البدائل الصديقة للبيئة. في أخبار العالم، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وجود سلام بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية وإيران لن تعترف بإسرائيل. وشدد رئيس البرلمان الإيراني على عدم تراجع طهران عن مطالبها الأساسية في مذكرة التفاهم لوقف الحرب ضد حلفائها وجبهة المقاومة. من جهته، أطلق نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقراره. في الأثناء، تشهد العاصمة الإيرانية طهران اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي، على أن ينقل جثمانه غدا الثلاثاء إلى مدينة قم ثم إلى العراق قبل أن يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس لوراء الثرى. على الصعيد اللبناني، بدأ ضباط من الجيش الصهيوني والجيش اللبناني التواصل لوضع معايير بشأن ما وصف بأنه منطقة خالية من حزب الله، فيما تسعد قوة الاحتلال بالتزامن للانسحاب من منطقتين تجريبيتين وتسليمهما للجيش اللبناني حسب ما أوردته تقارير صهيونية مساء أمس الأحد. في ختام نشرة 8، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جمعية مبادرة قفصة تواصل تنفيذ برامجها للإحاطة بالباحثين الشبان من خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين المهني لإحداث مشاريع خاصة. ولاية قبلي تشهد في الفترة القادمة حفر أبار عميقة جدا ضمن مشروع البنية التحتية المائية بواحات الجنوب التونسي. وإقبال ملحوظ لتلاميذ الباكالوريا على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، وكل شعب معنية بهذا الترشح. نقطة النهاية للنشرة الثامنة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وكمال عبادي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا إبراهيم أكملة. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة عن حوالي الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
2: أحوال الطقس
3: الآن موعدكم مع أحوال الطقس بالنسبة لليوم. حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. صباح الورد، مرحبا بك.
4: صباح الخير أختي بسمة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات قفصة.
3: شنو أحوال الطقس اليوم والأيامات الجاية صبحي؟
4: نعم، بالنسبة لهذا اليوم يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، رياح من قطاع شرقي ضعيفة فمعتدلة، وبالنسبة للبحر متموج تقريبا على معظم السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى اليوم ما بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و 39 درجة داخل البلاد. اليوم إن شاء الله نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة قفصة تقريبا 36 درجة. يبقى طقس استقرار يوم الغد وكذلك الأيام القادمة، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية العشية تقريبا يوم الغد، إمكانية واردة لظهور بعض الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للوسط. وبالنسبة للرياح تتقلص سرعة الرياح تدريجيا، البحر يصبح قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل، والحرارة تتواصل في نسق الارتفاع، هناك ارتفاع طفيف تقريبا يشمل أغلب مناطق البلاد. بالنسبة لمناطق الجنوب الغربي تقريبا فماش تغيير كبير في درجات الحرارة، تعتبر في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة. تبقى درجات الحرارة في استقرار تقريبا إلى غاية يوم الخميس، ثم الارتفاع بيكون واضح تقريبا على كامل البلاد بداية من يوم الخميس إن شاء الله، مع تقريبا ارتفاع بثلاثة أو أربع درجات في الحرارة، معناتها تقريبا مقارنة بالمعدلات العادية لهذه الفترة إن شاء الله.
3: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سي صبحي، يعطيك صحة، يومك سعيد، وإلى اللقاء.
2: أحوال الطقس.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بنيديك. 8:22 دقيقة، نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم، مرحبا بكم، إن شاء الله صحة دايمة ليكم الناس الكل. اليوم في صحتك بنيديك نحبوا نتحدثوا على الغذاء والتغذية وعلاقتها بالذكاء. نعرف أنه الذكاء تتحكم فيه برشا عوامل، من بينها الوراثة، من بينها التغذية، من بينها التعليم والبيئة، برشا عوامل، ولكن التغذية عندها دور كبير في الذكاء. ونتحدثوا خاصة على التغذية في أيامنا هذه وتأثيرها على ذكاء أطفالنا خاصة. حاضر معايا سيد الطاهر الغربي، خبير في التغذية. صباح الورد سيد طاهر، مرحبا بك.
1: نهارك سعيد سيدة بسمة، ونقول يوم سعيد كذلك لكل المستمعين إذاعة جاوة بقفصة هذا الصباح.
0: فرحانين برجوع صوتك في الإذاعة، كنا سمعناك قبل برشة التهر، وماذا بينا نرجع ونسمعوك في الإذاعات متاعنا، وتقدم لنا الخبرة متاعك في مجال التغذية والمقالات اللي قاعد تكتب فيها والبحوث اللي عملتها فيما يخص التغذية. اليوم حابين نحكوا على الذكاء سي
1: طاهر
0: والتغذية والذكاء.
1: ويعني شكرا على الاختيار الموضوع، لأن نجم نقول باختصار أن الغذاء والتغذية أو بأشمل الطعام بصفة عامة، يعني اختياراتنا الغذائية مسؤولة إلى درجة كبيرة في تأثيرها سواء الإيجابي أو السلبي على الصحة الجسدية وكذلك على الصحة العقلية والنفسية. وعملية الأكل مش هي مجرد تناول أو أكل أي مادة غذائية، ولكن لابد إنسان لما يختار أي غذاء أي طعام يكون في حسبانه أن التعامل ذكاء والغذاء لو عنده تأثير مباشر على يعني كل عضو في جسمه، وبالأحرى يعني ما يسمى بالدماغ أو صحة منا الدماغ العقل بصفة عامة. وكنقول وإحنا صحة الدماغ يعني خاصة تبدأ العملية منذ فترة الحمل وشو نفكر فيها فيما بعد، يعني تكوين خلايا المخ خلايا العقل من فترة الحمل بتكون تغذية المرأة الحامل تغذية دائما نقول وإحنا راكز بتكون تغذية صحية متوازنة فيها العناصر الغذائية الأساسية لتكوين جسمه، خاصة لتكوين الخلايا العصبية للمخ. وكذلك بالعكس، يعني توا نشوفوا مثلا في مستوى ما يستهلكه أطفالنا من غذاء، نقول وهذايا ناقوز خطر، لأن العديد من المواد الغذائية وما يسمى بالأغذية المصنعة، يعني مثل الشيبس ومثل مثلا
0: المقرون هذيك
1: اي المقرون كله دومين وغيرها من الأطعمة اللي موجودة مع كل أسف معنا في السوق تباع وتشترى.
0: كلهم المشكلة أنه كلهم مكتوب في المكونات نتاعهم ثم إضافات خطرة نجم حتى تسبب بالسرطان، وقاعدين نقلوا فك الأو هذيك 220 و 330 وغيرهم، وأنه نشوفوا فيهم راها ونأخذوا فيهم الصغار ناسي تار.
1: هذه الإشكالية وين؟
0: أيوة.
1: البعض تحت الضغط المكثف للطفل، بعض الأولياء تضطر لشراء مثل هذه الأغذية المصنعة اللي هي معنى على طول باش تأثر تأثير مباشر على الذاكرة متاع الطفل، وعلى كذلك مدى التركيز متاعه. يعني ناقوا احنا تو التركيز والذاكرة واحد هما من الأشياء الهامة لعملية الإدراك وعملية التعلم واستيعاب الدروس وغيره. فلابد نقول احنا كل واحد منه خاصة الأولياء، لأن الأولياء هما مسؤولين بصفة مباشرة. نقول أولياء مش فقط معناها اللي الأولياء اللي يعني البيولوجي،
0: أولياء يعني الأمور زادة، أولياء الأمور،
1: أولياء الأمور، لأن يعني مثلا بسرعة ولو مثلا على سبيل المثال رياض الأطفال لابد أن المشرفين عليهم يتفقدوا
0: ويمنعوا،
1: لكن نقول يتفقد لابد نجم يمنع بعض المواد الغذائية من دخولها للرياض الأطفال، وينصح الأباء كذلك هي فرصة باش النوعية هذه من الأكلات ما يستهلكهاش معناها الطفل، لأنه عنده تأثير مباشر على كل ما هو ذاكرة، كل ما هو استيعاب، كل ما هو تركيز، وبالتالي يعني تقع تراكمات على
0: بي. ست طاهر لهنا حبيت اسالك، احنا عندنا الخضره والغله، عندنا موجود فيهم المبيدات الحشريه، ولينا نسمع برشا توا بالمعادن الثقيله اللي هي موجوده معناها عند صغارنا خاصه يعانوا منها، التلوث الغذائي اللي هو موجود حوالينا وجوده الغذاء ما عادش كما قبل، كيفاش نجموا نتعاملوا مع الشيء هذا ست طاهر؟
1: هو يعني بارك الله فيك يعني إصابتك الإشكالية هذه، لأن ما عادش هو التلوث غذائي، يعني أنا سميته منذ سنوات إرهاب غذائي، لأن تواجد يعني ولو من خضر أو غلال أو يعني إحنا آخر ما سمعنا به معناه ونشرته وسائل الإعلام يعني قضية الدلاع وما أدراك من قضية الدلاع، يعني يعني
0: الخضر حتى معناها الخضر والغلال معناها كذلك معناها ساعات معناها يسقوهم بالماء معناها ملوث وغيرهم، هذا نحكي بصفة عامة على التلوث الغذائي سي طاهر.
1: احنا هو التلوث الغذائي يعني سواء كان ميكروبيولوجي يعني بالبكتيريا او غيره، فالمخص ما يسمى بالصحة الغذائية او السلامة الغذائية للأغذية بصفة عامة وخاصة من الخضر، فهناك ما كما يقولوا اشياء المستهلك لابد يقوم بها. اولا عملية اختياره لأي غلة أو أي خضرة من الخضر وقت اللي يقتنيها من أي مكان، يعني لابد يكون المكان معنا وصرح فيه مش على قريعة الطريق. ثم يعني اختياره الغذاء يعني يكون حاجة معناها جديدة مش ملوثة الغذاء وغيره، فيعني هذيك الاختيار الأول هي عملية الشراء، يعني سواء في السوق أو في الدكان أو في غيره لابد يكون المكان نظيف ويعني حاجة جديدة معروفة منين
0: مصدرها
1: متأكدة
0: واضح
1: المصدر متاعها وزي نقطة هام. ثم بعد ذلك لو جدا السلسلة الغذائية نتحدث منها من ليس فقط من مستوى الإنتاج، لكن تمر في مسالك التوزيع بمختلف يعني تسميتها حتى توصل للمنزل للدار. الدار جدا لو إذا ما أحسناش استعمال الثلاجة ينجم يقع احنا نكون متسببين مباشرين كمستهلك
0: في التلوث تسمم
1: في التلوث والإفساد معناه المادة الغذائية. حاجة أخرى أهم ربما نتغاضوا عليها هي طريقة الخزمة في شكل، لكن حتى طريقة الطهي. طريقة الطهي تبدا عندها تأثير مباشر، مش نخسره يعني عناصر غذائية مفيدة.
0: أيوة.
1: ويعني يتسبب هذا كذلك في تراكمات في تقوية وارتفاع الالتهابات داخل الجسم.
0: التقلية وغيره من طريقة الطبخ ربما واستعمال الزيوت المهدرجة سي طاهر.
1: بالضبط. احنا ماذا بينا نقلوا خاصة احنا في فصل الصيف نقلوا أكثر ما يمكن.
0: أيوة.
1: من عملية القلي. يعني نتعود مش عملية الفرن يعني حاجة
0: مفورة حاجة نطيبه بالماء في الماء.
1: طريقة الطهي راي عندها تأثير مباشر سواء باش تحسن القيمة الغذائية للمادة الغذائية أو بالعكس تكون يعني خطر مصدر خطورة على الجسم.
0: واضح. أي مهم برشا سيد مهم برشا سي طاهر انه اهم شيء يعني نهتموا بالصحه نتاع صغارنا من خلال اختيار الغذاء المناسب ونبعدوا على كل ما هو مصنع ومعناها نتعاملوا بحذر مع الغله ومع نعرف شنو نعطوا ناكلوا الغله في وقتها. النظافه وحفظ الصحه وسلامه المحيط هذا مهم برشا ونرجعوا للطبيعه سي طاهر اهم شيء نرجعوا للطبيعه ونحاولوا ناكلوا كل ما هو حي نحاولوا ناكلوا صغارنا كل ما هو حي معناها زيت زيتونة نية حاجة معناها غلة في وقتها الأسماك هكا ولا
1: لا وهذوما الركائز الأساسية للتغذية الصحية السليمة.
0: واضح.
1: لأن وقت نستهلك أي معناها مادة غذائية سواء كانت غلة أو خضار في الفصل نتاعها.
0: اي واضح واضح باش نكملوا نحكوا سي طاهر على كما كنت تحكي ربما على الارهاب الغذائي وكيفاش نجموا احنا بطريقتنا نجموا نحافظوا على صحتنا معناها وكما نقولوا طبيب النفس مولاها يعني نحاولوا نحموا العائله ونحموا صغيراتنا بالتعامل الصحيح مع الغذاء بتاعنا. شكرا سي طاهر الغربي خبير في التغذيه مازلنا باش نحكوا في هذا الموضوع اكيد باكثر تفاصيل ومهم برشا التغذية متاعنا في صحتنا. صحة دايما للجميع. شكرا سي طاهر يعطيك صحة يومك سعيد وإلى اللقاء.
2: إشهار يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
2: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
4: مع انترنت تي تي سيف السنة الكل على موجة الفوت وين ما تشوات تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
2: امشي لعزيزة اشهار

0: ضيف الصباح
1: 8:39 دقيقة. صباح الخيرات لكل مستمعي إذاعة قفصة. وين ما كنتم مش حاطوا على الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي عنده أهداف يحب يحققها كل مرة، كما المساحات الطبية المتنقلة، القوافل الصحية، تقصي المبكر والصحة الإنجابية، والأنشطة الصيفية والتوعية الشبابية. وباش ناخذوا فكرة حول البرنامج الخاص بصيف 2019 مع الديوان الوطني أو الجهة والأسرة والعمران البشري بقبلي، حاضر معايا السيدة أسماء بن عبد الخالق، مثقف رئيس بالديوان الأسرة والعمران البشري بقبلي. مدام أسماء صباح الورد، مرحبا بك.
2: السلام عليكم ومن هاربين إن شاء الله.
1: مرحبا. إذن نعرف أنه للديوان عنده برشا أهداف، كما منهضة العنف والتبكين الاجتماعي والقوافل الصحية والتوعية وغيره، ولكن حبينا ركزوا شوية على صيف 2019. شو مبرمجين إن شاء الله مدام أسماء؟
2: يعيشك. قبل كل شيء مشكورين جدا على الاستضافة، تحية لك وجميع الفريق العمل معك، تحية لجميع مستمعي إذاعة قفصة. اليوم تدخلنا بالأساس حول الجانب التثقيفي والتوعوي والجانب الاحتفالي إذا نجم نقوله للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري المندوبية الجهوية بقبلي. اليوم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالأساس، هو ينطلق من 26 جوان، خصصونه معناتها جملة من الأنشطة وجملة من التدخلات إذا النجم نقوله. قبل كل شيء كما نعرفه هو كمناسبة، هو مناسبة أطلقة الأمم المتحدة، معناتها هو حملة دولية بشكل عام، معناتها الناس الكل العالم الكل يحتفل بها، والجميع راه كما نقولوا يشترك في الهدف الأساسي وهو مزيد التوعية بأضرار الإدمان على المواد بشكل عام والمخدرات بالأساس، الحد من الاتجار بها، التعريف، الأنواع، أهم الاكتشافات الجديدة، مش من جانب التشهير لهنا نور، أنا لهنا يظن نكون أنكور في التغيير وبالتجديد ونطلع على أهم الإحصائيات إذا توجدت، التقارير، العلاج، الإحاطة بالمدمن. أما إحنا كديوان وطني للأسرة والعمران البشري تدخلنا بالأساس هو في أستاذ لولا، اللي هو نركز بالأساس على الجانب الوقائي الكيميائي، ما نحبوش نوصل لفترة العلاج وفترة نهائية من الإدمان. في هذا الإطار معناتها نقوم بجملة من الحملات والأنشطة التوعوية والتحسيسية سواء داخل المندوبية وإلا خارجها، هذا إضافة طبعا سيدتي إلى العمل اليومي متاعنا الروتيني معنا جملة من الحملات التوعوية والتظاهرات التثقيفية التنشيطية، حصص معناتها كما قلت داخل المندوبية ولا خارجها، منابر حوارية وملتقيات وندوات، مسابقات سواء في الفنون والرسم والرياضة، أيام مفتوحة. والهدف الأساسي من باختلاف الأنشطة هذه كل هو الهدف الأساسي كما قلت هو مزيد رفع مستوى التوعية والتثقيف بنظر الإدمان وسبل التوقي. وفي جانب آخر التوجه معناتها مخصصين له معناتها جملة من الأنشطة التثقيف هو دور التنشئة الأولى في التوجيه والإرشاد. إذا تسمح نعطيك معناتها لمحة على جملة الأنشطة اللي قمنا بها واللي ما زالت متواصلة معناها. إحنا أمننا جملة من الحصص التوعوية و التظاهرات التنشيطية في عدة مناطق من ربوع الولاية، يعني رانا ما اقتصرناش على معناتها الولاية فقط، معناتها على
1: معتمديت
2: لا وجهنا وجهنا تقريبا معناتها الأنشطة نتاعنا إلى ربوع ولاية قبلي الكل، وكيف كيف رانا ما معناتها في درجة أولى الأنشطة موجهة للناشئ أو للشباب والمراهقين باعتبار أنهم هما الفئة الهشة والأكثر عرضة للآفة هذه، فكانت معناتها كما نقولوا البوبولاسيون كيبل نتاعنا هما الشباب والمراهقين. استغلينا العطلة الصيفية تويكا والجمعيات اللي تنشط، وكانت لهنا بشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم لهنا جملة من الجمعيات القرآنية اللي في وقت الصيف معناتها تحل دورات تدريس
1: أيوة.
2: مع القرآن، فإحنا ناخذوا حيز من الوقت معناها يعطونا مشكورين إنه ندخلوا في حصص تثقيفية. كان عنا لقاء في دوز الدلعة زعفران كيف كيف في ذات الإطار معناتها في جمعية تاج الوقار في دشن، مراكز الصحة الأساسية الكليكة يعني تقريبا وين ما تكون منشطات الصحة الجنسية والإنجابية متاعنا، مراكز الأساسية معناتها في ربوع الولاية الكل، نستغلوا أكثر أيام التلقيح اللي يكون فيها معناتها النساء متواجدين أكثر، ولا أيام العيادات يكون فيها تبيب معناتها هذيك تكون فيها حصص تثقيفية، ومركز المندوبية بشكل أو بآخر معناتها كل ما سمحت الفرصة وكان موجود العدد. تكتيب في جمعية نبراس المعرفة بالسيم يحتضنتنا ضمن برنامج مشروع فونتي بليس أكسيون حول الصحة الجنسية والإنجابية وتوقف السلوكيات الخطرة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وجمعية التضامن للتنمية والتواصل الدول. هذا كان نهار 28 جوان. ذات الجمعية هي بيتها تحتضن اليوم احنا معناتها يتم المداخلة معكم ونستحق بالنشاط ان شاء الله. هو في السبتيني كيف يوم تحسيسي مفتوح، اخترنا له شعار يد بيد نحطه للإدمان حد، تأكيدا انه راهو الظاهرة هذه ولا الآفة هذه يلزم تتضافر جميع الجهود باش انه احنا رانا نتصدوها، وواحد برس ما ينجمش معناها كيف بالشراكة مع مندوبية المرأة ونادي الأطفال المتنقل بقبلي. عندنا إن شاء الله يوم توعوي تنشيطي ترفيهي بالمسبح بالفضاء الترفيهي بجلعورة، اخترنا له شعار العب امرح تعلم، هذا باش يكون يوم 9 جوية. هذه معناتها اخترنا انه اخر تقريبا كما قلت لك هو احنا مشينا لجميع المناطق معناها لهنا نجيبوا اطفال رجيم معتوب، اطفال مطروحة باش يكونوا ضيوف لهنا في الدلي باش يعدوا نهير معناها في المسبح. شعارها منها فيه العب امرح اتعلم، في نفس الوقت تم مسابقات تم العاب تم في نفس الوقت معناتها معلومه باقيه تمرر معناتها
1: من خلال الانشطه هذه.
2: اي نعم، وفي اطار المهرجان الشبابي اللي منظم من طرف المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه.
1: أيوة.
2: نأمن تظاهره شباب واعي شباب مسؤول، هذا باش يكون في نادي شباب الريفي بالدرجين إن شاء الله نهار 9 كيف؟
1: واضح.
2: في ذات الإطار معناتها مازلنا مواصلين في ذات الأنشطة معناتها إذا نجم نقوله معناها هي تشترك في الرسائل التوعوية كلها الإدمان إنه باعتبار كدرجة أولى للشباب إنه راه الإدمان فخ. أول حاجة إنك أنت
1: تكون واعي، تكون واعي بخطورته.
2: نعم.
1: ما تدخلش في الدوامة متاع الإدمان.
2: الدوامة متاع الإدمان والوقوع فيه. نعم، لأنه هو وهذا لهنا بالأساس إنه نركزوا على كلمة شعارنا قول لا. قول لا للتجربة الأولى، قول لا للتجارة الأولى، معناتها لأنه هو له التجربة هي
1: تجر
2: إلى إنه نعم يواصل وإلا يطبع في المستوى هذية.
1: ورد
2: زادة كيف انه شعارنا الصاحب ساحب، اعرف شكون الصاحب، يشيروا الى تأثير اصدقاء السوء
1: بطبيعة
2: في ذات الاطار. نعم، في ذات الاطار ركزوا على النشاط البديل لانه اكثر حاجة بالنسبة للشباب والمراهق
1: الفراغ، ربما الفراغ.
2: نعم نعم، إذا يلقى وقت فراغ كافي ووقت كبير إنه معناتها كما نقولوا ما يلقاش كيفاش يستغلوا،
1: متأكد
2: وقتها إنه باش يستغلوا في حاجات سلبية. وهذيك علاش كانت عندنا أطلقنا مسابقة جهوية في الرسم وكان فيها فايزين وأعلنا عن النتائج نتاعها نهار 1 جويلية هو بجنهورة افتتاح المهرجان الشبابي تحت إشراف السيد الوالي. ولهنا معناتها هذا جانب أول. جانب ثاني ما نسيناش معناتها أهم كما نقولوا شريك وإلا ركيزة أساسية وهو أهمية التنشئة الاجتماعية الأولى، دور الأسرة في الوقاية والحماية. للأسف بيدتي إنه إحنا اللي بقينا نشوفوه إنه الولي معناتها دوره انتحابي إلى حد ما في مستوى التوعوي والإرشادي. فإحنا مركزين لهنا على أهمية دور الولي.
1: واضح. واضح. إذن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم حملات توعوية سنوية مكثفة تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. بطبيعة الديوان الجهوي للأسرة والعمران البشري قبل يقوم بحملات كما كنت أحكي أنشطة لترسيخ ثقافة الوقاية والوعي الصحي داخل الأسرة بصفة عامة وعند المراهقين والشباب. شكرا سيدة أسمعتك صحة سيدة. شكرا سيدة أسماء بن عبد الخالق. أيوة
2: فقط سيدتي، فقط لمحة بسيطة في مستوى أنه الأنشطة الموجهة للأسر لهنا انه لو عندنا منابر حواريه معناتها بالاساس تنطلق من نهار اثنين او بالاحرى انطلقت من نهار اثنين وتتواصل نهار 11 في كل من رحمات سنديب بشني وسعيدان في اطار المهرجان الشبابي معناها نعطوا لكل ذي حق من حقه ونراه اهميه الولي بشكل اساسي معناتها اذا نجم نقولوا ممكن نختم لهنا انه راهو كما نقولوا العمل راهو يجب ان تتكثف الجهود مؤسسات هيكل المجتمع المدني المؤسسه الاولى الاسره والتنشئه الاجتماعيه الاولى وبالتالي راه وقتها باش نجموا نحكيوا ونقولوا تقدمنا للظاهره هذه.
1: واضح. اذا شكرا ليك وبطبيعه شكر كذلك لكل الشركاء في هذه الحملات كما الكشافه التونسيه الجمعيات المراكز الصحيه وغيرهم اللي شاركوا في الحملات التوعويه. شكرا سيده اسماء بن عبد الله خالق مثقف رئيس بالديوان الجهوي الاسره والعمران البشري بقبلي يومك سعيد والى اللقاء.
0: نساء الصباح
3: صباح الخير يا حلوين
4: صباح الخير وكل الخير
5: صباح الخير
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم
7: صباح الخير يا أغلى الناس
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح
1: ما نش باش نخرجوا من قبلي باش نمشوا للسوق لحد وحاضر معايا زميلتي سعاد الكيلاني. صباح الورد مرحبا بيك.
9: صباح النور بسمة تحية طيبة ليك ولكافة مستمعي إذاعة قف. إذن بسمة فكرة على أسعار الخضر والغلال بولاية قبلي ومختلف أنواع اللحوم واليوم باش نخذوها من مواطن دية سيد الأحد اللي هو سوقها في العادة نهار السبت والأحد لكن فما اليوم بعض الأنصاب الموجودين يعني نبدو مع أسواق من الخضروات الورقية بسمة عن السلك والمعدنوس في النعناع على 800 ملي عن البصل الأحمر بين 800 ملي ودينار عن الحار بين 1200 و1500 عن الطماطم بين دينار و1300 البطاطا بين 1800 و2000 الفقوس بين 1300 و2000 السلطة بين 3500 السلطة عفوا هي 3500 اللي أو الجارس 4000 الفلفل الجريدي 3500 القراء بس لا 1500 وفرنا زادة بالفيل بين نشور الغلة البطة بقاية بين 3500 و5000 العنب الأكحل والأخضر 6500 وفرنا زادة 8000 الخوخ العادي بين 3500 و5000 التفاح بين 4500 و6000 العوينة بين 4000 و5000 البطيخ ب 1500 واللوز الأخضر ب 2500 والدلاع بين 700 مليم ودينار. نمشوا للحوم وتحديدا اللحوم البيضاء الدجاج الحي بين 7900 و8100 سكالوب 16900 سكالوب بس ما بين 16900 و17500 الكويس 7900 كبدة الدجاج ب 12900 نمشوا للحوم الحمراء العلوش 50 دينار البرشمي 50 دينار الكبدة العلوش 50 دينار الدوار بين 12000 و15000 هبرة البقري ب 140 دينار بقري مخلط ب 40 دينار ولا بركوس ب 35 دينار باين نمشوا للحوت المرجان 15000 السردينة 6000 الوراطة 23 دينار وكعبة 6000 والشور ب 12 دينار والبوري ب 15 دينار ثم الكروفيز زاد ب 25 دينار. إذا بسمة هذه كانت جولتنا اليوم في كل أحد ناخذنا فكرة على أسواق مختلف الخضر
1: يعطيك صح شكرا سعاد يعطيك صحة وتحية لكل مسامعين في ولاية قبلي وفي سوق لحد توقيتنا 8:53 دقيقة مازال معاكم لتسعة ونص في نسائم الصباح.

0: شهر صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي. إشهار
1: المدينة العتيقة.
2: آجر توزر الإبداع المعماري، يفهم الصحراء ولا يتحداها، عنه نتحدث في المدينة العتيقة اليوم. سلام على توزر وعلى آجرها وعلى أياد أبدعت عبر السنين روائع البنايات.
3: المدينة العتيقة الرابعة بعد الظهر على موجة إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: من إذاعة قفصة هذا الآن موجز الساعة 9 صباحا. أهلا بكم جميعا. تنظم جامعة قفصة الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي يوم 20 و21 من شهر جويلة بفضاء مركبة الشباب بقفصة وتوزر. وتمثل الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي فرصة استثنائية للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا والنخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سوها شباب تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من شهر جوان الماضي. وأشارت إلى أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 من جويلية وجميع شعب البكالوريا معنية بهذا الترشح. تنظم وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسات الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات، تنظم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات وذلك يومي 7 و8 من جويلية الجاري بتونس العاصمة تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية. تحتضن مدينة الحمامات من 8 إلى 10 من شهر الجاري دورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء غارات وأطلاق نار نفذها صباح اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في استمرار للهجمات التي تستهدف النازحين وكذلك مناطق النزوح. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أمخير أمخير آه ملعينين. هذا محمد أحمد مطرب الشباب في آه ملعينين وكلهم مزيانين. غنية كان غناها سجلها تقريبا في أواخر الخمسينات وقت اللي التحق بالفرقة الإذاعة التونسية. ما زلنا معكم توقيتنا 9:07 حتى 9:30 ووقيت تيك إكسبريس مع الدكتور سامي الحدور. اليوم بش يحكينا على تطبيقات الترجمة للمكالمات الهاتفية.
1: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. التكنولوجيا تسهل التواصل بين الناس وتقربهم رغم اختلاف اللغات. حديثنا اليوم تطبيقات الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية. كيفاش بإمكاننا نتواصل مع أي شخص في العالم رغم اختلاف اللغة؟ شنية الطريقة اللي تخلينا نحكو مع ناس ما نفهموش لغتهم؟ أهم تطبيقات الترجمة الفورية وكيفية استعمالها. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، تحية طيب لمستمعي إذاعة قفصة. اليوم العالم صار قرية صغيرة، الناس كلها تستحق تحكي مع بعضها من خلال استعمال الانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية مربوطة بالانترنت، كسوة للدراسة وإلا للعمل ولا للسفر. دونك اختلاف اللغات ما عادش يمثل عائق كبير بوجود تطبيقات تسهل المحادثات باستعمال أساسا الذكاء الاصطناعي، اللي هو يساهم في ترجمة المكالمات الهاتفية فوريا حينيا في الوقت الحقيقي. كيفاش تعمل التطبيقات هذه بصفة عامة؟ أول حاجة تطبيقات تقوم بتحويل الصوت إلى نص، معناه أنا كيف نتكلم الكلام نتاعي يتبدل نص، بعد تصير ترجمة فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل النص هذاك إلى صوت آخر ناطق باللغة اللي تم ترجمة إليها، وهكذا زوز أشخاص ينجم يحكموا بعضهم رغم اختلاف اللغة. حاجة أخرى، فما برشة تطبيقات نجم نستعملوها في المجال هذا كما AI Phone Intelligence Artificial Telephone، يعتبر من أشهر التطبيقات، يخدم مع أكثر من 150 لغة، يمكن من التحدث والمحادثات مباشرة عبر الهاتف أو تطبيقات مثل الواتساب، نجم نستعملوه في الواتساب مثلا. ثم تطبيق أخرى اللي هي ZDUBS، هي الميزة نتاعها التطبيق هذه اللي هي تحاول تقلد من خلال الذكاء الاصطناعي، تحاول تقلد صوت المتكلمين، يعني إذا أنا نحكي بالعربي تحاول تبدل لي صوت نتاعي، تعمل ترجمة نتاع العربية للفرنسي بار اكزامبل باستعمال نبرة الصوت نتاعينا، تحافظ على الصوت وتحافظ على العاطفة أثناء الحديث، معناها الطون نتاع الحديث. فما زادة تطبيقات أخرى كما باب الفون، فما تطبيقات أخرى زادة كما تيلي لينجو، زادة هذه تقوم بالترجمة فورية للمكالمات مع دعم عدد كبير من اللغات ودقة في التعرف على الكلام. هذه تمكن زادة من المحادثات والاتصال الهاتفي باستعمال الذكاء الاصطناعي. وين نجم نستعملوها؟ نستعملوها في السفر، نستعملوها في الأعمال.

0: التجارية إلى آخره. تطبيقات هذه قوية برشا، لكن تستحق أول حاجة الإنترنت قوية ومستقر، خاطر باش تقوم بترجمة من خلال استعمال موديل تاع الذكاء الاصطناعي. كيف كيف فما حاجة اللي هي يعرفوها لخيان في الاتصالات، اللي هي الوقت المسموح به باش نبعث الصوت، دونك باش يصير تأخير صغير في المكالمات، على خاطر الوقت هذاك هو باش يكون في ترجمة الكلام اللي باش نتكلمه وكل. في الختام، تطبيقات الترجمة الفورية للمكالمات مثل خطوة كبيرة نحو عالم بلا حواجز لغوية، لكنها تحتاج استخدام واعي، خاطر النجم يصير ترجمة من خلال استعمال صوت معين، وهكذا يصير تجاوز أكل سلامة سيبرنية اللي حكينا عليها في حصص فرد. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: خطوة وسيسر وحكم خطوة خطوة إن شاء الله توصلوا سالمين وربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل إن شاء الله. نفرح اليوم بوليداتنا وبنياتنا اللي يقروا في السنة السادسة ابتدائي إن شاء الله بالتوفيق لكم اللي يقروا في السوزيام إن شاء الله. نفرحوا ونشربوا برشا عصير وبرشا جازوز اليوم. موعد اللي ما سمعوش قبل سبعة باش نعاودوه توا للي مهتم بالأبراج وبالحظ. حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
0: إذن اليوم 6 جويلية 2026 القمر صباحا بالحوت، بعد الظهر باش يمشي للحمل، المشتري في البيت الخامس في الأسد. برغم تراجع عطارد في الأسبوع الأول من شهر جويلية ثم أمور إيجابية لكل الأبراج. في المقابل أول 6 أيام من شهر 7 عنا التقاء المريخ بأورانوس بالجوزاء، صير ثم أمور مفاجأة إيجابية أو سلبية تكثر فيه الحوادث والحرائق وجبنا ننتبه خاصة لسياقة السيارة. خلينا ننطلقوا بالحمل. انتبه صحيا في الفترة هذه يا حمل، ثم شيء مهم يخص أحد أفراد العائلة، علاقتك بالأخوة، زملاء العمل. انتبه لسيارتك، تستعيد نشاطك بعد 6 متاع العشية، يتغير كل شيء إلا مصلحتك. بالنسبة للحمل، نصيحة الحظ ليك، القمر يدخل دارك مساء فاستعد لفيض من الطاقة والعمل. الثور على صعيد شخصي مشغول، يعني على صعيد شخصي عندك سفر، أمور مشتركة بصديق، عزائم، تحرك مالي، استغل طاقة الحوت. بداية مواليد الثور، انتبه عاطفيا وماليا. العشرية الثانية عودة على من الماضي، العشرية الثالثة مهتمين بالمنزل، مشغولين بصفة عامة على صعيد الأسرة والأولاد، تربيع زحال الشمس، وعندنا تراجع نبتون في الحمل، هذاك علاش تنتبه شوية يا ثور. بالنسبة لي نصيحة الحظ ليك، من لم يركب الأهوال لم ينل الأمال، والرزق يحب السعي يا ثور. الجوزاء، تهتم بعلاقاتك بعد المساء، تطلع من طاقة تعب إلى انفراجات. ما تخاطرش برشا في علاقاتك وبشؤونك المالية، كن هادئ وانتبه خاصة لبيتك وعندك شوية ضغوطات مالية. اليومين القادمين جيدين يا برج الجوزاء، نصيحة الحظ ليك، انصت لقلبك قبل لسانك. السرطان، عند البعض عنده سفر، البعض يحكي مع حد بعيد يعني مسافر، عندك حوالات مالية وتغيير جو إيجابي إن شاء الله، عندك شراكة مالية وممكن مشاكل قانونية وأمر متعلق بسيارة، تهتم بجمالك وعندك تغيير في المسار المالي، طاقتك ترتفع يا برج السرطان. ونصيحة الحظ ليك، من أنس بالله استوحش من غيره، وفي الذكر أمانك يا برج السرطان. الأسد، مشتغل بالشركات المالية والمهنية، تدفع فلوس يا أسد. على الصعيد العاطفي عندك تحول، بداية مسار عاطفي وتحرر وشفاء وتجديد، فقط يعني اتكتم على أمورك يا برج الأسد. وبالنسبة لنصيحة الحظ ليك يا برج الأسد، من صبر على الحق نال النصر، هذا بالنسبة لنصيحة الحظ ليك يا برج الأسد. العذراء، عندك بعض المعاكسات لكن قمر الحمل يحمل معه انفراجات، يكتمل عندك أمر خاصة عاطفي، عندك تجمع أسري، عندك أشياء تشاركية، انتبه على صعيد العمل أو علاقاتك بكبار العائلة، انتبه لأمور المال، يعني عندك قروض، عندك ديون. على الصعيد العاطفي عندك عودة للماضي، عموما عندك تحرك مالي، وانتبه لصحتك يا برج العذراء. وبالنسبة لنصيحة الحظ ليك، الإتقان سر النجاح. نمشوا للميزان، تسافر وتغير في روتينك اليومي، أهم شيء انتبه لصحتك اليومين الجايين أو صحة قريب من العائلة وعلاقتك بالمسؤولين أو لشريك الحياة، يعني نجم يكون شريك مهني أو شريك عاطفي، تحرك مالي أو عاطفي. الميزان، رد بالك وقت سياقة السيارة، وعندك أمور قانونية، شوية ضغط عليك يا ميزان، لكن ما تصعدش في الخلافات، انتبه لردود أفعال عليك وتنفرج بقدر ربي يا برج الميزان. وبالنسبة لنصيحة الحظ ليك، لا تكون رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر. مازلنا شوية، مازلنا باش نكملوا ونمشوا لبرج العقرب، عندك بشائر خير، طاقة إيجابية على الصعيد العاطفي بالنهار، القمر يصبح في الحمل بعد في الليل، تنشغل يومين الجايين، نظم وقتك وأولوياتك، مواعيد مشاوير وتحرك مالي، تكتشف شيء انت بصحيا ولي علاقات العمل وأمور قانونية تخصك أو تخص وسط بعض الأولاد. بالنسبة لبرج العقرب، من صدق في قوله نال حبه، هذا بالنسبة لنصيحة الحظ لك. القوس، اهتم بأسرتك، ببيتك، أشياء مشتركة مع الأخوة، أمور متعلقة بالأم، ثم اللي عنده اهتمامات بسفر أو فيزا كذلك، عندك علاقة متعبة شوية، تنجم تكون على صعيد عاطفي أو عملي، تجد حلول لعدة أمور وتفرح لقصة طفل. نصور اللي عندهم وليد ولا بنية سيزيام سناء برج القوس بشاف الحلول إن شاء الله. إذن برج القوس بالنسبة نصيحة الحظ لك، الخيرة فيما اختاره الله والرضا باب الله الأعظم. الجدي قمة التربيع اليوم، استفيد من قمر الحوت بالنهار لأنه في المساء تشارك أمور صحية عقارية، تسافر وتسوق السيارة لمكان بعيد، انتبه أثناء السياقة، مهتم بالأخوة وتتواصل مع حد بعيد، وانتبه لعلاقتك بالأسرة بالزوج، اليومين الجايين أفضل بالنسبة ليك يا برج الجدي، وإن الله مع الصابرين. الدلو، انشغالاتك بالدرجة الأولى بأمور مالية، يوصلك مبلغ مالي تحكي على الفلوس، رد بالك على صحتك، حظوظ أكثر العشرية الثالثة على مستوى العلاقات وعلاقتك بالعمل، قمة النشاط الحيوية وحضورك مميز يا دلو، وقدرة على الإقناع بالنسبة لبرج الدلو. ونشوفوا شنو هو الحظ، شنو هو يقول لك، من فتح قلبه للناس فتح الله له أبواب الحكمة. الحوت، بالنهار قمر عندك ثم ينتقل الحامل، انتبه ماليا يا حوت، شوية ضغط اليوم، عندك بدايات جديدة اليومين الجايين، ثم مكاسب مالية، تحرك لأمور عالقة، عندك أب داون يا حوت، الشمس تربيع زحل خاصة العشرية الثانية، ثم مخاوف مرتبطة بأمور المال وتشغلك العائلة متاعك يا برج الحوت. وبالنسبة لنصيحة الحظ اليوم، من فوض أمره لله كفاه ما أهمه. هذه الأبراج اليوم بالنسبة لحظك اليوم الاثنين 6 جويلية 2026.

إذا حسين ديك 29 دقيقة انطلقت نهار السبت بمدينة صفاقس فعالية قافلة وجهني 2026 معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. المعرض يتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس تواصل ثم ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يوم 11 و12 جويلية ثم مدينة سوسة يوم 18 و19 جويلية. باش يشارك أكثر من 100 عارض يمثلوا جامعات تونسية وأجنبية مراكز لغات والتكوين وكالة مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلد ويتضمن برنامج التطور أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة إلى جانب عارض منح دراسية وبرامج تكوين. إذن هذه القافلة وجهني 2026 وبالقافلة نكون وصلنا لختام لقاءنا اليوم من نسائم الصباح. إن شاء الله نسمع أخبار مفرحة على تلاميذ السنة السادسة أساسي على المناظرة. إن شاء الله يا رب تفرحوا بصغاركم إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا على ثقتكم فينا وتحية كبيرة لكل من راسلنا ولكل من صبح علينا عن طريق صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. دمتم أوفياء لإذاعة قفصة. تحية جيكم من كمال عبادي في الإخراج الفني وإبراهيم كمال في الإخراج الرقمي. كمال التومي يستقبل تليفوناتكم. رمزي أفضل كان في الأعداد وبسمة في التقديم وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. جيكم سمية رجب في المرية إن شاء الله من 10 حتى نصف النهار مع مختلف المتابعات والفقرات القارة في المرية من أعداد أحمد عكوني. إلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إشهار
2: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي.
1: اشهار
3: اذاعه قفصه مرايه تكلم. الفنانة التونسية نجوى عمر.
4: وناديت على الأسمر سيد الرجال.
3: ضيفة برنامج صيفك على كيفك. تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
5: سلامتك سلامتك.
6: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيدة عكري غرسلة، مدربة ومكونة في الإسعافات الأولية للهلال الأحمر التونسي. في برشا مواقف طارئة، الدقائق الأولى تكون حاسمة، والتصرف الصحيح قبل وصول الإسعاف ينجم يساهم في إنقاذ حياة أو يخفف من خطورة الإصابة. شنو المقصود بالإسعافات الأولية؟ علاش مهم كل مواطن يتعلمها؟ وهل أي شخص ينجم يقدم إسعافات أولية؟
7: الإسعافات الأولية أحبائي الكرام هي مجموعة من الإجراءات والتدخلات السريعة والبسيطة التي تقدم للمصاب أو المريض فور وقوع الحادث أو الإصابة، أساساً بهدف الحفاظ على حياته ومنع تدهور حالته والتقليل أيضاً من المضاعفات إلى حين وصول أكيد فريق الإسعاف أو نقله إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج المناسب. على ماذا تقوم الإسعافات الأولية؟ تقوم الإسعافات الأولية على 3 أهداف أساسية. أولها الحفاظ على حياة المصاب، ثانياً منع تدهور حالته الصحية، ثالثاً المساعدة على التعافي وتقليل المضاعفات. المعرفة الصحيحة بالإسعافات الأولية أو الدخول في دورات تكوينية في هذا المجال تجعل أي شخص قادر على إنقاذ حياة إنسان في اللحظات الحرجة، فلما لا يكون مصعب في كل بيت؟
6: إذن تعلم الإسعافات الأولية ثقافة وسلوك مسؤول، وقد يكون يوماً سبباً في إنقاذ حياة إنسان. مع تحيات وسيلة الغولة.
5: سلامتك سلامتك.
3: إذاعة قفصة مراية تكلم.
0: أنا نحكي وأنت تسمع.
8: حكاية الصغار.
9: أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أنا ريم مولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والفوائد. يرافقني في هذا اللقاء وليد حرشي وحلا عليمي. في كل لقاء نحمل لكم حكاية ممتعة فيها شخصيات وأحداث ومواقف مختلفة، لكن خلف كل حكاية رسالة جميلة تنتظر من يكتشفها. استمعوا جيدا إلى تفاصيل حكاية اليوم. فكروا معنا، ما العبرة المستخلصة؟ ما القيم التي دعت إليها؟ ما القضايا التي ناقشتها؟ هيا نبدأ رحلتنا مع حكاية اليوم، فلنصغي جيدا.
10: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
11: في يوم من الأيام يا أصدقائي، جلس القلم بعد يوم عمل شاق حزيناً، وقد ذبل وقصر ونقص طوله، وغدا يسأل نفسه في حيرة.
1: كلماتي، أين كلماتي؟ أين كلماتي التي كتبتها وتعبت من أجل كتابتها؟
12: ما بك يا صديقي؟ ماذا تقول؟ وفيما تفكر؟
1: اذهبي عني، أنت تمحين كلماتي. لماذا تمحين كلماتي؟ لما تمحين بلا ملل ما أكتبه في صفحاتي؟ لقد خيبت بذلك أمالي.
12: رويدك رويدك على رسلك، تمهل واسمع مني يا صديقي.
1: ابتعدي عني، أنا لست صديقك.
12: لماذا؟
1: لأنك تمحين ما أكتب.
12: أنا لا أمحو إلا الأخطاء.
1: وما شأنك أنت؟
12: أنا ممحات وهذا عملي.
11: استشاط القلم غضبا من كلام الممحات، واعتبر ذلك تقليلا من شأنه ومن عمله، ألا وهو الكتابة.
1: أنت مخطئة ومغرورة، هذا ليس عملا، ليس عملا أن تمحي ما أخط وما أكتب.
12: لماذا يا صديقي؟
1: لأن من يكتب هو الأفضل، وكلامك لم يقنعني. لقد جاوز غرورك حد العقل، فالفضل لمن يكتب دوما، ليس لمن يعبث بعملي.
12: إزالة الخطأ تعادل الصواب، ثم أنا أمحو الأخطاء جميعا لأصححها.
11: صمت القلم قليلا وأخذ يفكر فيما قالته له صديقته الممحات، وبعد لحظات تفكير ظهرت عليه علامات الرضا وقال:
1: صدقت يا صديقتي.
12: أما زلت تكرهني؟
1: لا لا، أنا لم أعد أكرهك، ولن أكره من يمحو أخطائي.
12: وأنا لن أمحو ما كان صوابا بعد اليوم، ولن أمحو إلا الأخطاء.
1: ولكنني أراك تصغرين يوما بعد يوم.
12: لأنني أضحي بشيء من جسمي كلما محوت خطأ ما.
1: وأنا أحس أنني أقصر مما كنت.
12: هذا دورنا في الحياة يا صديقي، نضحي بأنفسنا من أجل القيام بدورنا، فلسنا نفيد إذا لم نبذل، ولا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا تضحية من أجلهم.
1: ما أعظمك يا صديقة المنحات، وما أجمل كلامك.
11: وهكذا يا أصدقاء، يجب علينا أن نقول شكراً لكل من يمحو أخطاءنا ويرشدنا إلى طريق الصواب، وعلينا أن نكون شموعاً نضيء دروب الآخرين بالخير والعمل النافع. والآن أقول لكم يا أصدقائي، إلى اللقاء.
10: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
9: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، ما رأيكم؟ ما القيم التي تعلمناها اليوم؟ مرحبا وليد.
13: مرحبا أصدقائي الصغار.
9: مرحبا حلا.
14: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
9: ماذا تعلمنا اليوم من الحكاية يا وليد؟
13: هذه القصة الرمزية الجميلة بين القلم والممحات تحمل في طياتها معان عميقة ورسائل تربوية واجتماعية بليغة، وهذا تحليل العبر المستخلصة والقيم المطروحة فيها. أولا، العبر المستخلصة: الحكمة من القصة، التكامل عوض التنافس، القلم يبني والممحات تصوب، وكلاهما يكمل الآخر، لا يمكن لأحدهما أن يؤدي دورا ناجحا دون وجود الثاني. التضحية في سبيل الإصلاح، العطاء الحقيقي يتطلب أحيانا التنازل والتضحية، كما ضحت الممحات بجزء من جسدها من أجل تصحيح المسار ونشر الخير. الاعتراف بالفضل والخطأ. تراجع القلم عن غضبه وفهم دور الممحات، يعلمنا فضيلة التواضع والاعتراف بالخطأ وتقدير جهود من ينصحنا ويبنينا. ثانيا، القيم المطروحة في القصة. تطرح القصة عدة قضايا إنسانية واجتماعية هامة من خلال الرمزية. قيمة التسرع في إطلاق الأحكام، تجسيدها غضب القلم وعتابه للممحات فور رؤية كلماته ممسوحة دون فهم السبب. أبعادها تبرز القصة كيف يندفع الإنسان أحيانا لمهاجمة الآخرين ظنا منهم أنهم يستهدفون هدم عمله بينما هم يحاولون إنقاذه من أخطائه. ثانيا، قيمة دور المصلح وموجهه في المجتمع، تجسيدها دور الممحات التي لا تمحو إلا الأخطاء. أبعادها تسليط الضوء على أهمية وجود المصلحين كالأباء المعلمين والأصدقاء المخلصين الذين يقع عتابه بنية للشخصية وتجاوز الخطأ.
9: شكرا لك وليد، فلنذهب إلى حلا. مرحبا حلا.
14: مرحبا يا أصدقائي الأعزاء، افتحوا عقولكم وأنصتوا بقلوبكم، فكل كلمة في هذه القصة تحمل درسا مفيدا. أولا، الاعتراف بالخطأ فضيلة. في البداية كان القلم يظن أن الممحات عدوته لأنها تمحو ما يكتبه، لكنه بعد أن استمع إليها وفكر في كلامها أدرك أنه كان مخطئا فاعترف بخطئه واعتذر لها. ففي حياتنا الإنسان الحكيم ليس من يدعي أنه لا يخطئ، بل من يعترف بخطئه ويقبل الحقيقة عندما تظهر له. ثانيا، قيمة أخرى تبرزها الحكاية. لكل إنسان دور مهم في الحياة، القلم يكتب والممحات تمحو الأخطاء، ولكل واحد منهما وظيفة لا يستطيع الآخر القيام بها وحده، فالمجتمع يحتاج إلى جميع المهن والأشخاص، فلا توجد مهنة أو دور عديم القيمة، لأن كل فرد يساهم بطريقته في خدمة الآخرين. والآن مع قيمة أخرى تكرسها الحكاية، ألا وهي التضحية من أجل الآخرين، قيمة نبيلة. أوضحت الممحات أنها تصغر كل يوم لأنها تستهلك جزءا من نفسها وهي تمحو الأخطاء، لكنها لا تحزن لأنها تؤدي رسالتها. فالإنسان النافع هو الذي يبذل من وقته وجهده وعلمه لمساعدة غيره، فالعطاء الحقيقي يتطلب أحيانا التضحية. أخيرا وليس آخرا، التواضع والاستماع للآخرين. كان القلم مغرورا ويظن أنه الأفضل، لكنه عندما استمع إلى الممحات اكتشف أنها على حق، فالتواضع جعله يتعلم شيئا جديدا. لا تظن أن رأيك هو الصحيح دائما، فقد تتعلم من شخص تظنه أقل منك خبرة أو مكانة. والآن مع خلاصة هذه الحكاية، قيمة الإنسان لا تقاس بما ينجزه لنفسه فقط، بل بما يقدمه للآخرين. فالكتابة تصنع المعرفة، وتصحيح الخطأ يحفظها، والتضحية هي أساس كل عمل نافع.
9: شكرا حلا. شكرا وليد. وصلنا أصدقائي الأطفال إلى نهاية هذا العدد من حكاية الصغار. استمتعنا بالحكاية وتعلمنا قيما رائعة. نلتقي في حلقة قادمة وحكاية جديدة ومغامرة ممتعة. إلى اللقاء يا أصدقائي.

0: وتلصقوا مسمومة ليانا.
1: أنا نحكي وأنت تسمع حكاية الصغار.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
3: معاك تطوى مرايتنا.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: العاشرة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر أن تدخل المحطة الكهربائية الرئيسية المتحركة التي تم تركيزها بمنطقة السواعي من معتمدية قفصة الشمالية حيز الاستغلال بداية من يوم غد الثلاثاء 7 من جويلية، بما يمثل مكسبا هاما لولاية قفصة ويعزز جاهزية الشبكة الكهربائية لمجابهة فترات الذروة، ويساهم في تحسين جودة التزود بالطاقة الكهربائية بمختلف المناطق المستفيدة حسب ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية قفصة. ينظم مركز إليف التكنولوجي بتوزر خلال هذه الصيفة مجموعة من الأنشطة ودورات التكوين الموجهة للطلبة وطالبي الشغل وباعثي المشاريع الشبانة من عدة ولايات وأساسا من ولايتي قفصة وتوزر. ووفق ما أفاد به المدير العام لمؤسسة تونس للتنمية حسان المناعي في تصريح للإذاعة الوطنية، سيمكن مركز إليف التكنولوجي بتوزر من خلق 1000 موطن شغل سنويا على مراحل، مشيرا إلى أن المركز تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيات لمزيد استقطاب الشباب وتهيئتهم وإعدادهم لسوق الشغل في عديد الاختصاصات. تحتضن مدينة الحمامات خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويلية فعالية نسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبراني وعلم التشفير، ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. المؤتمر يهدف إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. توجت التونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني. وجاء فوز نهال بن يوسف بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة للمسابقة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، في استمرار للتجاوزات الصهيونية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر المنقضي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: معاك تطوى مرايتنا.
1: المراية،
3: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

ثلاثة دقائق بعد العشرة، وين ما انتم نحيوكم ونسلم عليكم في المراية على موجة إذاعة قفصة، وأحلى في المراية إنكم ضوها مع بعضنا باش نتواصلوا من تو حتى منتصف النهار مجموعة من المشاغل والأحداث الوطنية اللي نكونوا في متابعتها، مجموعة من الأخبار زيدة اللي تكون حاضرة معنا، وروبورتاجات مشاغلكم صوت المواطن، حضور كبير لكل ما تحبوا تسمعوه بين الإفادة وبين متابعة المشغل. بطبيعة مجموعة من الضيوف يكونوا حاضرين معنا اليوم، بعد شوية تكون في ضيافتنا سيدة زهور العجمي المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ما زلنا نتحدث على برنامج متواصل في وزارة المرأة مشروع رائدات، ونتحدث على حضورها في الجهة. مش نمشوا للكسر ومع المجلس المحلي للكسر مش نتعرفوا على مجموعة من المشاريع اللي تم الاشتغال عليها بين التنفيذ وبين المسار لتأمينها وبين تعطل بعض المشاريع. بالطبيعة في المذيلة باش نتحدثوا على حملات النظافة المدوات والمشاريع البلدية في هذه الفترة. تشكيات أهالي منطقة الواحة جر قفصة من تكرر السرقات من خلال الروبورتاج باش نسمعوا فيه برشا تفاصيل. وفي الخدمات اليوم باش تكون في ضيافتنا ممثلة عن برنامج جرين نوفي باش نتحدثوا على المشروع ككل، إيش كون يهم. وفي البداية نقول مجال كبير منه يهم الحرفيين والحرفيات، كونوا في الموعد بالمتابعة. أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، تحية الكمال التومي في غرفة الهاتف، إبراهيم كمالة في البث الرقمي المرئي، نزار رويسي من أمام الكونسولات، أحمد عقوني في الأعداد، وسمية جبعة كرمي في التقديم.

0: المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة. ضيف اليوم، ضيف اليوم في المراية في توقيت 13 دقيقة بعد العشرة، وسعيدة جدا باستقبالها سيدة زهرة العجمي، المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. مرحبا بك سيدة زهور. صباح النور.
1: صباح الخير سمية.
0: باش نتحدثوا على التمكين الاقتصادي للنساء، وما أدراك ما التمكين الاقتصادي للنساء. مشروع ضخم الحقيقة انخرطت فيه الوزارة منذ سنوات وما زالت مواصلة، وديما نتحدثوا، ديما يتم التساؤل على المشروع كمل مكملش، ثمش تغييرات في مستوى الاستحقاق للانتفاع بيها، زاد العدد متاع المنتفعات به في الجهة، وغيرها من التفاصيل اللي باش نعرفوها معك اليوم في هذا اللقاء.
1: شكرا سمية، وتحية ليك ولكافة الساعة فريق إذاعة قفصة، وللخدمات الجليلة اللي قدموا فيها لكل مستمعيهم. تحية للمستمعين، وإن شاء الله تحصل الإفادة في هذا البرنامج من خلال التعريف ببرنامج ريادة الأعمال النسائية رائدات.
0: نعم. إذن نمشوا للتفاصيل. المشروع في ولاية قفصة في جهتنا، ناخذ فكرة ربما أولية على شروط الانتفاع بيه، وعدد زاد المنتفعات والمجالات اللي تم فيها هذا التمكين الاقتصادي.
1: شكرا مرة أخرى سمية. برنامج ريادة الأعمال النسائية اللي هو برنامج رائدات، هو برنامج القديم الجديد. نعم. بالنسبة لوزارة شؤون المرأة والأسرة.
0: نعم.
1: بالنسبة للسنة هذه 2026 فما تغييرات، مش في المضمون، من تغييرات إجرائية تو نرجعوا لها، أما حافظنا على نفس المضمون اللي هو تعريف البرنامج، اللي هو إسداء قروض لفائدة فتيات ونساء، منها قصد تمويل مشاريع متوسطة وصغرى.
0: أيوة.
1: القروض هذه تزدى بالشراكة بين وزارة الأسرة، شؤون الأسرة والمرأة، وثلاثة خطوط تمويل اللي هم البنك التونسي للتضامن BTS، اللي هم البنك الوطني الفلاحي BNA، والبنك تمويل المؤسسات المتوسطة الصغرى BFPME.
0: كل المجالات
1: كي نقولوا كل المجالات، معناها المشاريع ذات صبغة صناعية، حرفية،
0: فلاحية،
1: خدماتية، إلا المشاريع اللي عندها صبغة تجارية راهي لا تمول من طرف
0: أيوة.
1: في إطار البرنامج هذا، الفئة اللي مستهدفة اللي معنية بالبرنامج بطبيعة الحال الفتيات والنساء من عمرهن تتراوح بين 18 و59 سنة.
0: أيوة.
1: من أقل من 18 لا، وأكثر من 59 لا زادة، ويكونوا حاملات لشهادة جامعية، شهادة تعليم جامعي، تعليم عالي، وإلا حاملات لشهادة في التكوين المهني،
0: بطاقات حرفية، شهادة تكوين مهني من مراكز معترف بها في مختلف الاختصاصات وغيرها، معناها من الشهادات اللي تفيد إتقانهم الحرفة ولا المجال عمل معين. معناه
1: صحيح.
0: الأرقام، أرقام المنتفعات كيف نقيموا معناها في السنوات الأخيرة ولسنا ثمش اعتمادات أكثر، شنو النجم نقوله في هذا الإطار، خاصة للناس اللي تسمع فينا ولي ما عندهاش فكرة، وراو كي نقوله ما عندهاش فكرة، خطر ثم ناس تجي تسأل فعلا، ثم عباد يقولوا ما زال ثم شكون ما يعرفش برنامج رائدات، أي ما زال ثم شكون ما يعرفش برنامج رائدات.
1: صحيح.
0: ويتطرح علينا سؤال كما يظهر لي يتطرح عليكم حتى في المقر بتاع المندوبية.
1: أيوة. ويطلبوا استفسارات، معناها يوميا مكاتبنا محلولة، مصلحة المرأة والأسرة يوميا نستقبل مواطنات ونعطوهم المعلومة. بالنسبة للأرقام، بالنسبة لسؤالك سمية، بالنسبة للأرقام اللي هنا برنامج رائدات مش مربوط بالأرقام خطر ومش مربوط بال
0: معنى الكم متاع التمويل.
1: يعطيك الصحة. وانا ما نحبش نحكي برشا في الارقام خاطر للاسف ما مشاش برشا، معناها في قفصه 2025 ما مشاش برشا في قفصه. 2025 بريسك قدمنا 66 ترشح، من 60 ترشح تم قبول سبعة ملفات. دونك هذاك علاش، وهو راهو الحكاية هذه معناها مطروحة في عدة ولايات، هذاك علاش الوزارة ارتأت انه تبدل الصيغة الإجرائية 2026 ومعناها للترفيع في عدد المنتفعات.
0: والسبب اللي خلي الملفات لا تقبل معناها ثم غياب دقة، معناها تخلف على المسار الإجرائي في بعض المراحل متاعها، شنو سبب معناها؟ وإلا المشاريع مثلا تتكرر، مشاريع مش مقنعة، هل إنها سبب معناها إداري وإلا سبب زاد يتعلق بالمشروع في حد ذاته؟
1: سؤالك جيد سمية، راهو لازمنا نأكدوا على هذا،
0: معناه يلزمنا نشخص وتشخيص جيد،
1: باش 2026 ننشفعوا معناها تكون الانطلاقة معناها جيدة. هو السبب الرئيسي هو نوعية المشاريع اللي تتكرر،
0: نعم،
1: واللي ما عندهاش مردودية كبيرة، و دونك معناها ما فمش انتري في تمويلها. خاطر شوفي سمية، احنا هو اهداف المشاريع هذه هو تشجيع المبادرة الخاصة. مع تشجيع المبادرة الخاصة فما توجه للوزارة انه تكون المشاريع هذه ذات معناها
0: جدوى،
1: معناها عندها قيمة مضافة، معناها مش باش نقولوا عالية معناها مي قيمة مضافة، معناها مقبولة، فما معناها إضافة معناها في المشاريع هذه. وماذا بينا لو نطلعوا في سقف أهدافنا تكون ذات تشغيلية زادة بيها معناها،
0: وعندها علاقة زادة حتى بالواقع. مثلا أنا نتصور ثم مشاريع تكون مقنعة وتكون مجدية، عندها علاقة بالمسألة البيئية، عندها علاقة بالتغيرات المناخية، عندها علاقة بإعادة التدوير، معناها ثم برشا مجالات اليوم تتطلب شوي اجتهاد وتتوسع. وشفنا بعض التجارب حتى في جهات أخرى اللي تنجم تنطلق حتى من خلية صغيرة وتتوسع خطر المجال يحتمل.
1: أكيد سمية، ودليل ذلك أنه في شروط التمويل وفي التشجيعات اللي توفرها الوزارة معناها لتمويل هذه المشاريع، فما تشجيعات للمشاريع اللي عندها متعلقة بالفلاحة المستدامة،
0: أيوة،
1: متعلقة بالتكنولوجيات الحديثة،
0: أيوة،
1: متعلقة بالطاقات المتجددة، فما تشجيع كبير برشا. دونك وفما تخصيص لهذه المشاريع هذه اللي هي تكون مردوديتها باهية، يكون تأثيرها على البيئة جيد.
0: أيوة،
1: تخلق حركية معناها في الأسواق، عندها طاقة تشغيلية زادة محترمة، وهذا يأكد كلامك سمية.
0: نعم. للناس اللي تسمع فينا توا وتسأل على رائدات 2026 شنو نقول لهم سيدة زهور؟
1: باه ندخلوا شوية في التفاصيل اللي هنا. بالنسبة ل 2026 ولت إجرائيا ولت العملية مقسمة إلى دورتين.
0: أيوة.
1: الدورة الأولى راهي انطلقت عن طريق نشر بلاغ أول شرناه في يوم 6 ماي على مدى إلى غاية 26 ماي. البلاغ ذاك فيه دعوة للمترشحات معناها لتقديم ملفاتهن معناها إن كنا يرغبنا في الترشح. البلاغ فيه جميع المعطيات المطلوبة. أيوة. جميع المعطيات وفيه الشروط المنصوص عليها في كل خط تمويلي. كما قلت لك سمية، هم ثلاثة خطوط تمويلية بالشراكة مع وزارة المرأة وشؤون الأسرة. الخط التمويلي الأول اللي هو البنك التضامن، بنك تونسي التضامن. بيان سور في البلاغ فما خانة كبيرة معناها فيها جميع المعطيات الخاصة بالبنك التونسي للتضامن بالخط التمويلي هذا.
0: أيوة.
1: فيها الفئة العمرية المعنية، فيها سقف التمويل، فيها الشروط، فيها كيف يتم السداد، فيها النسبة، النسبة من القرض التي لا تخضع للفائض.
0: والنسبة معناها التي التفاصيل تخضع الكل،
1: التفاصيل الكل موجودة، تفاصيل
0: المقدمة
1: دقيقة جدا.
0: أيوة.
1: كيف كيف بالنسبة للخط التمويل البنك الوطني للفلاحة، وكيف كيف بالنسبة خط تمويل البنك تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. هذوما كل تفاصيل موجودين في البلاغ الأول. إذن تم نشر البلاغ الأول بعد ختم الترشحات يوم 26 ماي. دخلنا في مرحلة الفرز. بعد مرحلة فرز الملفات توا احنا في مرحلة المحادثة، قاعدين نستدعو في المترشحات اللي تم قبول ملفاتهن.
0: أيوة.
1: نستدعو فيهم للمحادثة. دونك بيان سور
0: معناها يتحدثوا على مشاريعهم ويحاولوا.
1: أيوة. مع شركائنا في التمويل، ومع كذلك الإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل شركتنا، كذلك المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، كذلك الإدارة الجهوية للتنمية. دونك هذوما مكونات اللجنة اللي كل صاحبة مشروع منها تحضر وتقدم ملفها، تقدم روحها، تقدم ملفها، تشرح أكثر،
0: تحاول تقنع،
1: تحاول تقنع اللجنة. ديجا احنا في طور المحادثات حاليا.
0: نعم.
1: هذه الدورة الأولى سمية اللي هي أشوفي معناها بريسك. احنا اون باراليل دخلنا في الدورة الثانية، دخلنا في حملة تحسيسية منها خاصة بالدورة الثانية اللي بإذن الله باش تنطلق مع نشر البلاغ الثاني يوم 24 أوت.
0: إن شاء الله
1: ينشر البلاغ الثاني على الصفحة الرسمية على الفيسبوك للمندوبية، وبين سور نمدوا السادة المعتمدين شركائنا في العملية هذه ويعطيهم الصحة حتى في الحملة التحسيسية، نمدوا لهم بالبلاغ باش يعرفوا به في مناطقهم.
0: وللناس الكل اللي يسمعوا فينا راو تنجموا تمشوا للمقر متاع المندوبية على عين المكان، تلقوا كل التفاصيل وتلقوا شكون يجاوبكم على كل التفاصيل اللي تهمكم. حتى لو كان عندكم نواة الفكرة متاع الفكرة متاع المشروع تمشوا غازي وانتم تسألوا ويتم توجيهكم، خطر مهمة المعلومة، مهمة ومهمة برشا معناها.
1: صحيح سمية، مهمة جدا وملاحظتك مهمة جدا. راهو حتى كي تقروا البلاغ وما تفهموش حاجة، ولو انه أنا نقول راهو مفهوم
0: واضح،
1: خطر احنا يا سمية أنسى دريس الفتيات والنساء معناها عندهم مستوى تعليمي محترم يمكنهم من القراءة الجيدة والولوج معناها عبر الروابط الموجودة نتاع البنوك. رغم ذلك احنا على ذمتهم نستقبلوهم ونوضحولهم، وزاد اذا عندهم فكرة مشروع راهو النجم نوجهوهم وين يمشوا. راهو في قفصة فما نواتات وفما ادارات جهوية وفما مصالح راهي تستقبل في الفتيات والنساء وتوجههم وتعطيهم فكرة وشنو ينجموا يعملوا اذا عندها فكرة كيفاش ينفذها، شنو المراحل ونسيدي سويت باش تبدأ دراسة المشروع، تبدأ حاضرة. وهي دراسة المشروع هي راهو النقطة الأهم اللي تقنع اللجنة
0: فعلا،
1: كسوة اللجنة على مستوى جهوي ولا اللجنة على المستوى
0: الوطني.
1: خطر في مرحلة أخيرة راهو نبعث الملفات المقبولة مبدئيا نبعثوها للجنة المركزية الوطنية قصد التدقيق مرة أخرى.
0: التدقيق. نعم نعم. حبيت نشكرك برشا على التفاصيل هذية. كان عندك إضافة تفضلي سيدة زهور. وذكر زيدة النساء حاملات الشهادة العليا إنهم معنيات زيدة، مش كان الحرفيات، وأي امرأة عندها بطاقة حرفية وإلا شهادة معترف بها في التكوين تنجم تكون من الممولات من رائدات.
1: شكرا سمية، وبربي أنا راني بكل حب. معناها نحب نشكر إذاعة قفصة لإتاحة هذه الفرصة.
0: شكرا ليك.
1: ونعرف إذاعة قفصة ديما معاضة مجهودات المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في جميع المحطات ومع مختلف القطاعات. وحاجة أخرى نحب نذكر رجاء بالنسبة للمترشحات الرو البلاغ ينشر يوم 24 ودخلوا أقروا جيدا, خاطر للأسف في الدورة الأولى راهو برشا ملفات ترفضت. أنا متأكدة خاطر ما قروش البلاغ جيدا. النصص على معلومة لابد من ذكر خط التمويل, لابد في في الترشح من ذكر اسكو بي تي اس ولا البي ان ار.
0: أيوة
1: ولا
0: مهم التفصيل هذايا.
1: أيوة. وملاحظة اخرى ومهمه جدا, راهو كل مترشحه لازمها تنزل كافة الوثائق على منصة رائدات, تراه الملفات نقبلوها رقميا ونقبلوهاش ورقيا.
0: أيوة.
1: رجاء. وانا عندي ثقة في المرأة القفصية, راهو في نباهتها وفي ذكاها وفي
0: ومهم جدا احترام المسألة الإجرائية, على خطر مؤسف أحيانا انه يكون المشروع مقنع ويرفض السبب شكلي ولا خطر الملف لم ينزل لا في وقته وإلا بالطريقة معناها اللي منصوص عليها. هذاك علاش مهم برشا ان نهتم بالاجراءات هذه بتفاصيلها وبدقتها.
1: اكيد سميه.
0: شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك سيده زهور العجمي المندوبه الجهويه للاسره والمراه والطفوله وكبار السن في قفصه. الف شكر.
1: شكرا.

Limreia. Limreia. الحدث. الخبر. المشغل. المرايه صوت وصوره.

المرايا. المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

0: للمجلس المحلي بالكسر مباشرة مجموعة من مشاغل أهلنا في الكسر مع رئيس المجلس المحلي بالجهة سي لحبيب زواري. معاه باش نتحدثوا على مجموعة من المشاريع: مشروع البحيرة الجبلية بعمرة الكسر، تهيئة مركز التكوين المهني، المساكن الاجتماعية، كهرباء الأبار وغيرها من المشاغل. صباح النور سي حبيب، مرحبا.
1: صباح الخير، السلام عليكم، تحية ليك وتحية لذا قفصة الصوت الأمين، وتحية لجميع السادة المستمعين.
0: شكرا جزيلا ليك، مرحبا بيك. إذا مجموعة من المشاغل اللي تم أهلنا في معتمدية الكسر، المشاريع اللي تحدثت عليها واللي استعرضت بعضها، خليني نسألك في البداية، هل إن فيها ما أنجز ولا كلها مشاريع بصدد الإنجاز ولا معطلة سي الحبيب؟
1: والله هي فيما يخص المشاريع في معتمدية الكسر بالنسبة فيها، هي مشاريع تنتظر الانطلاق والإنجاز.
0: الانطلاق والإنجاز.
1: نعم. أيوة. كل المشاريع إما في المرحلة النهائية في إتمام الإجراءات أو على منصة تنافس منظومة الشرائط.
0: المشاريع هذه وأهميتها بالنسبة للمتساكنين ودورها في تحسين ربما جودة الحياة وتقريب الخدمات للمواطنين.
1: أكيد جدا، نحن بالنسبة للمشاريع فما ما يخص ما هو اجتماعي، كما نعرف ونحن الأكثر هي بتبعتها هي ذات طابع فلاحي خدماتي، والتواجد دائما يكون في الفلاحة والخدمات، وطبيعة الحال دائما البنية التحتية. كما نعرف قفصة وبقية المعتمديات عانت التهميش منذ عقود، احنا اليوم مطالبين وفي إطار المخطط التنموي الحرص على تفعيل جوانبه نظرا لغياب الدولة لعدة عقود في جهة قفصة ككل وفي جهة الكسر خاصة.
0: نعم، مجمل المشاريع بالإضافة اللي أنا تحدثت عليها، تفضل أحكي لنا على بقية المشاريع المعطلة.
1: بالنسبة للمشاريع المعطلة نجم نحكو على تهيئة مركز التكوين المهني بالكسر.
0: أيوة.
1: مشروع معطل لحد الآن، تم عقد جلسة في الغرض في مرحلتين. أعطيك فكرة عن المشروع، هو القيمة الجملية للمشروع 14 مليون دينار، مركز خميسة بقفصة ومركز الكسر. تم الاتفاق على تنفيذه في مرحلتين، المرحلة الأولى هي مركز الكسر مع فتح طلب عروض في فيفري الماضي، ولحد الآن لم يتم نشر طلب العروض. كذلك مركز تشغيل الكسر حيث تمت الموافقة الرسمية لإنشاء المركز، وكذلك لحد الآن لم نره على أرض الواقع.
0: نعم، أيوة. بقية المشاريع تفضل سحبي.
1: بقية المشاريع فما في صدد الإنجاز.
0: أي.
1: وفما الحالين قاعدين تبعوا في استكمال إجراءاته. بالنسبة للمشاريع المبرمجة والغير معناها من زاد معناها في صدد معناها إتمام إجراءات، نذكر منها زادة بحيرة عرباط اللي هي حاليا هي في المخطط التنموي 2026-2030.
0: والحاجة المجهورة هي تفاصيلها. أي شكر
1: أيوة. شكر على تصريف الضوء على هذا المشروع الحلم لأهالينا والممكن.
0: تحية لزميلة مفيدة أبو ملاسة على العمل اللي
1: تحية لها
0: عمل كان عنده صدى واسع.
1: مشروع جديد قديم في ذاكرة الأهالي بالمنطقة، وجديد لأنه مدرج رسميا ضمن المخطط التنموي المحلي 2026.
0: نتحدث على مزايا المشروع هذايا للناس اللي ما تعرفش، للناس اللي ما فهمتش شنو هو المشروع بالضبط، فسرنا شوي سي حبيب.
1: بالنسبة للمشروع، علاش نقول ساعات نحن نسائل وعلاش بحيرة في عربة؟
0: أيوة، علاش بحيرة في عربة؟
1: كما نعرف لحد قفصة لا تقتصر فقط على الواحات. أيوة. بل تمتد إلى المناطق الجبلية
0: صحيح.
1: وتوفير بحيرة على جبل عربة لا يساهم في دعم الإنتاج الفلاحي فقط، بل يثبت متساكن المنطقة في أرضهم. أيوة. والأهم من ذلك تغذية المخزون الجوفي في المنطقة والجنوب الغربي ككل، يعني الفائدة لن تكون في المنطقة فقط بل تدعم جميع الولايات. علاش؟ لأنها ثروة مشتركة بين الولايات.
0: نعم.
1: تغذي طبقات الجوفية العميقة، والأثر سيكون ممتدا وهو جوهر الأمن المائي، ما يفتح أفاق مرة أخرى للاستثمار الفلاحي ما يتماشى مع أهداف المخطط التنموي وتوجه الدولة في خلق الثروة.
0: وحتى تنجم تكون من زاوية أخرى زادة مجال السياحة بيئية وأيكولوجية مهم برشا خاطر نعرف خصوصية المنطقة. وإذا كان كما تفضلت بالذكر إذا كان تم تثبيت السكان في المنطقة روبش نشوفوا برشا حاجات محلاها على خاطر
1: تكلفة المشروع رأي ما طلبش ياسر ما بين 30 إلى 50 مليار حسب حجم التخزين وطبيعة تضاريس جبل عرباء.
0: نعم
1: جبل عرباء ترى جبل عظيم أظن تذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبل أحد الشجور قال هذا جبل يحبنا ونحبه ونقول هذا عربات جبل يحبنا ونحبه لرمزية هذا الجبل الذي يزخر بالحياة ولرمزيته التاريخية كيف نعرف نحن رب في جبل عربات أطلقت أولى الطلقات طلقات الحرية ضد المستعمر الفرنسي واليوم نطلق نداء الحياة والكرامة بهذا المشروع مشروع بحيرة عرباط. بالمناسبة نوجه تحية للسيد والي قفصة الذي أبدى اهتماما لهذا الملف وملف الأمن المائي بصفة عامة بولاية قفصة ككل سواء في المتابعة والإشراف على عدد من المشاريع والمشاغل المائية سواء ماء الشرب أو الري نستذكر مشروع الأفناك دو ومشاغل الأبار الفلاحية وتجهيز وكهرباء كذلك هناك نية تنظيم يوم تحسيسي تحت إشراف سيد والي قفصة للتعريف أكثر بأهمية هذا السد الجبلي ولتسليط الضوء جهويا ومركزيا.
0: نعم حبيت نشكرك عفوا سي الحبيب زواري رئيس المجلس المحلي بمعتمدية الكسر على طرح مجمل هذه المشاغل فيما يتعلق بالمشاريع المنتظرة والمعطلة زادة في الجهة. شكرا لك.

0: 48 دقيقة بعد العشرة، أنتم على موجة إذاعة قفصة في المراية. المراية قلنا تتكلم بمشاغلكم. أهالي الواحة جر قفصة، تكرر السرقات في مناسبات عديدة. نعرفوا أن السرقات تصير في المناطق الواحية في مختلف الجهات، خاصة في علاقة بالقطيع، قطيع الأغنام وغيره، لكن تتنوع اليوم الخارطة متاع السرقة، تتنوع وتوصل حتى للعدادات وسرقة النحاس والأسلاك النحاس في برشا حاجات. كان ثم نداء باش نسمعوا شهادة في الإطار هذية، ونحب نتحدث على تفاعل السلطات الأمنية، خاطر بعد النداء صارت تدخلات أمنية، ونحب دعوة زادة لكل الجهات الأمنية اللي نشكرهم على المجهود اللي قاعد يصير، وانتظارات المواطن معناها ديما أكثر، خاطر الناس هذية تتهدد في رزقها بشكل يومي. نسمعوا هذا التسجيل ولنا عودة بالتعقيب.
1: واحد قفصة تعدينا للتعدي عن طريق السرقة من أفراد، ولا هي يظهر لي عصابة، بعد ما سرقونا الأغنام نتاعنا تقريبا أكثر من 30 راس غنم. بصراحة ولت آفة كبيرة، ولت كارثة السرقات هذية، ولينا مانيش آمنين، وتوا دارنيير مو ولوا يسرقوا في كونتورات الماء. الإنسان يعمل كونتور يسرقوه، يتعدوا هكا صف كامل يسرقوها، يزيدوا يعادوا يعملوا مطالب العباد، يزيدوا يسرقوها. كي تشكينا وشكينا وهبطنا فيديوهات وصلت للناس الكل، عملوا الحق مجهودهم الحرس الوطني مشكور، فرقة الأبحاث يعطيهم الصحة، وصييم معناها شدوهم، شدوا السراق وشدوا زادة حتى اللي قاعدين يشروا. بيسترنا وربي إن شاء الله، هاي إن شاء الله ما عادش تتكرر الحاجات هذية في قفصة. رانا شوي، رانا كلنا مالي، وإن شاء الله ديما آمنين يا ربي.
0: المراية. إذن هذايا النداء، ومرة أخرى نشكر الناس الكل اللي عندها ثقة في إذاعة قفصة، وإن شاء الله إذاعة قفصة صوتكم اللي يوصل ديما.

0: معاك تضوى مرايتنا. خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة. ما تفوتش فرصة المسابقات. تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
2: الحديث عشر صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تنظم جامعة قفصة الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي يومي 20 و21 من جويلية الجاري بفضاء مركبي الشباب بقفصة وتوزرة. وتمثل الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي فرصة استثنائية للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا ونخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي للاطلاع على عروض التكوين المتاحة والآفاق المهنية والآلية المعتمدة في التكوين الجامعي. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي رائد سهى شباب تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، وأشارت إلى أن باب الترشح يتواصل إلى غدا 19 من جويلية الحالية. وفيما يتعلق بمدرسة الساحة العسكرية، أفادت الرائد بأنها تفتح باب الترشح للحصول على 4 إجازات وطنية في عدة اختصاصات، وأشارت إلى أن أجل الإيداع الترشحات تمتد من 19 إلى غاية 23 من جويلية. دعا عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين قيس نويرة إلى ضرورة وضع حد للاعتداءات المتكررة التي تطال الأطباء بالمستشفيات العمومية. أفاد كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الدكتور عدنان الحنشي اليوم بأن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام تجاه المستشفيات العمومية تفوق 2200 مليار. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت قطاع غزة منذ فجر اليوم باستمرار لخروقات المحتل اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار السري منذ أكتوبر الماضية. تتواصل في إيران اليوم الرابع على التوالي مراسم تشييع المرشد الأعلى للراحل علي خامنئي بعدما انطلقت الجمعة بتشييع رسمي حضرته وفود من دول عربية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا. إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. المرايا المرايا. الحدث، الخبر، المشغل، المرايا، صوت وصورة.

0: المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
1: المراية على موجات إذاعة قفصة 15 دقيقة بعد الحديث، بين ما أنتم نحييكم ونسلم عليكم مشيل بلدية المظيلة. في ضيافتنا سيدة سعيدة معمري، مكلفة بالمالية والصفقات بالبلدية، باش نتحدثوا على برنامج حملات النظافة، المداوات وبعض المشاريع في البلدية. صباح النور سيدة سعيدة، تحية ليك، مرحبا بيك.
2: صباح النور مدام سمية، مرحبا بيك وكل مستمعين إذاعة قفصة. نشكركم على الفرصة هذه اللي عطيتوها لنا باش نحكي على بلدية المظيلة وعلى المجهودات اللي تقوم بها عمال النظافة فيما يخص خاصة النظافة والمداوات بالمنطقة رغم الإمكانيات القليلة معناها للبلدية. مرحبا بك.
1: شكرا لك. نتحدث شوية على الحملات المداوات اللي انطلقنا منها ربما مع فصل الصيف. نعرفوا أن ثم برشا حشرات سامة، برشا زواحف وغيرها، وربما شفنا حتى بعض الصور اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. نتحدث ديما على برنامج مداوات يصير قبل الصيف ولا حتى مع انطلاقة فصل الصيف، كيفاش كان التدخل؟ ما زالت الرزنامة فيها مجالات للتدخل وإلا تمت؟ كيفاش يتم التعاطي حتى مع المستجد معناها من ظهور بعض الحشرات وغيرها في البلدية؟
2: وراء البلدية بالنسبة للبلدية قامت بحملات المداوات معناها خلال معناها الفترة اللي فاتت، اللي هو عملنا ثلاثة حملات شملت معناها أغلبية المناطق البلدية. واليوم عندنا حملة مكثفة برج العكير ما شاء الله نتاع المداوات يعني قاعدة تقوم بها البلدية، والأيامات اللي جاي يكون خلال فترة الصيف ونحن نتطرق للمناطق اللي فيها خاصة الحشرات السامة اللي تتشكى منها المواطنين، ونحاولوا معناها ان نقصوا يعني تواجدها في المنطقة ان شاء الله. احنا نعم. البلدية تسعى انها ديما تقتني وتسعى انها تنقص ما خاصة من ظل معناها فيها الحشرات السامة معناها على الأثر يعني صفة مكثفة شوي، نحاولوا نسعوا ان نقصوا للمواطن ونحاولوا نقصوا لهم معناها من الكمية الموجودة اكهو.
1: نعم. بالنسبة للبقية حملات النظافة، ثم بعض النقاط السوداء اللي تعملوا على إزالتها، ثم حملات نظافة مكثفة تصير دورية مش دورية بخلاف العمل العادي متاع العمال متاع النظافة والعمل الدوري اليومي.
2: والله أنا من منبر إذاعة قفصة نحب نشكر كل عمال نظافة وكل عمال متواجدين بلدية المظيلة لأنهم بصراحة يقوموا بمجهودات كبيرة رغم معناها معناها وجود معناها الأسطول متاع النظافة معناها ضعيف شوي، لأنه العمال بصراحة يقوموا بمجهودات كبيرة يومية في التدخل في جميع المناطق، يحاولوا يرفعوا المناطق السوداء معناها بطريقة دورية ويومية على كافة المناطق البلدية مجهودات كبيرة بصراحة، وحتى كثير معناها تعطل لبعض معناها الآليات إلا إنه معناها الأعوان يقوموا والعمل يقوموا معناها بعملهم بكل جهد ومشكورين بصراحة. تقوم البلدية بحوالي بحملات يومية برفع معناها الحاويات، برفع إزالة المناطق السوداء يعني بمجهودات يعني يومية ومتداخلة حسب معناها المناطق يعني المتدخلة.
1: نعم. بالنسبة للمشاريع البلدية الحينية والآنية في المظيلة،
2: والله المشاريع البلدية حاليا معناها عندنا يعني كما مشاريع يعني قاعدة تخدم أنكور مع الجوائز الصفقات خذت الموافقة معناها
1: نعم.
2: هي كمركب إداري تهيئة وتعشيب ملعب في منطقة برج العكيرمة إن شاء الله يقع البدأ فيه مع قريب العاجل، هذو مزيد مشاريع معناها سيعي. بالنسبة للتنوير والواحد سيعي معناها برسك معناها أغلبية المنطقة متاع منطقة المظيلة شملت فيها المشاريع تنوير جديدة وانتهت معناها، فما مشروع اللي هو مازال أنكور اللي هو مشروع التعبيد وترطيب بالمنطقة البلدية بالمظيلة كذلك منطقة برج العكيرمة ما يعني قاعدين في فتح العروض ولا يتم عرضه على اللجنة الجهوية للصفقات بعد ما نبدأ شد الأشراء. فيما يخص هذا شملة مشاريع تنوير، شملة مناطق التوسع اللي هو البرج، وكذلك منطقة الجيل معناها. هذوما المشاريع اللي قاعدة أنكور معناها في المنطقة.
1: نعم، إن شاء الله بالتوفيق وسداد. شكرا لك سيدة سعيدة معمر، كنت حاضرة معنا ممثلة عن بلدية المظلة، مجموعة من المشاغل طرحناها معك، ألف شكر لك. أنا الأول وحياة قلبي وأفراحه زوز إيقاعات باش نسمعوها معكم، والحقيقة حبيت نهديها لكل تلاميذنا الصغار، لكل أبنائنا اللي اجتازوا مناظرة إسيزيام، كان التحقتوا بالمدارس الإعدادية النموذجية، كان ما التحقتوش بالمعاهد بالمدارس النموذجية، كان خذيتوا معدل كما توقعتوا، ألف ألف ألف مبروك. ونحب نسلم برشا على صغيرات الأخرين، تجربة جميلة في كل أبعادها عشتوها، حسيتوا بها أجواء الامتحان، حسيتوا بها أجواء المنافسة، حسيتوا بها الأجواء انتع العمل والمسؤولية، ولكم نجاحات مؤجلة، ولكم مواعيد قادمة مع الفرح. كونوا بخير مهما كانت نتيجتكم اليوم، فخورين بكم أبنائنا الأعزاء وين ما أنتم، وبناتنا العزيزات. خلوني نستسمحكم في 3 ثواني أهدي فيها تفاصيل النجاح والفرح لابنتي مناسبة تميزها ودخولها للمدرسة الإعدادية النموذجية، ومن خلالها لكل الأطفال الصغار. دمتم بخير أبنائنا في كل المواضع، فخورين بكم، وستكون لكم حصائد أكثر من توقعاتكم إن شاء الله، دامت موفور صحتكم ودامت صحتكم النفسية المتوازنة، وكل البقية تفاصيل.

29 دقيقة بعد 11 وين ما أنتم نحييكم وين سلم عليكم. غدوة مجلس نواب الشعب الثلاثاء 7 جويلية 2026 يعقد مكتب بقاعة العرش بمجلس بمقر المجلس بباردو انطلاقا من الساعة 10 صباحا. جدول أعمال الاجتماعي يجي في سياق المدة النيابية الحالية وباش ينظر في مجموعة من النقاط والمسائل المدرجة والموكلة ضمن صلاحيات المجلس الهيكلية والتشريعية.

0: 34 دقيقة بعد الحداش، وين ما أنتم نحييكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. ديما في محاولات لتقديم خدمات الناس اللي يسمعوا فينا من مختلف الفئات، وديما سعداء باش نعطوا المعلومة اللي تنجم تفيد الناس وتفيد العباد المختصين. باش نتحدثوا على منصة، باش نتحدثوا على مشروع كامل تفاصيله ودوره ربما في تأطير بعض الباعثين في مجالات مختلفة. باش نتحدثوا على برنامج ومشروع يساعد ربما الناس اللي مهتمة بالمسألة هذه، هي دعوة ثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين أسيست. باش تحدثنا في تفاصيلها السيدة صفاء مراكشي المكلفة بالإعلام في هذا المشروع. صباح النور صفاء، مرحبا بك.
1: صباح الخير، يعيشك، ميرسي بور لانفيتاسيون.
0: مرحبا بك يا لالا. اذا باش نتحدثوا على المشروع الكل، اشنو المشروع الكل، شكون يهم في انا مرحله حنا توا، وشكون يهم وشكون هم الناس اللي نجموا يلتحقوا به، وبشنو ينجموا يستفادوا بالضبط؟
1: باش نعطيك الاطار الساعه نتاع البرنامج هذايا كريناسيست. هو البرنامج هذايا هو نشر من برنامج كبير اسمه كرينوفي، اللي هو ممول من قبل الاتحاد الاوروبي، وتنفذ مؤسسه خبراء فرنسا بالتعاون مع مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئه، وزاره البيئه، وزاره الاقتصاد والتخطيط. دونك الهدف من غرينوفي هذه انه يعاون تونس في الانتقال الايكولوجي نتاع الاقتصاد نتاعها بتطوير رياده الخضراء. دونك من ضمن الانشطه نتاع غرينوفي فما برنامج اللي هو برنامج القسائم الخضراء، اللي هو يهم المؤسسات المتوسطه والحرفيين، اسمه برنامج قسائم الخضراء. دونك هذا البرنامج يجي باش يعاون المؤسسات هذوما في الانتقال الايكولوجي نتاع شركة نتاعها، ويتم في زوج مراحل. المرحله الاولى اللي هي الجريناسي اللي هي تهمنا توا، والمرحله الاولى هذه انها نعملوا تشخيص بيئي للمؤسسات هذوما باش نحلوا ممارساتهم الحاليه، وباش نحددوا لي بوين اميليوراسيون المجالات معينة، إدارة النفايات، الطاقة والمياه. معناتها في المرحلة هذه نعمل لهم تشخيص باش يشوفوا هما معناتها شنو معناتها الحالة نتاعهم اكتوالمون، وشنو هي نجموا يحسنوا. دونك والمرحلة هذه اللي تخص الدعوة اللي احنا معناتها على لونسي اللي نحكي عليها اليوم. فما مرحلة ثانية نحكي عليها في الساعة 9، اللي هي بعد المرحلة الأولى، وهو باش يطبقوا باش يشريوا معناتها الماتيريال ولا ليكيبمون اللي يكون الخبير في المرحلة الأولى اقترحها معناها. دونك هذا هو. دونك احنا الدعوه نتاعنا اليوم تخص المرحله الاولى نتاع التشخيص البيئي للمؤسسات هذوما، واللي هي تخص المؤسسات الصغيره والمتوسطه والحرفيين والحرفيات اللي في القطاعات هذوما: الصناعه الفلاحه، الصناعه التقليديه، والصندوق. نعم. هذا هو البرنامج.
0: نزيدوا صفاء، نذكروا اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا ينتفعوا بيه واللي ما عندهمش فكرة كيف عليه، وين يدخلوا، وين يقروا، وين يشوفوا، وين يلقوا معناها معروضة تفاصيل البرنامج.
1: باش ينجموا يدخلوا للموقع الإلكتروني نتاعنا اللي هو www.grinovie.pn. دونك في الموقع الإلكتروني نتاعنا يلقاو كل شيء، معناتها يلقاو أكثر معلومات على الدعوة هذه، يلقاو أكثر معلومات على كيفاش هما ينجموا يحضروا الملف نتاعهم، شنو هي لي دوكيومون اللي معناتها طالبينهم، شنو هي فما زاد فورمولير ينجموا يعمروا، معناتها فما هذا الكل باش هما ينجموا يحضروا، ينجموا هما بيدهم يقدموا الملف نتاعهم. بربي نرجع لك جوست على معناتها فما دي كريتير معينين معناتها اللي نجموا معناتها المؤسسه تكون عندها، المؤسسه لازمها تكون تمارس في النشاط نتاعها عندها على الاقل 3 سنين.
0: ايوه.
1: وتوظف من شخص الى 199 شخص. داري المعيار الثاني. حاجة ثالثة أنه شيخ دافير نتاعها سنوي يكون أقل من 20 مليون دينار. بيان سور المؤسسة دي معناتها يلزمها تكون في وضعية سليمة تجاه التزاماتها الجبائية والاجتماعية.
0: نعم
1: هذا هو لي كريتير اللي لازم. دونك فوالا يجيو يلقاو المعلومات الكل اللازمه على الموقع الالكتروني نتاعنا ويلقاوهم زاد حتى على لي ريزو سوسيو نتاعنا اللي هما لينكدي فيسبوك لينكدين وانستغرام. وفي الموقع الالكتروني نجمو يقدموا الملفات نتاعهم فما معناتها رابط ينزلوا عليه باش يعملوا فورمولير وفما دي دوكيومون يلقاوهم غاديك يسجلوهم باش ينجموا يعملوهم وزاد يقدموهم في الملف نتاعهم. وهذا هو معناتها. واحنا في الريزو سوسيو نتاعنا نهبطوا معلومات اكثر على البرنامج هذايا باش يفهموه كان يحبوا يفهموه. ومهم زاد نقولوا اللي المراحل الزوز راهم مربوطين ببعضهم. المرحله الاولى غرين اسيست اللي تهمنا توا، والمرحله الثانيه اللي هي اسمها غرين بوست. والمرحله الاولى معناتها صحيح ينجم اللي يشارك معناتها اللي يشارك في المرحله الاولى ينجم يقدم الكانديداتور نتاعو في المرحله الثانيه، اما كان عبد ما شاركش في المرحله الاولى ما ينجمش يتعادل للمرحله الثانيه.
0: نعم واضح. الف شكر ليك سيده صفا مراكشي، شكرا ليك، تحياتنا ليك والى اللقاء.

وصلنا نهاية هذا العدد اليوم من المرايا على موجات إذاعة قفصان. سلام عليكم الكل وين ما يصلكم بثنان. سلام على كل الفريق اللي رافقني من كل المواقع اليوم. شكرا كمالة في غرفة الهاتف، شكرا إبراهيم كمالة ونزار رويسي أمنون الجانب التقني والبث المرئي، أحمد عقوني كان في الأعداد، ثم يرجب عكرمي في التقديم. غير درج بالضبط يجيكم موعد رياضي منتمم منتصف النهار، موعد إخباري، وبعد خليك الربح وديما ربحين مدامكم على موجة إذاعة قفصة. دمتم أوفياء، أحلى التحايا لكم جميعا وإلى اللقاء.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة. معاك تضوى مرايتنا. الفنانة التونسية نجوى عمر.
2: وناديت على الأسمر سيد الرجال.
0: ضيفة برنامج صيفك على كيفك. تابعونا اليوم من 5 ل 8 على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
3: فلاش سبور.
0: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور، متابعة لمونديال 2026، مباريات الأدوار الثمن النهائية اللي انطلقت منذ يوم السبت البارح. المنتخب البرازيلي ينسحب من المنافسات بعد مباراة قوية من المنتخب النرويجي اللي أزاح البرازيل باثنين مقابل واحد، ثنائية لهالاند اللي كان صاحب أحسن مباراة دارت البارح في مباراة النرويج. وكذلك برازيل هالاند كان صرح بعد المباراة أنه قال أنه لم يكن يحلم بأن يتقابل مع البرازيل في كأس العالم، وإن تصر عليها كان يحلم أنه يشارك في كأس العالم، لكن الانتصار على البرازيل لم يكن موجود في حساباته سابقا بحال قبل المباراة اللي دارت البارح. هالاند سجل 2 أهداف للمنتخب النرويجي أمام منتخب برازيل. برازيل سجلت هدف في دقيقة 100 عن طريق نيمار، لم يكن كافي للبرازيل. تنسحب إذن البرازيل، والنرويجي الدور القادم مش تلعب ضد منتخب إنجلترا في الربع النهائي. إنجلترا البارحة اللي أزاحت منتخب المكسيك بثلاث أهداف مقابل 2، 2 أهداف لبينغهام وهدف لهاري كين. بالنسبة لهالاند التحق في صدارة الترتيب بميسي وكذلك مبابي، ثلاثة ملاعبية موجودين إلى حد الآن في السباق، بما أنه فرنسا والمكسيك والنرويج ما زالوا إلى حد الآن في السباق. ميسي ومبابي وهالاند بسبعة أهداف إلى حد الآن في أعلى الترتيب. بالنسبة لمقابلة اليوم ومباراة قمة اليوم، مباراة قوية منتظرة ما بين البرتغال وإسبانيا في السهرية في 8 تعليل هذه المباراة غدوة في الماضي ساعة، الولايات المتحدة الأمريكية مع بلجيكا. أمريكا تسترجع لعبها بين قوسين بطل الحال، تسترجع لعبها فلوريان بالاغون اللي كانت تحصل ورقة حمراء في مباراة أمريكا والبوسنيا والهرسك، لكن الفيفا رجعت هذا اللاعب وكانت سحبت الورقة حمراء العقوبة الإيقاف لمدة عام على سبيل الاختبار وفقا للمادة 27 من قانون الانضباط. هذا ما قالت الفيفا فيما يخص استرجاع وحذف الورقة الحمراء اللي تلقاها اللاعب فلوريان بالاغون، يعني رغم اللي تحصل ورقة حمراء لكن باش يلعب ضد منتخب بلجيكي اللي كان يحتج على هذه التعليق على العقوبة اللي عقوبة الطرد، يعني بعد ما تم طرد هذا اللاعب باش يرجع في مباراة بلجيكي. غدوة في الخمسة كذلك مباراة مصر مع المنتخب الأرجنتيني، المنتخب الأرجنتيني اللي كان غير مقر التدريبات بعد سوء الأحوال الجوية في 9 تعليل، كذلك مباراة سويسرا وكولومبيا. هذه أخبار رياضة، إلى اللقاء.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
6: إذا تقفص مرايا تتكلم.
7: تمام منتصف النهار.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. صدقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بقفصة بتاريخ 2 جويلية الجاري على أشغال تهيئة ملعب حي وتعشيبة بمنطقة برج العكرمة بمعتمدية المظيلة بمبلغ يقدر بأكثر من 558,000 دينار، وحددت مدة إنجاز الأشغال ب 150 يوما. تنظم دار الشباب الكتار من ولاية قفصة يوم السبت القادم الدورة التكوينية الثانية في مجال التسويق الرقمي بإشراف خبيرة في التسويق الرقمي والتحول التكنولوجي. استنكر عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين الدكتور قيس نويرة بشدة الاعتداءات المادية الأخيرة التي طالت عددا من الأطباء في بعض المؤسسات الصحية، وأكد في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم أن العمادة لن تتنازل عن حق منظوريها وستواصل تتبع المسار القضائي ضد كل المعتدين. جاء ذلك على خلفية حادثة الاعتداء الأخيرة التي تعرض لها أحد الأطباء بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة المنستير. وكشف المتحدث أن السلطات المعنية تمكنت من إلقاء القبض يوم السبت الماضي على المعتدي، وبين أنه لا تنازل عن حق الطبيب المعتدى عليها. أعلنت منذ قليل وزارة التربية عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية نموذجية سيزيام عبر الإرسالية القصيرة، وكان اجتاز المناظرة 64,065 تلميذ وتلميذة، وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. واستشهد 6 فلسطينيين بينهم زوجان، وأصيب 22 آخرون على الأقل في غارات للاحتلال الصهيوني استهدفت قطاع غزة منذ فجر اليوم. أدت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا إلى إجلاء 10,000 شخص من 24 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية، وقال مسؤولون أن الرياح القوية التي تهب اليوم ستؤجج النيران بشكل أكبر، فيما أكد حاكم المنطقة أن النيران أتت على حوالي 4,600 هكتار في سفوح جبال البيريني الفرنسية. أخيرا، أعلن الجيش الروسي توجيه ضربة ليلية عنيفة بالصواريخ المجنحة والباليستية لمواقع الصناعة العسكرية والوقود والطاقة بعدد من المقاطعات وفي العاصمة الأوكرانية. في أمان الله.
7: الدار واللي تستحقه في فضاء بالجدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بالجدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راسلتيف قفصة. انت جاهز؟ التحدي. خليك الرابح.

خليك الرابح عسلامة. مرحبا بكم، سلام عليكم الناس الكل وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قصة في توقيت نص نهار واربع دقائق. نقول لكم تابعونا في خليك الرابح كان تحبوا تشاركوا معنا وتربحوا معنا، اطلبونا على الخط المباشر 76 226 600، تشاركوا معنا تربحوا معنا، جاوبوا بصحيح لازمكم تجاوبوا مرة أخرى بصحيح على ثلاثة أسئلة، لازم تجيبوا زوز أسئلة صحاح تترشحوا معنا للقرعة نهار الخميس. أنا باش نحييكم بالنغم هذا ونرجع نستقبل مكالماتكم الهاتفية.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. نحييكم في خليك الرابح، تحية لكل من يسمع فينا واختر يسمعنا على موجات إذاعة قفصة. مرحبا بكل تليفوناتكم. الأسبوع الفارط كان عنا جايز فايز معنا وربح الجايزة، كانت معنا تقريبا العاشق هكا رياض، معنا مدام اللي ربحت معنا شادلية العاشق. شادلية العاشق هي اللي ربحت معنا، إن شاء الله مبروك عليها. وانتم زادة سهل برشا، راهو تنجموا تربح معنا كي تتصلوا بينا وتشاركوا على الأسئلة بالصحيح. زوز أسئلة من بين ثلاثة أسئلة هي لتربحك وتخليك تترشح معنا نهار الخميس. نمشي إذا مكالمة حاضرة معنا، ننطلقوا في سباق اليوم. مرحبا، عسلامة.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، نسمعوا فيك، شكون معنا؟ حياة نصيب من ليلى. يا حياة، ايش تعمل في الدنيا يا حياة؟
1: والله
0: قاعدة في الدار حياة هكا. وقتش فقت بالبرنامج؟ وقتش سمعت؟ وقتش عرفت اللي فما خليك رابح؟
1: والله نسمع فيه من اللي فش في الدار برنامج، حبيت نشارك
0: أولادي
1: قص علي التليفون وهني حبيت نشارك اليوم.
0: هو روم الاثنين للخميس البرنامج ديما من نص نهار للماضي ساعة. تابعوا معنا يا حياة قبل القرعة بنهار، نهار الأربعاء معناتها شاركت معنا، فما ضغط هو على التليفون، ناس كل تحب تربح، أنت تحب تربح جائزة من أهداء البرنامج هذا، من أهداء فضاءات بن جدو للتجهيزات المنزلية.
1: إن شاء الله مربوحة.
0: ننطلقوا في السباق يا حياة، نمشي معاك من واحد لثمانية.
1: أربعة.
0: من واحد لثمانية أربعة، زعما شنو يتيح لك في أربعة هكا؟ شنو المجال اللي تحب عليه؟
1: الفن.
0: تعرف تغني ولا لا؟
1: لا لا، الغناء ما نزلش، ما عندي صوت.
0: تعرف تزغرت؟
1: نسمع زغرت وزغرت شوي.
0: يلا كان ربحت سمعني زغروتة الأربعة. تعرف أنت في بالك اللي قلبك طيبة.
1: والله أنا ربي عالم.
0: ربي عالم. أربعة هي موسيقى الفن، باش نمشي معاك للموسيقى بترتيب اليوم. نمشي معاك للموسيقى ونشوفوا الموسيقى شنو باش تقول.

0: سؤال اليوم يا حيوتة. حيوتة قاعدة في الدار كالعادة ديما هكا المسؤولية على كتفك انت ولا متقاسمينها في العائلة؟
1: والله على
0: كتفي
1: انا
0: وحدي. على كتفك انت
1: وحدي. انا
0: اولاد ان شاء الله ربي فضلك ليهم. نمشي من 21 نمشوا ال 19 من 21 19 نقولوا السؤال. يلا السؤال وبيننا الكرونو هو الفيصل الكرونو لازمك تجاوبني دوب ما يوفى الكرونو جاوبني خذ وقتك. ما هو سبب الحقيقي لوفاة ملك الريغي بوب مارلي؟ هل هو عملية اغتيال، عملية انتحار، وإلا بسبب مرض السرطان؟ عفنا وعفاكم الله. يلا الإجابة يا حياة.
1: ظهر لي مرض السرطان عشان الله.
0: ظهر لي مرض السرطان. يلا الإجابة صحيحة. إن شاء الله مبروك يا حيوتة. نمشي نقول لك حاجة على السؤال هذا، على أكثر معلومات حول الموضوع هذا باش نثقفوا هكا روحنا وناخذوا هكا ندرجها في المعلومات. توفى أسطورة موسيقى ريغي الجامايكي بوب مارلي بسبب سرطان الجلد واللي بدأ في أصبع رجليه وانتشر إلى أجزاء أخرى من جسده عفانا وعفاكم الله، وذلك في سنة 1981 عن عمر يناهز 36 عام. بوب مارلي يعتبر أشهر مغني ريغي في العالم، ولد في جمال جامايكا وهو من أصول سورية، كان يمتلك موهبة كبيرة، كتب الكلمات بنفسه ويلحنها هو بنفسه ويغنيها مع فرقة خاصة به، ويكمن سر نجاحه الساحق حول العالم في بساطة كلمات وأهمية الرسالة اللي ينشرها، وهي التمرد على الظلم والعدالة والحرية والسلام ومحاربة الفقر والحب بكل أنواعه، واستطاع أنه يجذب من حوله ملايين من كل الأجناس والأعراق. نمشي معاك يا حياة السؤال ثاني. حياة ما زلت معانا؟ حياة من واحد لثمانية يا للا، من واحد لثمانية،
1: من واحد لثمانية
0: لازمك تجاوب صحيح المرة ذي زادة باش تترشح مباشرة.
1: إن شاء الله ربي يكثر. إن شاء الله.
0: يلا
1: إن شاء الله ربي يكثر. سبعة.
0: نمشوا المجال سبعة. زعما شنو يطيع سبعة اليوم بالأعلام؟ نمشوا للشخصيات والناس المعروفة والأعلام ونشوفوا في الأعلام من 21.
1: من 21
0: أي من 21
1: ستة.
0: الأعداد الزوجية هكا من محبي الأعداد الزوجية. نمشوا للستة. الفطور طيب ولا مازال؟
1: لا طيب طيب.
0: شنو طيب؟ شنو طيب؟ صحة وبشفة.
1: طيب سمك.
0: شمنكة؟ والله فكرة عندي برشا ما طيبناهاش، اللي ما طيبتش شمنكة. بالحق جبتنا فكرة اليوم. هاي صحة وبشفاية لل. يلا نمشي معاك. تعلق بالأفكار الإصلاحية وخاصة ما يتعلق منها بنظام الحكم، وألف كتابه إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان واللي خصوا لتاريخ تونس في عصر، هل هو مصطفى خزندار، ابن أبي الضياف، ابن أبي دينار؟ كرونو. يلا الإجابة الأولى مصطفى خزندار. نقول لك في لمين. لا مش في لمين، نعطيك غلطة. مش نعطيك فرصة أخرى، خليني سامحك المرة ذي على الإجابة غلطة وناخذ فرصة للتدارك. لازمك تجاوب صحيح المرة الجاية. أعطيني من واحد لثمانية. من واحد لثمانية نعاودوا العملية سهلة برشا. من واحد لثمانية.
1: من واحد لثمانية
0: أي
1: اثنين.
0: اثنين علوم ومعارف. العلوم والمعارف عندك غرام بالمعلومات العامة في العلوم في كل المجالات العلمية. شوية شوية قولي شوية شوية. راي كلمة السر شوية شوية في برنامج خليك الرابح. ديما تخليهم الناس رابحين. باي من 21 يا للا.
1: من 21 ثمانية.
0: من 21 لـ 8. نمشوا لـ 8 ونشوفوا سؤال رقم 8 شنو يقول. ولد بقرية كانت ولدت بقرية كانت تتبع قفصة في عهد الموحدين، عالم معادن وقانون واجتماع وفلك وشاعر عربي صاحب كتاب أزهار الأفكار في جواهر الأحجار. هل هو ابن رشد القفصي، أحمد التفاشي، ابن البيطار؟ يلا
1: سؤال ثاني، جواب ثاني
0: اللي هو
1: الجواب الثاني
0: يلا نعاود نذكر، ابن رشد القفصي، أحمد التفاشي، ابن البيطار. أنت قلت الإجابة الثانية والإجابة صحيحة. شكرا لك على المشاركة يا حياة، ترشحت معنا النهار الخميس، نتصل بيك وتعاود تترشح تدخل معنا في السباق. تحية لكل من يسمع فينا واختار يسمعنا. باش نمشي معكم نغم بعده في توقيت نص نهار و19 دقيقة. خليك الرابح، ما تترددش باش تطلبنا وتشارك معنا وتربح معنا جائزة من أهداء فضاء بنجدو للتجهيزات المنزلية.
2: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بنجدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بنجدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: اهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم، تحيه مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجات اذاعه قفصه في توقيت توا نص نهار و25 دقيقه. نحييكم الفريق اللي مرافقني نزار ويسي معانا في الاعداد، زميلنا رياض حيدوري في تامين المكالمات، ساميه حراثي. نحييكم الناس الكل وين ما كنتوا ونقولكم ما تتردوش باش تشاركوا معنا فيك خليك الرابح. الجائزه تربحوها نهار الخميس الاسبوع هذا زادة برعاية مؤسسة أو فضاءات بنجدو للتجهيزات المنزلية، نجم تربح معنا جائزة باهية. نمشي للمتسابق الحاضر معنا، نشوفوا زعما شكون معنا. مرحبا، عسلامة.
2: عسلامة،
1: أهلا وسهلا، مرحبا. الحمد لله لباس. شكون معنا؟ صوت مش غريب علينا.
2: فايزة بالرمضان،
1: شكرا لك يا فايزة على المشاركة معنا. ترشحت معنا الأسبوع الفارت، الأسبوع هذا نقول لك شنو رأيك صح في البرنامج؟
2: يعطيكم الصحة.
1: أي كملت الفطور؟ ديما تسمعنا في الراديو في نفس التوقيت.
2: والله الحق بالنسبة لليوم يعني قلت للجماعة يحطوا لي اخترنا في بيجة أو في دار بابا.
1: أي الناس الحية. غادي بردة ولا شوية شوية ولا مشيت تحصد في القمح والشعير؟ صاب. انتم تقولوا صابت القمح والشعير هكا في بيجة ولا لا؟
2: أيه.
1: هكا هاو من احنا لهنا القمح والشعير زي دراو دخلنا في الموسم وما شاء الله صبا عامة. على كل يا فايزة فرحت برشا باتصالك، ما نجموش نشاركوك معانا في الأسبوع هذا لأنه شاركت معانا الأسبوع الفارت وترشحت، وهكا نعطوا فرصة للناس الأخرين اللي يطلبوا برشا مرات وما يتحصلوش. إن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله نهارك مبروك يا فايزة، شكرا ليك. نمشي ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلامة.
1: أهلا وسهلا، شكون معانا؟
3: مرحبا، معك الصادق محمد.
1: مرحبا بك أنت في إذاعة قفصة خليك الرابح، تسمعنا ديما ولا بديت تسمعنا توا؟
3: نسمعكم ديما. لا ديما نسمع في إذاعة قفصة مصباح.
1: أي سي صادق شاركت معانا زاد الأسبوع الفار
3: صباح المساء يوم الأحد شاركت معكم وما ترشحتش وقلت لي راه مرة في الجمعة لازم تشارك.
1: تشارك معنا إن شاء الله، نخلو بين الأسبوع والأسبوع. إذا ما ترشحتش معنا هكا ولا لا؟
3: لا ما ترشحتش معاك وقلت لي بعد جمعة تنجم ترشح، تنجم تعاود كان جمعة أخرى
1: نعاود. أي مش الجمعة اللي فات، معناتها بعد جمعة أخرى، معناتها الجمعة هذه لا بعد جمعة أخرى إن شاء الله.
3: لا أنت قلت لي الجمعة اللي فاتت أربع أيام ذوق ما عايش ترشح فيهم، أنا ما عايش ترشح فيهم، أما الجمعة الجاية
1: راهو على خاطر سي صادق يتصلوا برشا ونحبوا نعطوا الفرصة للناس اللي ما خاضتش السباق أصلا، معناتها ما شاركت معنا وطلبت وما تحصلتش. على كل سي صادق خليك ديما في فورما، خليك إيجابي، ناخذوك مرة أخرى إن شاء الله، ناخذوا مكالمة أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتونا باتصالكم على الخط المباشر على 76 226 600. مرحبا، أهلا وسهلا. ألو. نسمع فيك، شكون معانا؟
3: حفناوي الأخر.
1: سي حفناوي انت زادة شاركت معانا سي حفناوي الأسبوع على الفار.
3: أي الأسبوع اللي فات.
1: فرحانة برشا سمعنا صوتك، شنحوالك؟ شنحوال الصحة؟
3: الحمد لله.
1: خليك مالا ديما زادة حتى انت في فورما، ناخذوك مرة أخرى معانا يا سي حفناوي، ناخذو الناس اللي ما شاركتش معانا، ماذا بيكم نعطوا فرصة للناس اللي قاعدة تتصل بينا وتحب تشارك وما شاركتش أصلا، ما دخلتش لا خاسرة لا رابحة. نمشي معاكم للسؤال للمتسابق اللي معانا، تتكونوا على الخط على 76 226 600. جاوبوا بصحيح تربحوا معانا، جاوبوا بصحيح صحيح وتجاوبوا إجابة غلطة نعطوكم فرصة التدارك وتجاوبوا بالغلط مرتين ورا بعضهم تخرجوا من السباق. هذا هو قانون اللعبة في خليك الرابح. ماذا بيكم الناس اللي تشارك معنا خلال أسبوع الفارط؟ ما تعودش ترشحت ولا ما ترشحتش؟ ما تعودوش تشاركوا معنا في نفس في الأسبوع المقبل. على كل ناخذوا مكالمة حاضرة معنا زعما شنو هو المجال وشنو هو السؤال وشنية باش يترشح ولا لا. المتسابق اللي معنا نقولوا عسلامة مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟
4: مرحبا معك نسرين برهوم.
1: نسرين برهومي منين تكلم فينا؟
4: من قفصة.
1: برهومي من قفصة. من قفصة هذا اسمك صحيح وإلا باش كي تربح معنا ندوك بالصحيح؟ هذا اسمك صحيح. باهي يا للا المجال ندخلوا للسباق مباشرة. شنو تعمل في الدنيا قبل هذا يا نسرين؟ نسرين تسمع فينا قاعدة في الدار. يلا نسرين ناخذوا معاك التحدي من 1 to 8 يا نسرين.
4: رقم 4.
1: نمشوا الرقم 4 اليوم بتاريخ 6 جويلية. شنو يتيح رقم 4؟ يتيح لك في الموزيكا. في الموزيكا أما أنا باش نقولك أختار رقم آخر خاطر المتسابقة اللي قبلك خذت نفس الرقم ما نعودوش نفس رقم المجال. ناخذوا من 1 من 1 to 8.
4: من 1 to 8 رقم 7.
1: نمشوا رقم 7. نمشوا للأعلام رقم 7 والأعلام نشوفوا المجال هذا شنو يقول. يلا يا نسرين من 1 to 20.
4: 14.
1: نمشوا ل14 ونشوفوا رقم 14 حاضر معنا في السباق شنو يقول رقم 14 يا نسرين. زعما شنو على فيديو كليب على أغنية على شخصية؟ نشوفوا رقم 17 هذية شنو يقول. 14 موسم الهجرة إلى الشمال رواية شهيرة تحكي قصة مثقف سوداني يتقاطع مصيره مع شخصية مصطفى سعيد الغامضة. من هو الكاتب؟ الطيب صالح، أمير تاج السر، ولا حمور زيادة؟ يلا الإجابة كرونو.
4: قولوا حمور.
1: الإجابة غالطة يا نسرين. سؤال من 1 to 8. مجال آخر من 1 to 8.
4: رقم 2.
1: اليوم 2 شنو يجي عنا في 2؟ عنا العلوم والمعارف هكا ولا لا رياض؟ علوم والمعارف نعطوك سؤال في العلوم والمعارف من 1 to 20. من 1 to 20
4: 10.
1: نمشوا السؤال 10 وشنو باش يجي سؤال 10 العلوم والمعارف. 10 خارجة معنا من اللعبة. نمشوا ناخذوا سؤال تعويضي في بلاصة العشرة. نشوفوا العشرة في العلوم والمعارف شنو يقول لك. الطبيب العربي ابن النفيس هو أول عالم يصف بدقة عملية الدورة الدموية الرئوية، هل كان ذلك في سنة 1242، سنة 1244، ولا 46؟ يلا
4: 1942.
1: والإجابة صحيحة. نمشي نقولكم شوية معلومات. نسرين عندك إجابة غلطة وإجابة صحيحة، عندك الحق باش نعطوك سؤال ثالث. إذا جاوبت بصحيح تترشح معانا. الدورة الدموية اللي حكي عليها طبيب ابن نفيس هي شبكة النقل الحيوية في الجسم وتتكون من القلب والأوعية الدموية. تتمثل وظيفتها الأساسية في ضخ وتوزيع الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى جميع خلايا الجسم وإزالة الفضلات وثاني أكسيد الكربون. كان الاكتشاف هذا في سنة 1242 ميلادي، وأصبح الطبيب العربي ابن النفيس أول شخص يصف بدقة عملية الدورة الدموية الرئوية. يلا معانا نسرين ما زلت معانا وتواصل معانا السباق من 1 to 8. من 1 to 8
4: رقم 5.
1: نمشي معاك الخمسة شنو بشي يتيح في 5؟ خمسة التيحة معاك الأعمال الدرامية. الأعمال الدرامية هكا مغرومة بالمسلسلات مدام في الدار أكيد مغرومة بالمسلسلات ولا لا؟
4: شوية مش برشة.
1: من 21
4: 17
1: يلا أبقى معانا 17. يلا خليني ناخذ سؤال قبل لما نرفع الأذان صلاة الظهر. 17 يقول لك السؤال, يقول لك خارج معانا ناخذ 17 في التعويضي. أبقى معايا يا نسرين لأنه العملية اختيار الأسئلة نعطيك سؤال 17 في الموسيقى هكا. 17 شنو يقول لك يا رياض؟ كان نمشي لل سؤال 17 يلا.

0: 17 نمشي معاك. نسرين حاضرة معانا تسمع فينا، يلا نمشي معاك. وقع سنين الجمر في الجزائري من إخراج محمد الأخضر رحمينا، هل صدر سنة 1974 1976 ولا 1978؟
1: عودي لي السؤال.
0: وقائع سنين الجمر فيلم جزائري وقتاش تم إصداره؟ 74 76 78. يلا يلا الإجابة يا نسري.
1: 76
0: والإجابة غلطة. شكرا لك على المشاركة، ما ترشحتش معنا. إزوز إجابة غلطة وإجابة صحيحة. فيلم إنه

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في خليك الرابح في توقيت نص نهار و43 دقيقة. مكلمة جاهزة معنا ومتسابق جديد. نقولوا عسلامة. مرحبا.
2: مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا. مرحبا. شكون معنا؟
2: خيرية إبراهيم من سيدي بوزيد.
1: خيرية إبراهيمي من سيدي بوزيد. مرحبا يا خيرية. ديما تسمع فينا في خليك الرابح ولا شاركت معنا وما تحصلتش؟
2: ديما نسمع ما شاركت. لا ما شاركت.
1: ما شاركت. شاركت معنا تو. مرحبا بك يا ليلى. هكا الجائزة باش تكون أكيد مدام في التجهيزات المنزلية باش تعاون تقريبا تعاون الأغلب تعاون ننسى في الدار. يلا نمشي معاك من واحد لثمانية يا خيرية. من واحد لثمانية شنو تختار؟
2: رقم سبعة.
1: نمشوا الرقم سبعة. اليوم سبعة يتيح لك في الأعلام. في الأعلام الشخصيات نشوفوا الشخصيات. تحب الشخصيات الفنية شخصيات سياسية شنو تحب؟ نختاروا معاك يا خيرية من واحد العشرين
2: رقم تسعة.
1: نمشوا رقم تسعة. زعما شنو يقول رقم تسعة يا خيرية؟ نشوفوا رقم تسعة. يقول لك رقم تسعة بي تونس عاش الحرب العالمية الثانية والتزم الحياد بين طرفيها مما كلفه العزل والنفي والتخلي عن العرش. هل توفي سنة 1950 محمد المنصف بي، 1946 وإلا 48؟ يلا
2: 46
1: لكرونو. قلت لي 46. إجابة غلطة يا خيرية. ركز معايا شوية. افطرت ولا ما زلت؟
2: افطرت الحمد لله.
1: الحمد لله صحة وفرحة وإن شاء الله بالشفاء ليك يا خيرية. ميساج نعطوك فرصة أخرى كان جاوبت صحيح نزيدو نعطوك فرصة أخرى كان جاوبت غلط تخرج معنا من السباق. من واحد لثمانية يا خيرية.
2: من واحد
1: ثمانية. اي
2: خمس.
1: نمشوا الخمسة. الأعمال الدرامية اخذوها معانا اليوم. اعطيني رقم اخر من واحد لثمانية. اخذوها مع اخذيته من نفس الرقم. لا نعودوا رقم اخر. نمشوا لثلاثة. الاحداث التاريخية باش نمشي معاك للتاريخ يا خيرية. التاريخ مش يقول من واحد العشرين. من واحد العشرين يال
2: 11.
1: نمشوا للسؤال 11 في الأحداث التاريخية. شنو يقول السؤال هذا؟ إن شاء الله يجيك سؤال سهل يا خيرية. بعد سيطرة خير الدين بربروس على تونس هرب السلطان الحفصي ولجأ إلى إسبانيا. ولهنا سؤالنا هل دخل الإسبان إلى تونس سنة 1535 37 ولا 40؟ كرونو. وقتاش دخل الإسبان إلى تونس؟ 35 37 ولا 40؟
2: 35.
1: وما عادش راني نعاود السؤال في الإعادة إفادة هو ولكن نعاود لك وتخرج معنا من السباق. نمشي ونعتبرها إجابة صحيحة. شكرا ليك. الإجابة تقول أنه بعد ما قام السلطان الحفصي بعدة محاولات لاستعادة الحكم من العثمانيين واللي بات كلها بالفشل أهرب ولجأ إلى أسبانيا وطلب المساعدة من شارلوكان وبحث مع جنوده لافتكاك البلاد من العثمانيين وقاموا بحملة كبيرة سنة 1535 ميلادي وانتصروا وسيطروا على البلاد. وكان الجنود الإسبان عملوا بعمايلهم في البلاد ودمروا المساجد والمدارس وأصبح السلطان الحفصي الحسن الحفصي مجرد دمية في يد الإسبان وبقوا حتى سنة 1574 ميلادي. على كل نحن مواصلين معكم المشوار في خليك الرابح. سؤال آخر يا خيرية من واحد لثمانية.
2: من واحد لثمانية
1: ناخذوا ستة في الأدب والشعر. الأدب والشعر شنو يقول السؤال في الأدب والشعر؟ من 21 يا خيري. من 21 8. في أي عصر عاش الشاعر الملقب بأمير الشعراء؟ هل في العصر الأموي، العصر العباسي، ولا العصر الحديث؟ في أي عصر الشاعر الملقب بأمير الشعراء اللي هو أحمد شوقي؟ يلا في أي عصر كان الشاعر هذا؟
2: قربني شوية.
1: يلا كرونو. في العصر الأموي، العصر العباسي، ولا العصر الحديث؟ أمير الشعراء أحمد شوقي عاش في العصر، أي عصر عاش فيه؟
2: عباسي.
1: العصر العباسي. والإجابة غالطة. هكا يا خيرية ما تترشحش معانا، جاوبت فقط إجابة واحدة من ضمن ثلاثة أسئلة، جاوبت زوز غلطين واحد صحيح. ما يخليكش هذا رصيدك أنك تترشح معانا لنهار الخميس. يوصل بينا الوقت لنص النهار وتسعة واربعين دقيقة في خليك الرابح. أبقوا معانا تابعونا، نحييكم وين ما اخترتوا تسمعونا.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: دقائق الأخيرة في برنامج خليك الرابح، آخر متسابقة معانا، نقولوا عسلامة مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
2: شكري محمد من حي سرور.
1: سي شكري محمد من حي سرور، مرحبا يا سي شكري من حي سرور، تفضل. من واحد لثمانية؟
2: ستة.
1: في السبور، السبور الأسئلة متاعك اليوم في السبور، من واحد لعشرين يا سي شكري.
2: 11.
1: نختاروا رقم 11، نمشوا ل 11 نشوفوا السؤال. مغروم بالسبور هكا عندك
2: شوية
1: إجابة معناتها باش تربح معانا. نمشي معاك للسبور والسؤال 11. متى تأسس الهلال الرياضي برديف؟ سنة 1919، 21 ولا 23؟ يلا
2: عاوديني
1: السؤال. متى تأسس الهلال الرياضي برديف؟ سنة 1919، 21، 23؟ فيسع الإجابة.
2: 1923.
1: إجابة غالطة يا شكري، إجابة غالطة. ناخذ سؤال واحد من واحد لثمانية، ميساج من واحد لثمانية.
2: خمسة.
1: ناخذوا رقم 5 والأعمال الدرامية والدراما، ونشوفوا في الدراما شنو فما. يلا من 21. 13. نشوفوا 13 شنو فيه. 13. يلا تسمع فينا في الدار ولا في القهوة ولا وين؟ تسمع فينا في الدار. يلا سي شكري، المسلسل الحصاد للمخرج عبد القادر الجربي كان من تأليف رفيقة بوجدي، محمد رجاء فرحات، ولا عبد القادر بن حاج نصر؟ يلا
2: عبد القادر بن حاج نصر.
1: عبد القادر بن حاج نصر إجابة صحيحة. يلا نمشي من واحد لثمانية، ما زلت عندك فرصة أخرى. من واحد لثمانية.
2: 7.
1: نمشوا السبعة في الأعلام وسؤال الأعلام الشخصيات. خليني نشوف معاك السؤال شنو يقول في الأعلام. نشوفوا السؤال، أبقى معايا ما تعلقش، خليني نشوف معاك وين الدراما، وين الدراما والأعلام. الأعلام معانا. يلا من واحد لعشرين.
2: 14.
1: نمشوا الـ14 فيسع فيسع فيسع، ما عادش عنا وقت في البرنامج. سؤال 14 يقول لك، خذينا سؤال 14 هو نبدلوا رقم آخر، أعطيني رقم آخر. 16. ناخذوا 16 ونشوفوا. ورنت لي ودموع العين تجري، خذه يا بني إنه ذخري ذخر الأخير، لك يا كنزي الكبير. مقطع من قصيدة شهيرة، هل هو للشاعر جعفر ماجد، ميداني بن صالح، ولا أحمد اللغماني؟ يلا
2: أحمد اللغماني.
1: بيت لأحمد اللغماني يقول لك ورنت لي ودموع العين تجري، هكا ولا لا؟
2: أيه.
1: رنت لك ودموع عينك تجري أم لا؟ لا
2: صحيح.
1: يلا الإجابة غالطة، الإجابة غالطة، هكا إجابة غالطة وإجابة غالطة تخرج معنا من السباق. فما فرصة أخرى يا رياض ولا لا؟ الفرصة يوصل بينا الوقت النص نهار وسبعة وخمسين دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل، موعدي معكم يتجدد غدوة في خليك الرابح من ديما من نص نهار للماضي ساعة. تحيات كل الفريق العامل معايا واللي رفقني اليوم، نقولكم في الأمان.
3: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزه راس الكيف قفصة.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: المدينة العتيقة.
2: إيجور توزر الإبداع المعماري، يفهم الصحراء ولا يتحداها، عنه نتحدث في المدينة العتيقة اليوم. سلام على توزر وعلى آجرها وعلى أياد أبدعت عبر السنين روائع البنايات.
0: المدينة العتيقة الرابعة بعد الظهر على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الواحدة ظهرنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: في هذه النشرة، جامعة قفصة تنظم الأيام الإعلامية الجهوية لتوجيه الجامعية يومي 20 و21 من جويلية بكل من قفصة وتوزر. الانطلاق في واحات ولاية قبلي في عمليات تدلية عراجين التمور تحذيرا لحماية الصابة من التقلبات المناخية. وفي العالم، وزير المالية الصهيوني يعلن بدء ما وصفها بثورة الاستيطان، ويقول إن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليل. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أين تنظم جامعة قفصة الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي، وذلك يومي 20 و21 من الشهر الجاري بفضاء مركبي الشباب بقفصة وتوزر. وستمثل الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي فرصة استثنائية للتواصل المباشر مع الناجحين في امتحان البكالوريا ونخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي، وفق رضا بلطيفة كاتب عام جامعة قفصة الذي يقدم أكثر تفاصيل حول هذه الأيام.
5: فكل سنة تنظم جامعة قفصة الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي، والتي ستنظم يوم 20 جويلية 2026 بالمركب الشبابي بقفصة، ويوم 21 جويلية 2026 بالمركب الشبابي بتوزر. كما تعرفوا، جامعة قفصة تضم 11 مؤسسة جامعية موزعة على ولايتي قفصة وتوزر، تضم 63 مسار جامعي، 35 إجازة وطنية، 3 تخصصات بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة. في هذه السنة سيتم انطلاق في تدريس بإجازات جديدة بالمعهد العالي لعلوم التربية بقفصة، وتخصصات يعني في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من كلية العلوم بقفصة والمعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة. دعوة لجميع الناجحين في شهادة البكالوريا للتمعن في دليل التوجيه الجامعي واعتماد دليل الذي سيصدر قريبا والذي سيحدد طاقة الاستيعاب. جامعة قفصة مفتوحة للجميع لمن يريد الاسترشاد حول آليات التوجيه الجامعي، الشعب المدرسة، وكل سؤال يخطر على بالهم. جامعة قفصة مفتوحة وتقدم لهم المعلومة الصحيحة والضافية. نتوجه بالتبريكات للناجحين في شهادة البكالوريا لسنة 2026، وتمنياتنا بالنجاح لمن اجتازوا مؤخرا دورة المراقبة.
4: جهويا أيضا، انطلق مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر في التسهيل عن بعد لدورتي سبتمبر ونوفمبر للراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات المتوفرة بهذا المركز. وريدة يحيى المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر تقدم أكثر إيضاحات.
6: طالب التكوين الكل بجميع الولايات الجنوب والشمال، انه تم فتح تسجيل عن بعد منذ 20 جوان 2026. التسجيل هذا مفتوح لدورة سبتمبر نوفمبر 2026. مرحبا بالناس الكل. بالنسبة لمركز تكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر، انا 6 اختصاصات في المستوى شهادة كفاءة مهنية، اللي هو كهرباء ميكانيكي، مجهز حراري وصحي، عن في صناعة الملابس، عن مطبخ مرتبات، مركب مصحف التبريد، وحلاق مجمل عن طريق تدريب مهني. بالنسبة للمستوى الثاني اللي هو مؤهل تقني مهني، نلقوا 3 اختصاصات: تقني في صناعة الملابس، تقني في صيانة صناعية، وتقني في صيانة أجهزة ميكروعالمية، واختصاص وحيد في شهادة المهارة اللي هو لحام بالقوس الكهربائي باستخدام معدن المغلف. التسجيل يكون على المنظومة الجديدة، منظومة أحدثت بالوكالة التونسية التكوين المهني، منظومة جديدة بكفاءات 100% ترجع للوكالة التونسية، سهلة وبسيطة. نجموا أي إشكال اعترضهم نجموا يلتحقوا بالمركز، متواجدين إن شاء الله الصيف الكل على ذمة التسجيل عن بعد. بالنسبة للوكالة التونسية التكوين المهني، تم إحداث 6 اختصاصات تخصصات جديدة في مستوى مؤهل تقني مهني مؤهل تقني سامي. بالنسبة للمتحصلين على البكالوريا 2026 يجموا يلتحقوا في الاختصاصات الجديدة المحطة بالوكالة التونسية للتكوين المهني كما تقني سامي في تقنية الاتصالات اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال، وعندنا اختصاص جديد للناس الكل استناه اليوم برشا اللي هو مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني معناها مثلا ثانوي منهات فأكثر، موزع على كامل تراب الجمهورية، موجود على مستوى المراكز العمومية والمراكز الخاصة، ينجموا يلتحقوا به في دورة سبتمبر أو دورة نوفمبر. مرحبا بالناس الكل، وإحنا مكلفين بالإعلام على ذمتهم في صورة إنه ما عرفش اختصاص ولا توجيه صعب عليه نجم يلتحق بنا أو يتصل بنا على الصفحة الرسمية للمركز سي إف بي كي توزر أو الهاتف 76 474 933.
4: في الجهة أيضا انطلقت بوحات ولاية قبلية عمليات تدلية عراجين التمور والتي تمثل أبرز المراحل للتحضير لحماية الصابة من التقلبات المناخية عبر تغليف العراجين بمادة البلاستيك والناموسية، فضلا عن القيام بالمداوات الوقائية الثانية ضد آفة عنكبوت الغبارة، وذلك وفق ما أكده الدكتور في العلوم الفلاحية بالمركز الفني للتمور رفقي بالطيب.
7: انطلاق القيام هذه في موسم تدلية العرجين، تدلية العرجين اللي هي معاملة زراعية يستخدموا فيها الفلاح نتاعنا نفزاوة وتوزر وكل ما هو موجود جر النخيل، تسمى أيضا بتعديل وتهبيط العرجين. هي مرحلة حساسة تنطلق تقريبا بتفاوت بين منطقتي توزر ومنطقة قبلي. قبلي انطلقت تقريبا تدريجيا بشوي بشوية تو خاطر مرتبطة بحجم الثمار، وين تكون الحجم الثمار أكبر وين تكون عملية التدلية أسهل. هذه العملية مهمة جدا لأنها تسمى تحضير لعملية التغليف من بعد، ضرورية جدا في عديد المعاملات خاطر تحضير لعملية أولا للتغليف وقبلها تحضير لعملية المداوات الوقائية الثانية لعنكبوت الغبار. لأن تذكير معناها عملية المداوات الوقائية الثانية لعنكبوت الغبار هي مداوات العرجين فقط بمادة البخارة، وهذا يكون سهل كيف كل العرجين هابطين من الجريد. لهنا نحب نوصي الفلاحة نتاعنا الحقيقة في عملية التدلية يكونوا حذرين خاطر العملية هذه حساسة ممكن تسبب لنا في كسر العرجين أو تشوهات تصيب الثمار، أثر تهبيط العرجون معناه يتسبب في بعض الأحيان احتكاك الثمار بالشوك ولا بالسعف مما يأثر على جودة التمور من بعد. جودة التمور مربوطة كليا بهذه العملية. زاد فيما يخص تغليف كون ما يكون العرجون معناها هابط بصفة سلسة وكون عملية تغليف من بعد جيدة وجيدة جدا، إن شاء الله يكون موسم فلاحي جيد. مؤشرات كل الحقيقة باهية لحد الآن فيما يخص جودة التمور أو فيما يخص على الأقل عنكبوت الغبار، الأمور تحت السيطرة ولاباس. هذا زاد يخلينا نخلوا الفلاح اللي ليس على النخل يحاول أكل الرصد المبكر للأمراض والآفات ديما يكون عن قرب، ذاك الفلاح اللي يكون في رصد النخلة هو اللي يعرف حالة الثمار وحالة النخلة في حد ذاتها ويعطينا كان فما أمراض ولا حاجة تثير الريبة يبلغنا في الإبان ونحن موجودين على الذمة.
4: أعدت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين خلال هذه الصائفة برمجة متنوعة لفائدة شباب الجهة تتضمن خاصة تنظيم مخيمات عالمية وشاطئية ورحلات سياحية إلى جانب فقرات تنشيطية ودورات تكوينية في عدة مجالات علمية، وذلك وفق ما أفادت به رئيسة وحدة تنمية أنشطة الشباب المندوبية بسمة العجلانية.
8: برامج وطنية اللي نظمتها وزارة الشباب والرياضة واللي هي برامج عديدة ونصيب القصرين هو 90 شاب في برامج اختصاص اللي تتطلب بروفيل خاص معناها من دع شباب اللي يكونوا مختصين مثلا كما الروبوتيك كما الطيران كما التخييم كما الفنون كما المسرح كما الصمود المناخي الغوص الفوتوغرافي اللي يتطلب معناها بروفيل خاص، وذي برنامج مهم جدا مش يصير في تبرقة. البرامج هذه

0: في المصايف اللي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف أنواعها بدون ما يدفع مليم، نأمنوا له النقل ونأمنوا له الإقامة والإعاشة والتصيير والتكوين والكل، كيف كيف تعمل لك برامج جهوية تأمن لك زادة وتخلص أنه برامج جهوية خاصة بكل جهة، كما عنا المخيمات الشاطئية كل دورة فيها 21 شاب ب14 دورة.
1: في إطار الإحاطة بالأطفال من ذوي الفئات الهشة، أعدت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيدة بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار سن برنامجا يشتمل على تنظيم ورشات وأنشطة ثقافية متنوعة. بسمة الغانمية المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيدة تقدم أكثر تفاصيل.
2: الأطفال القاتمين بالمناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة والأطفال المنتمين إلى الفئات الهشة باش يكونوا مستفيدين من عدة أنشطة ثقافية تنظم في الغرض، تكون فيها موسيقى، باش تكون فيها مسرح، سينما، ورشات إبداعية، ورشات تفاعلية، كذلك باش يكون جزء في التظاهرات الكبرى كما المهرجانات، زادة باش نخصوا حيز احتفالات هذه لفائدة الطفولة. الهدف من التظاهرة هذه أنه هو تكريس الحق في النفاذ إلى الثقافة وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال اللي يكونوا أن نقربوا بالثقافة ونوسعوا دائرة الانتفاع بها إلى كل الفئات، وخاصة الفئات اللي بعيدة اللي ما عندهاش مجال أنه هي تكون عندها أنشطة ثقافية. احنا نمشوا لها بداية انطلاق البرنامج هذه باش تكون يوم 10 جويلية، واللي باش يكون نشاط في مركب طفولة حي أولاد بالهادي، باش يكون فيها ورشات فنية، كذلك باش يكون فيها تنشيط وألعاب مسرحية، ويتواصل البرنامج هذايا في كل معتمديات الولاية اللي هو باش يصير بالتنسيق ما بين المؤسسات الثقافية دور ثقافة ومؤسسات الطفولة اللي هي نوادي الأطفال اللي باش ينجزوا برامج مشتركة.
1: وطنيا الآن، أعلنت وزارة التربية اليوم نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزياما دورة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، حيث بلغ عدد المسجلين 62,497 مترشحة، حضر منهم 49,661 تلميذا وتلميذة، حيث نجح 17,710 تلميذ. ولفتت وزارة التربية في بلاغها إلى أن 5,317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب الفايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بحصولهم على معدل 19.2/20. في موضوع آخر الآن، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتارا. وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى نواب في البرلمان بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزيري أملاك الدولة والفلاحة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات. في أخبار العالم الآن وشرق أوسطيا، قال وزير المالية الصهيوني يتسائل سموتريتش اليوم إن حكومة الاحتلال الصهيونية بدأت ما وصفها بثورة الاستيطان، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية المحتلة بل ستمتد أيضا إلى النقب والجليلة. وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يتسارع فيه التوسع الاستيطاني في ظل حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو التي تستند في بقائها إلى دعم أحزاب اليمين المتطرفة المؤيدة للاستيطان بما يضمن استمرار أغلبيتها البرلمانية. وكان الكابينت الصهيوني قد صادق الخميس الماضي على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لبدء تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال الأشهر القادمة، ويتزامن ذلك أيضا مع سلسلة هجمات ينفذها المستوطنون الصهاينة في بلدات عتة من بينها عناتة شمال شرق القدس ومناطق في ياطا والخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في وقت يواصل فيه الاحتلال الصهيوني تنفيذ عمليات تجريف لصالح مشاريع استيطانية جديدة.

في ختام النشرة مستمعينا الكرام تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جامعة قفصة تنظم الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي يومي 20 و21 من جويلية بكل من قفصة وتوزر. الانطلاق في واحات قبلي في عملية تدلية العراجين تحذيرا لحماية الصابة من التقلبات المناخية. وفي العالم وزير المالية الصهيوني يعلن بدء ما وصفها بثورة الاستيطان ويقول إن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليد. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: 16 دقيقة بعد الماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنت تتابعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة، سواء في الدار ولا في الكرهبة، سواء عبر الأثير ولا زادة كيف كيف في موقعنا على الانترنت ولا عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك. مرحبا بكم، برشا موزيكا كالعادة يسنوا فيكم، الموعد يتجدد معكم من توا حتى الثلاثة، كل الأنماط الموسيقية حاضرة معنا من البلاي ليست وأجد الأغاني الشرقية الغربية وأكيد التونسية في الصدارة، زادة كيف كيف لفقرة النوستالجي وأجمل الأغاني العالمية التونسية والعربية. خليكم معنا برانشي.
1: Solo Music.

هذه غنية يا عراف تصل بين 25 دقيقة بعد الماضي ساعة واحدة من أنجح أغاني نورد، والغنية اللي ما زالت من بين أكثر الأعمال استماعا ليه وتسجل حضورها دائما ضمن قائمة الأغاني الأعلى بثا لنورد على المنصات المحترفة للاستماع. النورد اللي بتوازي مع أغنياته الناجحين زاد كيف كيف، مؤخرا كان أصدر مجموعة من الأغاني الناجحة كما سر وجعنا ديو مع رحمة محسن وأغنية عبر سبيل، بالإضافة إلى أغاني مسلسل كي مسلسل خطيفة لمسائل الحقيقة تحصد في نجاح كبير. مازلنا مواصلين معاكم عبر أثير إذاعة قفصة، مازلنا برشا أغنيات وبرشا فقرات، ونعاود نذكركم بسؤال حسا كالعادة، شنية الأغنية الهيت الصيفية ولا الأغنية الصيفية الأكثر استماعا بالنسبة لكم، واللي تبقوا تدندنوها كل كسوة تعودوها وتسمعوها أون بوكل في الكهرباء وإلا في الدار وإلا حتى تشربوا في قهوتكم. نستناكم على 76 226 600، ولا تخلونا تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

الأسطورة ريكي مارتن وغنيته اللي كبرنا معها واللي ما تموتش اون دو ستريس ماريا. ما زلنا مع عشاق الإيقاع والجو الصيفي والسحر اللاتيني. الحقيقة الأغنيات اللي تخلينا نسافر وإحنا في بلايسنا من شواتا كوبا المهرجانات البرازيل. وباش نبقوا في نفس الفايب منشأ باش نبعدوا برشا على الإيقاعات والسحر الأغاني اللاتينية ونفس الإيقاعات المنشأة أما المرضية باش نزيدوها لمسة عربية عالمية. باش نسمعوا الفنانة الفلسطينية التشيلية إليانا اللي تدمج النغمات اللاتينية بالروح الشرقية وزيد حل الوجود متاع بلطي السورة التونسية. حكاية حب غربة وإيقاع رجيه بيل من تونس الفلسطين. نخليكم تسمعوا غريبة عليّ.

تباً تباً نواصل معكم الجيل الحفلة بالألحان والموسيقى، وفي فقرتنا ألو فن الموجهة لكم أنتم المستمعات والمستمعين، حسب رأيكم شنية أغنية الصيف وإلى الهيت الصيفية اللي متصدرة نسبة الاستماع السنة. الصيف هذا الحقيقة منافسة كبيرة بين برشا فنانين ريتم لاتينو لافروبيت ولا الأوربن بوب التونسي والعربي، زاد خيارات برشا وغنيات زاد برشا، أول ما تسمعها ما تقولوا هذوما الأغاني المخدومين الجو الصيفي الحافل كيما الإيقاعات اللي سمعناهم من بكري اللاتينو. ما زلنا مواصلين معاكم ونستنوا تجاوبونا كل كسوة عبر الهاتف 76 226 600، ولا تخلونا تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك. يلا نستنى برشا كومنتارات على الصفحة الرسمية للفيسبوك سيرتو.

0: تملي معاك عمرو دياب غناية لكل الأجيال توصل بين النهاية تقريبا مشوارنا معاكم الجزء الأول من المشوار. بعد شوية باش يكون عندكم موعد مع آخر المستجدات والأخبار مع زملائنا من قسم الأخبار في الموعد الإخباري الساعتين، وراجعين بعد الموجز أكيد باش نكملوا الساعة الثانية من برنامجنا الموسيقي في الليلة، وبرشا موسيقى تستنوا فيكم نغم، ونعود بعد موجز الأخبار
1: معاك تطوى مرايتنا موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار النجاح، سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
2: يا نجم نمشيوه
3: توا هكا انت بتسوق بينا وتقولي نمشيوه؟
2: ما هو ما نجمو نمشيوه بامان الا ما نحطو حزام الامان.
3: عليه تربط فينا في سيارتك؟ خايف علينا من الهروب؟
2: لا لا لا لا لا لا، حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد ما يتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح.
3: يا خويا كيف وليد خايف عليا مجروح، تو نحط حزام الامان ونسافر امنين.
2: امنين.
4: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
5: رفيق الطريق.

0: الثانية بعد الظهر. مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تنظم جامعة جفصة الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجماعي يومي 20 و21 من جويلية بفضاء مركبي الشباب بجفصة وتوزرة. وتمثل الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي فرصة استثنائية للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا ونخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي للاطلاع على عروض التكوين المتاحة والآفاق المهنية والآليات المعتمدة في التكوين الجامعي وفق رضا بلطيفة كاتب عام جامعة قفصة. أعلنت وزارة التربية الاثنين عن نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيان دورة 2026 عن طريق الإرسالية القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66% وبلغ عدد المسجلين 62,497 مترشحا. ولفتت وزارة التربية في بلاغ إلى أن 5,317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكرام مراكنة لفتة الشركات الأهلية التي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية. تشهد طهران اليوم رسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم الثلاثاء ثم إلى العراق الأربعاء ثم يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى الثرى. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.

رجعنا معكم من جديد وبعد ما عشنا على أجواء الموسيقى العالمية واللاتينية مشينا الأجواء الأصالة التونسية والتراث والربوخ التونسي. الجو الحافل اللي بدينا به ساعتنا الثانية بإمضاء تونسي كوكتيل تراثي بنزرسي

يعمل كيف ما زلنا مواصلين معكم أكيد، وكيما قلت لكم راهو نعملوا بكم جولة عالمية من المحلي للوطني حتى العالمي، كل الأنماط الموسيقية مش فقط جغرافيا ننتقلوا ولكن زمنيا زاد كيف كيف، من النوستالجي حتى الأغاني البلاي ليست وأجد الأغاني. المشوار مازال متواصل معكم وتوا باش نخليكم كالعادة مع الموسيقى اللي تنعش.

وعلى آجرها وعلى أياد أبدعت عبر السنين روائع البنايات. المدينة العتيقة، الرابعة بعد الظهر على موجة إذاعة قفصة.

0: وسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيجا كليم نتاع اورانج اختار الفوق في انترنت على كيسك واليوصل حتى 200 جيجا. وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توت بايبيين هديه مع العرض نتاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنه حاف الحكايات. يلا يلا جو
2: عندك اورانج.

معكم مازال متواصل حتى لثلاثة معي شلطان برشا غنيات وبرشا ريتم وبرشا موسيقى وبرشا أخبار موسيقية زادت السنة فيكم. ونبدو من الأغاني العربية اللي كنا نسمع فيها. خنمشوا شوية نشوفوا جديد الأغاني الغربية وشنية الأغاني الغربية المتصدرة الترتيب حسب الأرقام الرسمية للمنصات المعتمدة منصات الاستماع وقائمة البيلبورد العالمية. نشوفوا صفة سنيفة مزوز أسامي نسائية قاعدين يكتسحوا في ستريمينج بأرقام خيالية. نبدو بمحطة الأرقام القياسية الأولى هي تايلور سويفت أي نيو الأغنية الجديدة متاحة هذه تحتل المرتبة الأولى عالميا والناس كلها تقريبا الدندن فيها ومن تايلور.

الأغنية ياسر قوي ومنى عشان نشوفوا زوز أسماء نسائية في عالم البوب الغربي. أسماء هي المحتلة الصدارة تايلور سويفت اي نيو تسمعناها برشا مرات وبخلاف في الاغاني الغربيه زاد كيف خلينا نعملوا دوره ونشوفوا كيف كيف التصنيفات بالنسبه للاغاني العربيه والاغاني الخليجيه والاغاني التونسيه. اكيد من الاغاني تباعا باش نمشوا وصيف سناء الايقاع الخليجي والعربي مسيطر بالطاقه الصيفيه والفايبس الحقيقه اللي محليها. عندنا راشد الماجد وصوت الرومانسيه ماجد المهندس اللي رجعوا باغاني جديده عامله ياسر أرقام قياسية. من شراء أخرى زي كيف كيف نجو الأوربن الخليجي اللي شباب ولا يسمعوا برشا خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي تيك توك مع الجديد الحصري لعبد المجيد عبد الله. الأغاني التونسية زي كيف كيف مجموعة من الأسماء تم سناء الحقيقة برشا تنوع في الأغنيات التونسية بين الرومانسي وبين زي كيف كيف الأغاني اللي فيها ريتم الأوربن تونيزيان. بعد نشوفوا برشا أسماء غربية هذا جاي الحقيقة مع الموسيقى الشبابية هذيك الأسماء متاعهم عالم البوب زادة كيف كيف التونسي زادة الأنواع متاع الموسيقى المتونسة الموسيقى الغربية المتونسة والريتم المتونس. برشا أسماء كما نوردو أرمستا زادة كيف كيف شفنا زادة الأغاني اللي رجعوا الأغاني اللي رجعوا كنا سمعنا عراف النوردو ما زالت موجودة في القائمة متاع الاستماع رغم أنه هي بجيمة شوية ولكن ما زالت متصدرة. ونجم نقول لكم في منصات الأكثر استماعا واللي عاملين ظاهرة تنجم تكون بجيمة شوية وتنجم تكون كغير هابطة الأغنيات. هذاك علاش في الأسماء مرات تسمعوا أغنيات تقولوا هبطوا لهم مدة شوية ولكن مع ذلك ما زالوا في صدارة الأغاني الأكثر استماعا. وزاد كيف كيف تمشي للمواقع المصنفة تلقاهم في المراتب الأولى. أبقوا معنا بغنشي وبرشا موسيقى

كلمتي احبدي هذا الفنان راهب علامة سوبر ستار راهب علامة نرجع بين الذكريات التسعينات وفي التسعينات بداية الالفينات هو نوال الزهدي اغنيه يا غيب فضل شاكر الزمن الجميل حقيقه في نوستالجيا اليوم السفره اللبنانيه بامتياز بتم معنى الكلمه ومعنى غنت المزيانه كملنا الفقره نتاع نوستالجيا ولكن ما كملناش معاكم الفن ما كملناش معاكم الليله اللي مازالت مستمره بالريتم وباش نرجعوا من بيروت ومن الشرق لشمال افريقيا وباش نصافحوا عشاق الراي شاب عقيله والحبيتري نعرف برشا ناس تحب الراي وذاك علاش فمن اليوم موجود اغاني راية ملك الاحساس الشاب عقيل والحبيتري زادا نعرف انه الحبيتري محبوب برشا ويمكن برشا زادا اليوم ما سمعوش الاغاني نتاعو وذاك علاش حاضر اليوم معانا فمن اليوم

رحلتنا الموسيقية لليوم ساعتين تحنا فيها من العالم تباعا انطلقنا بسحر الموسيقى اللاتينية مع ريكي مارتن ومشينا للهيتات العالمية والتونسية والشرقية ورجعنا بالوقت التالي مع كلاسيكيات لبنان واختمناها بأقوى ريتم شعبي وراي. شكرا لكم على حسن المتابعة, شكرا على تفاعلكم على صفحة رسمية بتاعنا صفحة رسمية للفيسبوك, شكرا للفريق نزار عماد اللي التحق بينا زاد كيف كيف الناس الكل يعطيكم الصحة. نبقى كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا كالعادة, موعدنا في نفس التوقيت على نفس الموجة. أجمل تحيات في التنقيقة من أمام الميكرو.

0: 아침부터 맛없어서요. 나는 몽셔치 이다같이 급사.
1: 이다같이 급사. 이다같이 급사. الأخبار
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلقت في العديد من نواحات ولاية قبليها بلية تدلية عرجين التنور تحضيرا لحماية الصابة من التقلبات المناخية عبر تغليفها بالناموسية بالتوازن عن المدارات الوقائية الثانية ضد آفة عنكبوت الغبار. قال مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي إن الوزارة قد شرعت في حملة إعادة النظر في كافة عروض التكوين في كل الإجازات الوطنية في جميع الاختصاصات، وأضاف أن مجلس الجامعات الفارق أقر 1191 إجازة وعرض تكوين في الإجازات الوطنية، وأوضح أنه ستقدم عروض تكوين جديدة هدفها تقديم قابلية تشغيل الطالب التونسي في السنوات الثلاث المقبلة. أفاد كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الدكتور عدنان الحنشي اليوم بأن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام تجاه المستشفيات العمومية تفوق 2200 مليار. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للبيعات الدولية أو الدوريات الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية التي ضمت 38 بيعا موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتار. قالت هيئة البث الصهيونية إن اتصالات بدأت بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني بتنسيق أمريكي تمهيدا لتنفيذ خطة انسحاب تجريبية من قريتين في جنوب لبنان. أظهرت بيانات ملاحية تسجيل 124 عبورا عبر المسار العماني في مضيق هرمز. أخيرا تشهد مدينة جنيف السويسرية اليوم انطلاق الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي تحت منظمة الأمم المتحدة وسط تحذيرات من أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا قد يلحق ضررا كارثيا بحقوق الناس وحرياتهم. نهاية الموجز إلى اللقاء. إذاعة قفصة في سود بوزيد دبلي دوز سوق لحد منزل بوزيان يد الحفي المزونة سود العيش بالخير على 91.8.

جديدة من برنامج العلم والحياة تجمعني بكم إناس حمد الروسي. اليوم نتحدث عن بلاستيك يتحلل ذاتيا باستخدام بكتيريا معدلة وراثيا. طور باحثون مادة بلاستيكية جديدة قادرة على التحلل الذاتي عند الحاجة في خطوة قد تسهم في الحد من التلوث البلاستيكي عالميا.

تعملان متتاليا، ما أتاح تحليل البلاستيك خلال 6 أيام دون تكون جزيئات دقيقة ذرة، ويعالج الابتكار مشكلة بقاء البلاستيك التقليدي للقرون رغم قصر عمر استخدامه عبر تحويل متانته إلى ميزة قابلة للتحكم من خلال برمجة توثيق تحللي. ولتحقيق ذلك طور الفريق ما يعرف بالبلاستيك الحي الذي يحتوي على جراثيم بكتيرية مدمجة تبقى ساكنة حتى تنشيطها، فتفرز إنزيمين أحداهما يجزئ البوليميرات والآخر يكمل تفكيكها إلى مكوناتها الأساسية. استخدم الباحثون بكتيريا باسيلوس سيبتيليس بعد تعديلها وراثيا، ودمجوها مع بوليمير بولي كبرولاتون المستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد والخيوط الجراحية لحماية الميكروبات حتى تفيدها. وعند توفير وسط مغذ ورفع الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية تبدأ عملية التحلل التي تكتمل خلال أقل من أسبوع بكفاءة عالية. ولإثبات الفعالية صنع جهاز إلكتروني مرن قابل للارتداء لقياس إشارات العضلات باستخدام هذا البلاستيك، وعمل بكفاءة قبل أن يتحلل بالكامل خلال أسبوعين. يرى الباحثون أن هذه التقنية تمثل خطوة واعدة نحو مواد صديقة للبيئة، مع إمكانية توسيعها لتشمل أنواع مختلفة من البلاستيك خاصة أحادي الاستخدام، فضلا عن تطوير أليات لتنشيطها في البيئات المائية حيث تتراكم المنتجات البلاستيكية. شكرا لكم مستمعين على المتابعة. العلم والحياة.

الهواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبرتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي؟ من هي؟

0: الرومانسية بالاشتراك مع إذاعة دفصة تقدم مسلسل
1: أسرارك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد المبين، التركيب للمزج لسعد

0: سحري.
1: ها مبا وفيدوش ما يحبهم. اه تقول قلم ولا بقرت مثل. يا بدال المعذبة. يا مش هالفال. يا فال الله الله محيا الفوت.
2: اما ما تخوفوش رصاص وقنابل. قد القلم والكتاب. النضال متعدد الاشكال يعدم لك. ولي نعمل فيه حنان. تو شكل من اشكال النضال.

0: إخراج أمير العيش.
1: تتخرب يا ابني، تتخرب مش بسنا يا ولدي تمت هنا، تتخرب اش بيك حنين؟ ايه لبيب مكسر الغريب مع المكسر الطاقم تاعي. لا ما لا اسمع

0: تبقى انت عتبك غزالة لا عاد لفتلك خلاص
1: شو منك زمن ايه ها ما بلو ها ما بلو شو منك زمن ايه
0: بالكلب يا حلو يا حلو يا وحي اللي ابهب منك عن قصتهم تتكود علي انت وش مات فيك بالحرام بالحرام الا من قص عليك العلم هاي هاي يلزم اللعب ارم قدامي ارم بس يلا
1: شترمي شترمي يا بالكلب شترمي يا بالكلب
0: بالله وراسي بالنوي ثلاثة فرقة واحدة هتك بالعصا ماني نعرف ماني نعرف بهيم وما تدمش
2: أغيت كوا سي كوا سا
1: بس كفلا شكالة شكالة شكالة
2: سي كوا سي كوا شكالة
1: شكالة شكالة فيه حشيش حشيش
2: كوا حشيش
1: وي حشيش
0: كيف يبعلك الرب
2: كيس كيليا شنوة هاش فاما
3: Il dit transporte de hashish.
2: Et quoi?
3: Un peu hashish.
0: Non,
2: Allez, allez, allez.

0: مشاهم نصيبه. شوف خرج قبل الظهر التو قريب العصر والتو مظهر، قلت هز الطفل دور بيه سويعة وروح. خيرني راني ساعات نعمل عملة كي نصل.
1: وين كنت مصيبة؟
2: ناكل حشيش يا خالي.
1: تاكل في الحشيش؟
2: اي ناكل الحشيش يا خالي وراسك يا خالي كما كاش الحشيش قدامهم. راني توا في الفينجا
1: يا ودي. ماك لاباس اودي تخرف اودي تقول
2: ما عندك شي كيزيت مروح من كذا في الثنية سبب الجندرمية. قالوا لي كاس كسيا، قلت لهم مسكارة سكارة فيها حشيش حسابه فيه تاكلون يا خالي حدي. والزعمة شدوني وما سايبوني كان في كريت قدام الحشيش. وكان ما تذكيتش يا خالي، وكان ما تذكيتش، وكان ما تذكيتش، راهم توا هزوني غادي. شفتوا لكم تحكي قداش الذكي وشجاع.
1: حول ولا قوة إلا بالله يا ولدي يا خالي، قلت لك برا جيب الحشيش.
2: لا يا خالي لا ما فهمتنيش، ما هيك شافتني خالتي زينة نوم مبروك في الكريطة. قالت لي وين تربح؟ قلت لها مصوب الغابة. قالت لي مالا يصلح حالك جيب لي في اثنيتك شوية حشيش المعزة.
1: يا ربي صبرني يا ربي صبرني يا ربي صبرني. برا برا امشي برا هاك البتاتي حطهم في الكريت.
2: الله يبارك يا خالي الله يبارك.
1: يا ربي كيفاش تنعمل معاه المصيبة يا خديجة، كيفاش تنعمل معاه؟
3: سامحني يا سي صالح، قلبي وجعني على بنتي. انا غالب ما تتخشفش علي، راني نتكلم من فمي برك
1: يا خديجة. راهو يا ودي يا ودي اش تعمل غادي اش تعمل غادي يا مصيبة. كعلاش هازهم كل مرة واحدة؟ تيهزهم على مرتين على الأقل.
2: لا لا لا خليك كثير خليك كثير خليك خليك
1: يا ودي اقرا حساب البتاتي، خلي لهم بلاصة باش نمشوا نعبوهم.
2: أنا بتاتي نسيت مكاني نسيت الموت إن شاء الله.

راسك

الزرزال عامل بيها راسنا على زوز نسوين سيبة يام. هذه من عند بنيتك وهذه من عند بنيتك وهذه من عند أمك وهذه من عند

ثاني يا يما تنموت. لما نسكي من الزفر وما يربطوا بالعب. يا يما غيت يا

0: يا حناني يا خيان يا حناني يا يما الحمام تسميكم هكا تسمي الحالة زهرة خيتي تسمي يا يما اش فما قوليلي اش باش نقوليك ما مجاهك مكبوب ليا نمي وحلفيني فتري لا وكان ما خمرتش خوك رانا تخدم وربي يستر وليدي ليباس شد شديتاش لو قلت لها استاهل المشورة شكتك توعرضني في الزنقة وحالت وحليلة يا يما الحنانة لو كان جيت داري راني كملت على مرمضة واللي خلى سيدي خويا نكمل فيها أنا سوريا بر بدلي حواليك دخلي للبيت تمدي تطبق قطري هكا بالماء بابا عايدك بيجا قلت يا زهرة بحال تكون اللي شهر سيدي جاي طفل
1: هيك هيك
0: امشي يا غصب الحال
1: سكتي سكتي
0: يما المرة هذه تقولي لبابا

0: مش بيك مكش عجبه
1: فاذا تجنيت خاطري داير
0: لطف عليك
1: قعدش عجبني حد شي في هالبلد
0: يا خيال تو ما زلت متغشش
1: لا لا لا جنيت خالتي انا نتغشش من بديت نفهم اني كل عام يزيد في عمري يزيد يقضى بي الغش قولي لي بالله ثم مش حاجة تعجب في هالدنيا ما فيها كان الغوردي ما يزيش عايشين في بلادنا وماشي لينا باركين عليها الغرب بمصولها في دمها وخيراتها يبنوا بيها في بلدانهم احنا يقتلنا الشر وشمنطر ناكلوا في الصغلغ امسوا في الشلاليق المرجعة الجمل البق البرغوث ونزيدوا نكمل عليها حلال بالعادات المشومة المتخلفة مش اللي ذنبها زهرختي تعيش كيف هكاك مش زهرختي برك انسى الكل وكيف كيف الرجالة دبتوس في شكارة وانت زهرك
0: عاد هذي غشت جدود فرنا لقيناها هكاكة
1: وليمتى تبقى هكاكة لازم كل شيء يتبدل جدود عاش ومشوا على الارواح لو عايشين فيها احنا والعيشة اللي عاشتها جدود احنا ما عاش تلزمنا
0: سيدي اخويا هذا كلام ما نفهمهاش هاولهم تبيشاتك المطبقين تحب نزيد نجيب لك شويتين
1: لا لا لا جنات خيتي باري تقلب هكا مخلوق وخيتك وذريتها وشوفها ناقصاش حاجة
0: حاضر سيدي اخويا
1: جنات
2: هلا
1: سي العيد بابا عبد الملك عطاو يكلم باباك غدوة ان شاء الله في هكا الموضوع ربي يسهل لك ان شاء الله ويجعل قسمك خير من اختك
0: يعيشك سيدي اخويا العقوبة ليك انت زاد
1: مازال مش وقتها انا توي جي توي جي

0: الهواء. مرقدتيش بتو طال علي الليل طال علي النوم، كنت نجي نرقد بحذاك مينتي. شبيكي يما شبيكي تبكي؟
1: ما حتى شوي بيتي هاي الراحة راحت مد حذايا الراحة.
0: ودواك اش تعمل على خدودك يا مينتي؟
1: بنيتي هابطة وحدها بتزرع علي، بنشوف خوك ناري تشعل، بنحس بروحي مذنوبة.
0: مدوم غم على أمة ويفرجها ربي.
1: يا رب
0: بعد الشدة يجي الفرج، بلك بعثهم ربي سبب الخوية مبروك، ولا اش باش يجيبها من آخر الدنيا يا مينتي.
1: شاء شاء يا ربي رحمتك وعفوك، يا ربي لطفك، يا رب
0: يا ربي.
1: أنا تبدو فديت وقلبي مد، قلت في حالة الادراك وبنتي بتسمي على واحد كلخة وهادي والعالم مش غرفها بعد بنام عيني.
0: زيتيش ايما من هالدموع اللي تتقاطر يما، قلت لي قديش من مرة ما تحمليش همي، هذيك هون جيتي اش غرفك؟ انا اعطيني تبدي انت وبابا لباس، ويا برا مبروك خويا، ما حشتي بشي، ما حشتي بشي من هالدنيا، ما حشتيش يا امي انتي.
1: وباي حشتي بكل شي، حشتي بولدي

0: سي سالح اشرب تايك وعمل على ربي النهار عدك به طلع
1: نعمل على الله.
0: يا الله هيا تبقوا على خير يا رجال.
2: في الخير
0: صيد ما نوصيكش ردوا بالكم على رواحكم.
3: الشدة في الكريم يا سي صالح. ديما نقول احنا على حق وهم على باطل وربي مع الحق. وان شاء الله تسمع اخبار يسرك ما دام نعلمنا بالوقت اللي تيهزوهم فيه الصفاقس. الامور سهلت علينا شوي وبقدرة ربي ما يرجعوا كان بحذانا. سليمان
4: انعم انعم
3: اهلا ذب وصل سي صالح وارجع لي فيسا.
4: خلي بالك يا سير
1: الدنيا بردت الدنيا بردت بالقدا بالقدا الصيد. ان شاء الله على قريب نبعث لكم شوي برانيس شوي قشاشيب وشوي بطاطين.
3: يرحم والديك يا سي صالح.
1: هيا في امان الله.
3: في امان الله يا صالح. اسمعني رد بالك تنسى احنا رانا على حق واولاد العاكر على باطل.
5: كنتم مع حماد عمار إيهاد عباس سلام محمد محمد الحملاوي إيمان مماش لسعد حمدة عادل رابح عواطف مبارك سعاد عبود الطاهر فتح يوسف سليمان في مسلسل غزالة الأجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي أحسن ربح زبيدة العرفاوي ملاد جرمازي سامي التليلي نصر الدين جلول كمال بوزيدي طه بو يحيى علي حرافي وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي نزار بن بلقاسم محمد عثمان نسيم حاشي أيهم العابدي صبري عمامي زين الدعزيز آية مبروكي يا شيمة صحبي. ضيوف الشرف مجيدة بن عامر زهير الرئيس رفيعة بالحوت حسونة ناجي حمزة داود لا محمد ساسي البطاري. إغزالة الأجبال تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري كلمات الأغنية سامي التليلي غناء الفنانة القديرة سارة النويوي عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد المدين مولى. التركيب والمزج لسعد الدريدي. ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برداش.

جبال تأليف حمادي عمار إفاج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بن حارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جبر تدفسة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.

0: الفنانة التونسية نجوى عمر.
1: وناديت على الأسمر سيد الرجال
0: في البرنامج صيفك على كيفك. تابعونا اليوم من 5 ل 8 على موجة إذاعة جرفسة.

يريد درسة شمولية حيز الاستغلال بداية من يوم غد الثلاثاء. وتندرج هذه المنشأة التي بلغت كلفتها الجمولية حوالي 5 مليون دينار بطاقة 40 ميجاوات في إطار دعم الشبكة الكهربائية بالجهة. بلغت نسبة النجاح العامة في مناظرة الدخول المدارس العددية النموذجية السيزيان دورة 2026 35.66%، وبلغ عدد المسجلين 62,497 مترشحا، نجح منهم 17,710 مترشح. أعلن المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العياد خلال ندوة صحفية اليوم عن اختتام مشروع سافيرا جير التونسي الفرنسي الذي يرتكز على التقييم في الكفاءات الأفقية من أجل تعزيز فرص خريجي التعليم العالي في الولوج إلى سوق الشغل. أبرزت المؤشرات الديوان الوطني للصناعات التقليدية مع عدد التصاريح بالاستثمارات المسجلة في القطاع خلال السداسي الأول من هذه السنة بلغت 77 استثمارا بكلفة 103.9 مليون دينار. العالم أعلنت حركة حماس اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية التي تعد الحكومة الفعلية في قطاع غزة واستقالة رئيسها تمهيدا لنقل المهام الإدارية للجنة الوطنية لإدارة غزة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4319 لبنانيا وإصابة أكثر من 12,200 آخرين جراء العدوان الصهيوني على البلاد المتواصل منذ

سر الحكايات. يا لوحة نسجت بأبهى الزخرفات من تين أرض الجريد ودفء شمسها ولدت رمزا للعلا والثبات. زينت بك الواجهات فأشرقت كالعقد يلمع في جبين الواحات. تبقى وفيا للتراث وشاهدا أن الجمال يصاغ في أبسط الأدوات. سلام على توزر وعلى آجرها وعلى أياد أبدعت عبر السنين روائع البنايات. آجر توزر الإبداع المعماري يفهم الصحراء ولا يتحداها. عنه نتحدث في المدينة العتيقة اليوم. أهلا بكم.

خالد العقبي رئيس جمعية حلقة نفتة للثقافة والإبداع. الآجر المحلي المعروف في منطقة جريد ومدينة نفتة وتوزر أساسا هو مكون من مكونات المشهد الأمراني في الجهة. تاريخه الحقيقة ضارب في القدم باعتبار هو من مجلوبات الحضارات اللي تعاقبت على المنطقة هذه. ثم يرجع إلى منطقة واد الرافدين اللي هي العراق توا، فكان موجود صيغة أخرى قريبة في شكلها من الصيغة الموجود بها اللي هي صيغة الطابوق عند العراقيين، استعملوه في المنطقة نتاعنا كمكون للزينة وللزخرفة اللي تغلف البنايات المبنية أساسا من المواد المحلية كما الطين كيفما الجص كيفما عديد المكونات الأخرى. واليجور هذا أو الجالب كما نسموه في المنطقة هو يعتمد أساسا على المخزون الكبير من الطين العالي الجودة الموجود في الجهة، ويصنع بطريقة تقليدية تتميز بصياغته من طرف حرفيين بقوالب جاهزة بأخشاب، وكذلك معناها في أفران معدة للغرض تحمى أساسا بالمخلفات النخيل اللي في الواحة، وكل شيء معناها عبارة على مكون محلي معناها من ألف إلى ياء. المرحلة الثانية لاستعمال هالمادة هذه أو هالمكون هذا هو الحرفيين في البناء اللي هما مختصين في الزخرفة بالآجر واختيار الأنماط الزخرفية المتنوعة اللي ترمز في غالبيتها إلى رموز محلية معناها تعتمد أساسا على بعض الأساطير بعض التصورات عند السكان. وبالأساس كان عند الميسورين ميسوري الحال اللي يستطيعوا أنهم يوشفوا معناها أديارهم ومنازلهم بهذا المكون المعماري. الحقيقة الآجر في سيرته الحالية المعاصرة خد تطور كبير من حيث الاستعمال، ولا استعماله معناها مكثف في البنايات حتى الأممية معناها تابعة الدولة في الجهة، والمواطنين كذلك معناها ما يخلاش من ديارهم من التزيين بهال المادة هذه.

كل مدينة حكاية وفي كل زقاق ذاكرة. أما توزر فهي قصيدة تروى بين ظلال النخيل وتكتب بحروف مونتين ذهبي وشمس لا تغيب عن دفء المكان. مدينة تحتضن الواحات وتعانق الصحراء فتمنح زائرها رحلة لا تشبه سواها، حيث يلتقي عبق التاريخ بسحر الطبيعة وتنبض الأزقة العتيقة بحكايات الأجداد. في لقاءنا اليوم ندعوكم إلى جولة بين ربوع توزر، نستكشف أسرار المدينة العتيقة ونسير بين بساتين النخيل ونقف عند معالمها التي صنعت لها مكانة خاصة في قلوب التونسيين وزوارها في مختلف أنحاء العالم. تعالوا نرافقكم في رحلة عنوانها نتجول في توزر، حيث يلتقي سحر الواحة بأصالة المكان. ليس الآجر في توزر مجرد مادة بناء، بل هو لغة معمارية تتعلق بالجمال وهوية بصرية تحكي تاريخ مدينة أبدعت في تحويل الطين إلى لوحات فنية خالدة. فمن خلال زخارفه الهندسية الدقيقة اكتسبت مدينة توزر طابعا معماريا فريدا جعلها متحفا مفتوحا للفن والإبداع. آجر توزر هو بصمة أصيلة تزين الجدران والواجهات وتعكس براعة الحرفيين الذين توارثوا هذه الصنعة جيلا بعد جيل. وبين ألوانه الدافئة ونقوشه المتناغمة تروي قصة مدينة حافظت على تراثها وجعلت من عمارتها عنوانا للأصالة والجمال. في هذا اللقاء نسلط الضوء على هذا الإرث المعماري الفريد ونكشف أسرار آجر توزر، ذلك الفن الذي منح المدينة شخصيتها المميزة وجعلها إحدى أجمل المدن التونسية.

إذا المكون هذا المعماري هو كما قلت معناها في تاريخيته معناها تمد أساسا على مكونات حضارية محلية من البربرية إلى العربية الإسلامية إلى حتى في العهد الروماني كانوا معناها ربما توجد في الفترة هذيك والاستعمالات كانت متنوعة معناها في الأماكن كما قلت العامة و

توجيهاتنا كان هو المكون الأساسي اللي يعتمد أساسا خارج البلايات خارج المنازل، وما نلقوش مثلا الآجر داخل الغرف أو داخل إلا نادرا، وكذلك الآجر المحلي معناها هو معناها محرك اقتصادي للجهة، حيث معناها برشا خرافيين يرتزقوا من هالمادة هذه اللي ما زالت متواصلة إلى يوم الناس هذا، معناها في شكل تقليدي في شكل معناها محلي بحت، معناها ما تطورش ما خداش صبغة صناعية ومكننة مثلا دخلت فيه الآلات أو غيره، بقى تقليدي بحت معناها سواء كان في إنتاجه وفي أفرانه وفي طريقة صنع أو كذلك في الحرفيين البنائين معناها هما يقوموا ببنائه في البناءات المختلفة. رمزية الآجر تعتمد اساسا على المكونات المحليه، مثلا نلقوا شريده مثلا تساعد بالاجر، نلقوا مثلا جبح النحل مثلا او خليط النحل تساعد بشكل معناها في الاجر، كذلك العين والحاجب معناها لجلب الخصوبه ولطرد الانفس الشريره نلقوها تزد في الصروعه في البنايات بالاجر، بعض الحيوانات كذلك مثل الأثاعي أو الطيور كذلك معناها تساعد بالآجر، فكلها معناها تجمع تقول معناها لإضفاء طابع رمزي على البنايات ولجلب الحظ ولجلب البركة في بعض الأحيان أو لطرد كما قلت معناها الأنفس معناها بهذه الصيغ التي يصوغها البنائين بطريقة حرفية رفيعة جدا. بالنسبة للاحتفاليات معناها في عند بناء هذه اللوحات الفنية معماريا الحقيقة هو يرافق كل الأبنية، معناها مشكلة الأجر فقط ما تمش خصوصية اللي هو بالذات باش يحتفل به في الأغاني أو في صياغ شعرية أو غيره، لا ما هو فقط أحيانا يقع صياغة التواريخ أو رسم التواريخ متاع البنايات هذيك معناها معناها فقط في للتاريخ فقط، ولكن لا توجد معناها احتفاليات خاصة بالآجر في مصر على الأقل. الآجر كذلك عنده بعد أو عنده استعمال مناخي أو للتكيف مع حرارة الطقس في الجهة، لأنه الآجر هو ملطف للطقس، هو يكسر شعة الشمس معناها على الجدران ويبرد المحلات في الصيف، وكذلك يضفي نوع من الدفء في الشتاء لأنه معناها يمتص حرارة الشمس ويحولها إلى طاقة معناها تنجم دفء المنازل في الشتاء وفي الصيف تبردها كما قلنا. اللون ألوان الآجر الحقيقي كذلك ألهمت عديد الفنانين باش استلهموا منها عديد اللوحات، أصبحت معناها المدرسة إذا كان تحت العبارة الجريدية في الرسم معناها في تحويل حتى المخلفات النخيل إلى ما يشبه الآجر في صياغة الأثاث في معناها في معناها في عديد المكونات معناها الزخرفية الأخرى، معناها الآجر يكون حاضر معناها في أشكاله وفي لونه أساسا، معناها هذا اللي يمكن أن إن شاء الله نحافظوا على لأن صراحة قاعدة تتناقص أعداد الحرفيين المهتمين بالمادة هذه، إن شاء الله معناها الجيل الجديد والشباب يقبلوا على الصناعة هذه ومعناها يعطوها حقها، وكذلك ربما دعوة من هذا المنبر إلى وزارة التكوين المهني أنها تبعث شعب في الجهة في مؤسسات التكوين لمعناها تكوين حرفيين تتولى معناها يهتموا بالموروث التقليدي هذايا ويحافظوا عليه وينقذوه.

وإبداع معماري يفهم الصحراء لا يتحداها في الجنوب الغربي التونسي في توزر. آجر توزر، الفن المعماري الفريد بألوان رمال الصحراء. تمتاز مدينة توزر بجدرانها الصفراء المزينة بالآجر، وهذا ما جعلها تتميز

0: الأشخاص يجلب إليها آلاف السياح سنويا.
1: رجل نسيب كاتبة وحساسة أصيلة نقطة وللتوزر مهتمة بشأن تراث المادي بنقطة. عندي رواية تحت عنوان حديث السباسة غنية عن التعريف تحكي في تقاليد وعادات أهل الجريد وخاصة النقطة. اليوم إن شاء الله باش نحكي لكم على الطابع المعماري لمدينة نقطة
0: تتمنى رأيتنا.

0: وإبداع معماري يفهم الصحراء لا يتحداها. في الجنوب الغربي التونسي في توزر، آجر توزر، الفن المعماري الفريد بألوان رمال الصحراء. تمتاز مدينة توزر بجدرانها الصفراء المزينة بالآجر، وهذا ما جعلها تتميز بطابع معماري خاص يجلب إليها آلاف السياح سنويا.
1: رغم نسيب كاتبة وقصاصة أصيلة نقطة ولو توزر مهتمة بالشأن التراث المادي بنقطة، عندي رواية تحت عنوان حديث

0: عايز بقى النحيل نتبت عنه تسميت الجلب الصين بنفسه. الجلب ضيع تلبيه في جل في جل بيار في نفسه حكم المناخ فعنا قد برشة خاصة في فصل الصيف. الجلب معناها يخول لنا باش المناء باش الديار والمساحات معناها الداخلية في البيوت يخول لنا باش تكون باردة في فصل الصيف خاصة في فصل الشتاء تكون دافية. الجلب بابا يصنع محليا في البلاد يصنع من الطين ومن تربة معينة مع موجودة في نفسها يصنع بقوالب ويصنع في الكوش طيب في الكوش وعنده خدمة معينة وناس مختصين يومنا هذا نزل يتخدم الجلب نزل معناها يعتبر يتخدم بشكل ديكور خارجي وداخلي وتقولي نفسها تقولي الجلب تقولي الجور المحلي تقولي السجاير تقولي البراطيل تقولي الاقواس مخدومه بالجلب حتى الارضيه حتى الارضيه نتاع الارض عندنا جلب خاص بشكل مربعات وفي اشكال معينه هندسيه نبنطوا به الارضيه بحكم البرود نتاعها بارد وشد الماء وحتى جماليه منظرها رائعه.
1: يحمل آجر توزر قيمة كبيرة لدى أهالي الجهة، فهو ليس مجرد مادة للبناء بل رمزا للهوية والانتماء وشاهد على تاريخ مدينة عريقة، فقد توارث الحرفيون صناعته جيلا بعد جيل وأصبح جزءا من الذاكرة الجماعية لسكان الجريد، يعكس مهارتهم وارتباطهم ببيئتهم وتراثهم. أما على المستوى العالمي فقد أصبح آجر توزر محط اهتمام الباحثين والمهندسين المعماريين.

معناها المكان المخصص للجلوس وللحكايات وللسمر في أهل نفطة. السقيفة نبرد فيها في الشتاء ونبرد فيها في الصيف، هذوك معناها مثلا حتى دار في نفطة تجيش فيها سقيفة، تتقص فيها برشا حكايات، تتحكى فيها برشا أمور تخص العائلة تخص

المكان مبين المساحة ارتباط الجريدي والنفطي عموما بالقالب ارتباط وثيق ما نجمش يتخلى عنه فوق حكايات كبيرة حكايات قصص مواعب قعدات في البيروب تاي كما قلت لك انا العاب شعبية كما السيد كما هكا برشا العاب شعبية تلعب بفكر المساحات هذيك تنفطة كتبوا لي

اليوم لهب تربط أهالي توزر بالآجر علاقة تتجاوز كونه مادة للبناء، فهو جزء من الهوية والذاكرة. فمنذ أجيال اعتمد السكان على تشييد المنازل والمساجد والمحلات التجارية لهذا الآجر الذي أصبح رمزا للمدينة وعنوانا لأصالتها، ويفتخر الأهالي

إلى تعديدة حفظت صناعات الآجر وتركيبه، فانتقلت أسرارها من الآباء إلى الأبناء لتبقى حية إلى اليوم. ولذلك فإن آجر توزر بالنسبة إلى أهلها ليس مجرد طين محروق، بل هو ذاكرة تنبض بالحياة وهوية تحفظ تاريخ المدينة وجسرا يربط الماضي بالحاضر ويجسد عشق الإنسان التوزري لأرضه وتراثه.

0: تفاعل تاريخ وذاكرة
1: يعد آجر كيزر من أبرز رموز الهوية المعمارية في الجنوب التونسي وتعود أصوله إلى قرون طويلة حيث ازدهرت صناعته مع تطور العمران في الواحات واليوم يظل آجر توزر شاهدا على مهارة الحرفيين وعلى حضارة عرفت كيف توظف موادها البيئية المحلية لتصنع منها تراثا معماريا خالدا يجمع بين الجمال

0: اللي بيصنع المواد الأولية نتاعه طين، طين وشربة معناها في خدمة بذيب الشيء بنحنا بالصحراء بذيب الشيء على الأمراض يتعمل لنا كل شيء تخدم من بذيب خاص نتاع شكل خاص مربع في شكل خاص من خشبي يتخلط بالماء ويخمر وكل وتكون معناها عجينة رطبة بارشة رطبة ياسر معناها رطبة ياسر وفاتي ما فيهاش التقراب ما فيهاش حجرة ما فيهاش حتى حوش شوايب ويتحط في القلب هذاك ويتخدم معنا في شكل مربع مثل بشكل مستطيل صغيرات كيكة ويتسمش وتحط في السمح في صرفات واسعة تسمش ويتمشوه وبعدين يدخلوا للكوشة بتقليب ليلة كاملة في الكوشة تحت شكل النار ويطيب ويخرج ويزيد معناها نحو منه هكا الحواج الزايدة بالموس ونبضوه بالنور بلونه كله يتحط كيكة طوال بقوالب بالألفات يتخدم الكوشة تحط بالألفات كعب بنك عيبة بنك عيبة تصور وتتطلب شوي صبر وتتطلب شوي دقة الخدمة نتاعها وهو ما شاء الله راه يقعد يقعد ما شاء الله عندنا ديارته في جهيد 300 سنة والقلب نتاعها مازال موجود لحد الآن.
1: تتميز مدينة طوزر بتنوع أشكال الآجر المزخرف الذي يستخدم في تزيين الواجهات وليس باختلافات كبيرة في مادة الصنع، ومن أشهر أنواعه أو أشكاله الآجر المستطيل وهو الأكثر استعمالا في بناء الجدران والواجهات، الآجر المربع ويستخدم لإضفاء التنوع في الزخارف والتكونات الهندسية، الآجر المثلث أو المائل ويستعمل في رسم الأشكال الزخرفية وإبراز التفاصيل المعمارية، والآجر البارز ويركب بطريقة تجعله يبرز على مستوى الجدران فيمنح الواجهة ظلالا جميلة ولمسة فنية مميزة. الآجر الزخرفي يرتب وفق تصاميم هندسية متنوعة مثل النجوم والمربعات وغيرها والخطوط المتقاطعة، وهو من أبرز سمات عمارة طوزر. ولا تكمن خصوصية آجر طوزر في اختلاف أنواعه بقدر ما تكمن في طريقة توظيفه وتركيبه، إذ يبدع البناؤون في تشكيل عشرات الزخارف الهندسية التي جعلت واجهات المدينة تحفة معمارية فريدة اشتهرت بها طوزر داخل تونس وخارجها.
0: حديث السقيف عادة كان يتلم عن طريق الجدات انسان كبار هم اللي يحلوا السقيفة تعود المرأة العزوزة الكبيرة قاعدة تعود عندها كنينات تعود بنياتها ولداتها تعود تحكي وتعود تعطي في المواعظ وتعطي يعطوا حتى في الأشعار وفي الألغاز يطوال الحديث استمر كما قلت لك في الشتاء نبعدوا

0: يتعشى في الثديسة العالم كل إذا بعدين محلاها يدخل باب الجيران باب مشرع باب مفاطع مر ما يفكر باب محلول يفكر كان في الليل آخر راجل يدخل بشير يفكر باب الفس ساعة ساعة ينسوا خلوا بكاك ويردوا عليهم كان أمان الله
1: جرتوزر بأنه مكيف طبيعي بفضل خصائصه التي تتلاءم مع مناخ الواحات والصحراء، فهو مصنوع من الطين الطبيعي وهي مادة تساعد على الحد من انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، مما يجعل المنازل أكثر اعتدالا في فصل الصيف، كما يحتفظ بجزء من الدفء خلال فصل الشتاء. وتساهم طريقة ترصيفه في تكوين ظلال ومساحات هوائية صغيرة تقلل من تأثير أشعة الشمس المباشرة على الجدران فتخفف من ارتفاعها. لذلك كانت بيوت توزر التقليدية مريحة قبل ظهور أجهزة التكييف الحديثة، ولهذا يعد آجر توزر مثالا رائعا عن العمارة البيئية المستدامة، حيث استطاع الأجداد بمواد محلية بسيطة وخبرة متوارثة تشييد مباني جميلة ومتأقلمة مع المناخ تجمع بين الأصالة والراحة وجودة العيش.
2: مخلص سلحامي، عمري 44 عام، عندي ما يقارب 27 سنة 28 سنة في حرفي في الجانب يجور تازر.
1: هو شاب تونسي له مهارة عالية في صناعة الآجر، نوع من الطوب الأصفر الذي يعد أحد أبرز مقومات الفن المعماري القديم المتجدد بواحات الجنوب التونسي، وإحدى أبرز العلامات المميزة لمعمار جنوب المتوسط. منذ أكثر من 3 عقود يستيقظ كل صباح يتجه إلى ورشته حيث يباشر عمله في صناعة الآجر وفق الطرق التقليدية التي تعلمها عن أجداده منذ الصغر. منطقة المرزوقي هي التي تعرف أيضا بمنطقة لفران تحيي الآجر، المنجم الأساسي لصنع هذا النوع المميز من الآجر منذ مئات السنين. هو أتقن منذ 16 من عمره صناعة الآجر عن والده، حيث بات اليوم من أبرز الحرفيين المزودين للمنطقة وكامل البلد بالآجر. مهارات يدوية في هذا الاختصاص المعماري التراثي الفريد من نوعه في توزر وفي العالم هي الأيادي الماهرة التي خيرت استعمال الطين وتطويعه. أكثر من 500 قطعة من الآجر تكون ثلاثية الأبعاد، الطول 25 سنتيمتر والعرض 10 سنتيمتر والارتفاع 3.5 سنتيمتر، وبعد أن تجف تحت أشعة الشمس الحارقة بمنطقة توزر يكون صقلها بسكين حاد يسوى فيها أي وجاج، وبعد جمع حوالي 10,000 قطعة من الآجر تقريبا مرة كل شهر يقوم الصناع بإشعال أحد الأفران الكبيرة المجاورة لورشتهم لطهي قطع الآجر في درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية، ويستعملون في ذلك جريد النخل وجذوره المنتشرة في واحات توزر. في هذا السياق يقول العمال كل شيء في توزر مرتبط بالنخلة، مشيدين بأهمية الرابط الوجودي بين سكان المنطقة مع النخلة التي تمثل أحد عناصر بقائهم في هذه المناطق الصحراوية القاحلة. كما يقوم العاملون باستخدام من 5,000 إلى 6,000 جريدة من النخيل لإشعال الفرن الواحد، حوالي 60 فرنا بالمنطقة من أجل طهي 10,000 قطعة آجر تينية. وبعد الطهي تحتاج قطع الآجر حوالي 5 أيام حتى تبرد وإخراجها من عمق الفرن الذي عادة ما يكون نصفه السفلي تحت الأرض، وترصف القطع بانتظام ويلمح تغيير لونها من الأحمر إلى الأصفر بعد طهيها وتجميدها تحت أشعة الشمس. الإقبال على شراء الآجر كبير في السنوات الأخيرة، باتت هذه المهنة من الحرف النادرة في المنطقة نظرا إلى صعوبتها وتراجع إقبال الشباب عليها. تعيش العشرات من العائلات بصفة مباشرة من هذه المهنة.
2: من توزر حرفي في صناعة الجالب على مدى 27 سنة ولا 28 سنة، العمر 43 عام. الخدمة هذه صنعة جدود من حلقنا وحنا فيها الصنعة هذه عرفنا بقى جد بيخدم فيها والوالد بيخدم فيها معنا حتى مدة نقرأ معنا نقرأ ونخدم أنا من صغير نقرأ ونخدم من صغير نقرأ ونخدم من برسلت من نقرأ وقعدت شاد فيها هي واللي حد الآن معناها وانا فيها الصنعة هذه لكن ما الصنعة هذه سويك مع مرور الأيام بشتندثر ما ثمش الشباب تقريبا باش تقول لي تعمل عليهم في الخدمة هذه مش موجود تعلمت هذا قلت معناها جدي هو اللي علمني فيها علمت الصغير جدي اللي علمني فيها هي ما تسميش البداية تاعها ما تسميش سيبة لكن كي تعمق فيها وتعرف الكلمة تاعها الأصلية سيبة برشا وفيها برشا تعب وبالنسبة نحكوا على الجانب كيفاش معناها الخدمة تاع الجانب الخدمة تاع كيفاش يتخدم بالطين في العلكة الطين الأحمر ثم شربة بيضة نسموها طين الشحناء حاطين فيها العلكة نحطوهم فس حوض بساء ونخلوه يترنح مدة مثلا مدة 12 ساعة ولا 24 ساعة ولا بهيك وهم يترنح الجمعة غدوة الصباح باش نخرجوا خرجوه لعبوه في درويطة ونخرجوا كل واحد يخدم في 500 كعب خرجوه لبرا ويبدا يخدم الواحد عندنا قالب اللي هو فيه كل واحد يخدم قالب نوع قالب فيه كعب كثير وقالب فيه 6 وقالب فيه 8 كل واحد وش يحب البشر يخدم في 500 كعب البشر العادي يخدم في 500 كعب أو هو يخدم أكثر من 500 كعبة تولي تعب برش 500 كعبة مناسبة أنا أبشر واحد بعد الكيكة طيب على خدمتها 500 كعبة جي المغرب الحي ننجرها قرقشة الجناب الزايدة ذيك كل قرقشة وتحط جينا ذيك اللي هي المغرب الحي تعود تلمها حطها السوق وانت ماشي كيكة كل يوم نفس العملية تخدم وتطرطش الجناب وتحط وتدقها فس تشتوك على الجناب من تحت الكمية تاع الفور كل فور نوع ثم فور 15000 ثم فور 10000 ثم فور 5000 ثم فور 20000 كل واحد والفور تاعها نوع يهز حضرة الكمية انت ترطش فس الفور عندها طريقة معينة ترطش فيها فس الفور كل صيعة عبيت الفور وعلى سكة واللي تبدا تدق الجريد من النص لان الفور مكسوم هو مكسوم على زوج الطبقة الفوقانية نحط فيها القالب واللوطانية هذيك نحمشوا فيها النار النار اللي هو شيء جريد نتاع النخل جريد نتاع النخل نجيبه بالفياجة خل الفياجة فيها 500 جريدة الفور وش تاكل فور تاكل 8 فياجات معناها نقولوا 4000 سيجا فور تاكل 5000 سيجر كل فور كيفاش على مدة عندك من 15 ساعة حتى ل 24 ساعة وحدة نحمشو فيها من لوطا وش والبلاصة اللي بالطيب في النهار تبان بيضة نشدوها بالتربة المبلولة لين تكمل الفور كاملة تسد فوق بالتربة المبلولة وكان باش نسدو في الليل أي بلاصة تبان حمراء تقعد حمراء كي جمر ونسدها بالتربة المبلولة لين نفس العملية لين تكمل تخليها هكاك لمدة 4 أيام باش تبرد النهار الرابع ولا النهار الخامس يجوا نحوا التراب هذاك كله من فوق ونجيو نخلوها نهار ونبدو نخرجوا فيها الكمية نحطوها البرد يولي أبيض شفتي نقول حنايا القالب يولي أبيض أشب تراب نخرج الكمية البرة والحريف بريكة من يجيش احنا نقول احنا يتو من المنتج الى المستهلك احنا ما بيناتناش ثم وسيط يشري ويبيع احنا من المنتج الى المستهلك
1: مما يصنع آجر توزر يصنع الآجر في توزر أساسا من الطين الطبيعي المتوفر في المنطقة ويعرف بجودته العالية ولونه الترابي المميز تمر صناعته التقليدية بعدة مراحل أولها استخراج الطين من الأراضي المحيطة بتوزر ثم تنقية الطين وخلطه بالماء حتى يصبح متجانسا وقد تضاف إليه كميات قليلة من الرمل لتحسين تماسكه بعد صب الخليط في قوالب مستطيلة وتركه ليجف تحت أشعة الشمس عدة أيام، ثم حرقه في أفران تقليدية بدرجات حرارة مرتفعة، فيكتسب صلابته ولونه الأصفر المائل إلى الذهبي أو الأحمر الفاتح. ويتميز آجر توزر بأنه لا يستخدم للبناء فقط، بل يرتب على واجهات المباني بأشكال هندسية وزخارف فنية رائعة، مما يمنح المدينة طابعها المعماري الفريد، وهذا ما جعلها تعرف بمدينة الآجر المزخرف. ويعد هذا الآجر جزءا أصيلا من التراث العمراني لتوزر، إذ يجمع بين متانة البناءات وجمال الزخرفة، ويعكس براعة الحرفيين الذين توارثوا هذه الصناعة عبر الأجيال. هذه بعض العبارات والأقوال التي تليق بآجر توزر. قيل عنه: آجر توزر ليس حجرا، بل تاريخ يبنى وجمال يروى. وقيل أيضا: في كل قطعة من آجر توزر حكاية حرفي أبدع وذاكرة مدينة لا تشيخ. وقيل: إذا كانت المدن تعرف بمعادنها، فإن توزر تعرف بآجرها الذهبي الفريد. آجر توزر هو توقيع إنسان على جدران الصحراء ولوحة من التين والنور، من تين الأرض ودفء الشمس ولد آجر توزر ليصبح رمزا للأصالة والإبداع. واجهات توزر ليست جدرانا صامتة، بل قصائد هندسية كتبتها أيادي الحرفيين. آجر توزر هو تراث يحفظ الذاكرة ويمنح المكان هوية لا تنسى. في توزر يتحول الطين إلى فن، ويصبح الآجر عنوانا للجمال الخالد. وقد وصفه الباحثون بأنه أهم مكونات الهوية المعمارية لبلاد الجليد، وأن زخارفه الهندسية الفريدة جعلت من المدينة نموذجا مميزا من العمارة التقليدية، حتى أصبح رمزا ثقافيا وسياحيا من جهة.
2: النحبال موجود والحمد لله، يجور يدوم مئات السنين. بالنسبة تويك عنا احنا في توزر ولا في نقطة ولا كذا، لأولاد الهادف مئات السنين بني بيه وما يجرى لحد شيء. هذا عازل للسخانة وعازل للبرد. الزور يدينا بيهم عازل للسخانة وعازل للبرد. نورمال مو بالنسبة للحاجة اللي نعرفها هنا تو موجود كان في توزر. وشوية في نقطة تقريبا ثم كوشة واحدة تقريبا في نقطة. أما من جاء من بكري والله هذه ما سمعت قالوا من العراق والله أعلم. ثم قارب 30 كوشة بالنقطة توزر. هو تو في الوقت الحالي ساعات تلقى مثلا الإنتاج أكثر من خروج تاع السلعة، وساعات العكس. ساعات تلقى ديما السلعة موجودة بكثرة غادي وناس الشكة معناها ما عندهاش فلوس وكذا، وساعات تلقى برشا عباد تشري وعباد تستنى في كمية نتاعها كل مرة كيفاش. هو مورد رزق كبير برشا.

0: البلدوزر المعروف بالجالب من أبرز وسائل البناء المعروفة بأرض الجليد، حيث تتميز الجهة بطابع معماري فريد، وتكاد لا تخلو البنايات من وجود هذا الآجر في أغلب واجهاتها. يتميز بلونه الأصفر الذهبي المستمد من طين المنطقة، يستخدم في زخرفة واجهات المباني التاريخية والحديثة، ويشكل إرثا معماريا يمنح المدينة طابعا فريدا. في توزر صناعة الآجر المحلي منحت المدينة طابعا معماريا مميزا، لكن ذلك لا يمنع عنها خطر الزوال.
1: هو أنا بقيت ديكور ما تمش كده، تم برش عباية تستعمل فك الحجر وحواج غيرة، لكن بالنسبة للجانب ديكور انت عارك ماشي متعمله بس بار من داخل ماشي متعمله من برا، رو مزيان برش مزيان شي غالي، خاصة في عود انسان يخدمك انسان اسماعي رو يجي طيار، رو ماشي الناس كنت عارف تخدم شيرك من في الحياه، مش الناس كنت عارف تخدم، ينجم تشريه يجي واحد ما يعرفش يركب هولك تكره هالجانب، وينجم يجي واحد يركب هولك يودي تغرم به شيء غريب. اللوحة زيتية مبلحك معناها قلت لك انت وسمايل باش يركب لك، هو اللي يحكم، اما هو وراه الديكور شيء غريب، نجم تفصلي كيف ما تحبي وسيف وساء تعمل كيف ما تحبي، انت قلت لك لازم تخدم بيه من داخل تخدم بيه من برا، تعمل فور باربكيو شيميني تخدم انواع كل، وانا نوايا بالنسبه للجانب عندنا المرنجة لحم احمر ابيض احمر فيه شوي ابيض، هذاك تخدم بيه فور ولا شيميني اي حاجه تقبل النار، وبالنسبه للابيض الترابي هذاك يخدم بيه فساد نتاع دار من برا ولا تخدم بيه حتى في الصاله نتاعك تخدم بيها اي حاجه. بالنسبه للمعلومات اللي في الجانب كلها تشغل اللي هو قلت لك الاحمر هذاك او الناقص ناقص ثياب نقول احنا هذاك كي تزيده النار حطها في بلاصه مثلا تخدم كما قلت لك شيميني ولا بربكيو ولا حاجه يقبل لك النار، يقبل ديما من تعطيه النار يجي يقبل. الابيض هذاك نتاع زينه، وإن الأحمر حاجة أخرى، الأحمر تنجم تعمل به مثلا عندك فساد نتاع دار تعملها وتعمل موتيفات حاجة بسيطة، لأن الأحمر مع المطر يذوب، ثم أحمر يذوب اللي هو مثلا يكون ناقص طين هذاك يذوب، والأحمر اللي ما يذوبش يعود بزي الطين، وإحنا نعمل فيهم شطر طين وشطر شطر طينش نقول إحنا فهمت، أما في الأحمر تحبه ما يذوبش نقولها شوية طين مثلا يطلب الحريف يقول لك أنا ماذا بي حاسب كذا كذا أحمر ما يذوبش ألف ألفين ثلاثة نجم تقوي لها الطين سلعة قوية بالطين وتطيبهم له حمر ويخدم به هذاك ما يذوبش، قد ما تصب عليه مطر ما يذوبش، ما يحبش الندوة بالنسبة للأحمر راه ما يحبش الندوة إما كي يكون قوي بالطين، والأبيض هذاك الأبيض ما يقلقش تصب عليها مش الماء بركة أي حاجة ما يقلقش بالنسبة للأبيض. الخدمة متعبة، لكن شوف المعلومة هذه تعودنا بها احنا نعطيها لك معلومة هذه تعودنا ما نخدموش تحت العباء، فهمت؟ نقول لك الواحد شاقي ولا محتاج، نخدم روحي في ملكي خير ما نخدم عند عباد تعيط عليا نقول لك ديما نتعب وما نخدمش عند تحت بشر، حتى معناها الحمد لله نصور فيها لاباس والحمد لله نحمد ربي. لكن التعب راه موجود وفي اي خدمه ما تمش تقول لك انا مش متعب، اي خدمه متعب، لكن احنا بزايد شويه احنا يا بنت زايد، لكن هو لفنا عليها والحمد لله، احنا وصلنا في رمضان وقت اللي يجي في جويل

0: تاجر توزر من أبرز رموز الهوية المعمارية في الجنوب التونسي، وتعود أصوله إلى قرون طويلة حيث ازدهرت صناعته مع تطور العمران في الواحات. اعتمد الحرفيون على الطين المحلي المستخرج من محيط المدينة، ثم يشكل في قوالب ويجفف قبل أن يحرق في أفران تقليدية ليكتسب صلابته ولونه الترابي المميز. ومع مرور الزمن لم يعد الآجر مجرد وسيلة للبناء، بل أصبح عنصرا فنيا وزخرفيا، إذ ابتكر البناؤون أشكال هندسية متنوعة تزين واجهات المنازل والمساجد والقصور، حتى صار هذا الطراز المعماري علامة خاصة بمدينة توزر لا تكاد تجد لها مثيلا في مكان آخر. واليوم يظل آجر توزر شاهدا على مهارة الحرفيين وعلى حضارة عرفت كيف توظف موادها البيئية المحلية لتصنع منها ترافا معماريا خالدا يجمع بين الجمال والأصالة.
1: الأقبال خارج توزر موجود باهي، أما في القروان الجربة هذوما أكثر البناية وفي توزر النهنة والحواز نتاع توزر منا ومنا موجود، الأقبال موجود.
0: تقول الأسطورة أن أصل تسمية المنطقة بتوزر يعود إلى امرأة كانت تدعى توزر بمنطقة قسنطينة الجزائرية، وكانت متميزة في صناعة الطين والفخار، مما أثار حسد زملائها بالمدينة فطردوها، ولم تجد من مستقر سوى واحات الجنوب الغربي التونسي توزر حيث جلبت الحرفة معها. يقال أيضا أن أصول هذا الفن المعماري جلبها المسلمون والعرب منذ عهد الفتوحات الإسلامية. وللإشارة أن جدران وصور جامع عقبة بن نافع أول المساجد التي بنيت في إفريقيا في القرن الثامن ميلادي بنيت بهذا

وفي الحيتان يبقى آجر توزر أكثر من مجرد مادة للبناء، إنه صفحة مشرقة في تاريخ المدينة وعنوان للأصالة والإبداع وشاهد على براعة الإنسان الذي حول الطين إلى فن خالد، وبين زخارفه الهندسية وألوانه الدافئة. يروي الآجر قصة حضارة عريقة ما زالت تنبض بالحياة في كل شارع وزقاق من أزقة توزر. فلنحافظ على هذا التراث الثمين ولنعمل على نقله إلى الأجيال القادمة، لأنه ليس إرثا لأهالي توزر فحسب، بل هو جزء من الذاكرة الوطنية التونسية وكنز ثقافي يستحق أن يبقى شامخا. يروي للعالم حكاية مدينة عتيقة. إلى اللقاء مع تحيات سعيدة كريك.

شريان الحياة المنجينة العتيقة اللي طالما تغنى بها الكثير بنخلها وسحر مياهها. تحتوي المدينة على أعلى قمة جبلية في تونس، جبل الشعندي، فيها آثار رومانية وبيزنطية إضافة إلى القليل من الآثار الإسلامية. هي أحدى المدن العتيقة في البلاد التونسية، تمتاز بتصميمها المعماري التقليدي اللي يجمع بين الطابع الجليدي الأصيل والتأثيرات الإسلامية والعربية.

كفاية تاريخ وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريم.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليهم بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إلقاء الفبلات عبر بنور السيارات سلوك لا حذري ومحفوف بالخطر.
3: الخميس مساء على موجة إيتا.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صدقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية كفصه لمشروع تهيئة وتعشيب ملعب حي بمنطقة برج العكارمة بمعتمدة تنظيم بعت مدات فاقت 550,000 دينار. قال عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عصام شوشان اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية إن مخطط التنمية 2026-2030 لم يكن في مستوى انتظارات أعضاء البرلمان، معتبرا أن المعطيات تشير إلى أن العديد من المشاريع لن تكون قابلة للتنفيذ في ظل العجز المالي في ميزانيات الدولة. نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورقة مرجعية حول الصحافة والإعلام في السياسات التنموية للدولة في ضوء مشروع مخطط التنمية 2026-2030 المعروض للنقاش على مجلس نواب الشعب حاليا. واقترحت النقابة سياسة لإصلاح تشمل 12 محورا تنفيذيا، أولها الاعتراف بقطاع الصحافة والإعلام كقطاع يساهم بصورة مباشرة في النمو الاقتصادي، داعية إلى إدراج القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية في مخطط التنمية. أكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الدكتور عدنان الحنشي اليوم أن الحاجة الملحة أو على الحاجة الملحة لإنشاء مرصد وطني لتوثيق حالة العنف المسجلة داخل المؤسسات الصحية، مشيرا إلى غياب منظومة واضحة تمكن مديري المستشفيات من حصر وتصنيف هذه الاعتداءات، وذلك للوقوف على أسبابها العميقة ومساعدة وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. استشهد 4 أشخاص بينهم 3 نساء اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت سياراتهم في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت السلطات في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والكيان المحتل منذ أكثر من أسبوعين. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن بقاء الاحتلال في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الصهيونية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا. أخيرا قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز، قال إن إضعاف إيران يفتح الباب

0: Allô, docteur? Allô, docteur? مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم عضت أو جرح من كلب أو قط حتى ولو يعيش معنا. كل التفاصيل عن هذا الموضوع في ضيافتنا الدكتورة سندس اسماري طب عام. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
1: عسلامة، مرحبا بكم الكل.
0: ساعات حاجات تجينا كأنها يومية كأنها عادية ولكنها تتطلب تدخل طبي. كيف عضت الكلب أو جرح من قط حتى ولو يعيش معنا في نفس المنزل؟
1: أكيد جدا، إذا تعرضنا إلى عضة أو خدش حتى بسيط من كلب أو قط حتى ولو كان الحيوان منزلي يعيش معنا ونعرفه ونعتنو به ونشوفه فيه كل نهار، دونك فما ثلاثة حاجات مهمة باش نعملوهم. أول حاجة باش نغسل الجرح بالماء والصابون المدة ما بين 5 إلى 10 دقائق وذلك لتقليل احتمال العدوى. ثاني حاجة نستخدم المطهر إذا توفر لدينا. وثالث حاجة وأهم حاجة هي التوجه إلى أقرب مركز صحي وذلك لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. وكما نعاود ونقول راهي الحكاية هذه تنسحب على قطك وعلى كلبك سواء ملقح مش ملقح مريض مش مريض، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع.
0: ربي يحفظ الجميع. شكرا دكتورة، مع أجمل تحيات ريم محمد النوري. ألو دكتور؟ ألو دكتور؟ من عام 91

I'm a keeper.

مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الناس الكل وين ما يوصلكم بث اذاعه قفصه، حصه جديده، بدايه اسبوع جديد، بدايه افراح

الثبات إن شاء الله في قادم المحطات. ألف مبروك نقولها للمتوجين في هذا النجاح، وأيضا ألف مبروك لكل من خدم وتعب ونجح. وباختلاف الملاحظات، الأهم حاجة اللي هي خاضوا تجربة، خاصة الصغيرات في السادسة من التعليم الابتدائي، إن شاء الله ناجحين. ما زالت النوفييم، ما زالت البكالوريا، وما زالت برشا محطات في حياتكم، إن شاء الله تكونوا فرحانين بها وفرحانين وناجحين. أهم حاجة حبيت نسلم عليكم اليوم، غايب معي يا دبوبي، حاضر معكم يا حماد جرويسي في التقديم، الأعداد لزميلة سمية جبعة كرمي، فريق كامل مختلف الأركان.

الإخراج الرقمي للحصة طهر جبالي. هذه تحياتي نسحة مجروسي، مرحبا بكم. الانطلاقة عماد باش تبدأ بالشموسة الذكية. الشموسة الذكية في بداية كل حصة تكون حاضرة معاكم. شكرا المختص وفي مجال الذكاء الاصطناعي رامي بن مبروك. اليوم حبينا نسلم على كل واحدة اسمها فاطمة. فاطمة وين ما كنت، تربيجة معروفة فاطمة بالذكاء الاصطناعي

ده وصل بين الخمسة وربع على موجة إذاعة قصر. رحب بكم من جديد بأحلى الإيقاعات، احنا مواصلين وتبقوا أوفياء بالاستماع. بعد شوية إن شاء الله نقدم لكم زوز قائمات، قائمة أولى وقائمة ثانية يتنافسوا أنا القائمة اللي باش نسمعها في ختام الحصة. نذكركم ديما رقم التليفون إن شاء الله مع ستة غدرجين نستقبل تليفوناتكم وإلا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة الفيسبوك 31 376 730. مرحبا بكم.

الدنيا فضل شاكر على قد شوق والجسار، وهذه اقتراحات القائمة الثانية.

0: سيفك على كيفك. تحية لكم الناس الكل، فقرات القارة في برنامج سيفك على كيفك اللي يبدأ معاكم نهار الاثنين حتى لنهار الخميس من 5 نتاع العشية حتى 8 وقية تفرشيكا. تفرشيكا، نرحب بك كوتش واستاذ الرياضة واختصاصك سباحة بالاساس محمد المعمري. اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك باس ومرحبا بكل المستمعين.
0: قرب لنا شوية للميكرو. مرحبا بك مستمعي اذاعة كاس الكل، يسلموا عليك. كوتش، اليوم قلنا نحكوا على تأثير الرياضة والأهميتها، خاصة نحكوا على السباحة في فقرة تفرشيكا معاك، علاجيا خاصة بالنسبة للفئات عمرية مختلفة، بالنسبة للصغار، بالنسبة لكبار السن. كبار السن خاصة منصوح بها في العلاج، يمشوا يراقبوا مع طبيب ينصحهم بالسباحة. شنو أهميتها؟ نبدو بالكبار على خطر الصغار، يظهر الوقاية خير من العلاج وقت نتكلموا.
1: هي فما بالكبار للصغار من الناحية العلاجية، بالنسبة للكبار منصوح بها معناتها 100%. شنو هي ساعة نحب نصنفها الناس باش يفهمونا السادة المستمعين؟ هي على أساس باش تتصنف على كلك سواء معناتها أثر معناها علاج، أثر حادث، إلا على أساس حتى حاجة طبيعية معناها في الولادة ولا كذا، صار بروبلام في مشاكل على ليفو دو لارتيكولاسيون ولا الميسكل ولا ليبوندون ولا اللي هو معناها مصنفة.
0: يعني تنجم تكون حوادث مرتبطة بمرض فجئي والا تكون حوادث عادية معناها
1: حاجة طبيعية مع بالولادة، خاطر فما ديتال يوصلوا للولادة عندهم مشاكل في الميسكل في ليزارتيكولاسيون. هي هذاك علاش انا باش نمشي ديما للكوتي لكبار السن. طبيعي هي فيها ياسر فوائد للناس من ناحية لنا صحية، نقول تحمي ياسر من أمراض الزهايمر. مرض الزهايمر عند الكبار علاش؟ على خاطر باش تعمل مجهود في الماء، مش كيما مجهود معناها رياضي اللي هي رياضة نتاع جري إلا حتى مشي مسافات طويلة، باش تكون معناها في الماء أولا 90% من الضغط على المفاصل معناها يولد نحا، خاطر فيها نخدم على كل عام الفلوتاسيون. بالحركه في البيسين نتاع 45 دقيقة ساعة لكبار السن باش تعاونهم ياسر، المهمة بس الأكسجين معناها الخلايا العصبية الدماغية اللي هي تحماهم، نحكي على كبار السن الزهايمر. كيف على أساس الضغط باش تنحى على المفاصل باش يخلي الميوسكل معناها أكثر تصيرها تقوية رنفرسمون معناها للميوسكل. من ناحية أخرى زاد حتى السوبلاس نتاع الكبار السن معناها في حركتهم في السوبلاس نتاعهم، كيف تأثير اللي هو الضغط على المفاصل كي يتنحى يولي يلعب دور مهم في أنها الحركة، مجال الحركة نتاعهم يكون خير ويتحسن. نحكي معناها كي يطلق الحركات على السوبلاس. هذا علاش بالنسبة للمهمة هي حاجة مهمة لكبار السن. زيد كيف علاجيا، ومن ناحية علاجية لكن نحب نحكي عليها هي سيدي جا يمكن حلقة كاملة. أنا باش نحاول نوصل المعلومة اللي يسمعوا فينا المستمعين، حاجة مهمة ياسر انها في المرحلة العلاجية بالماء اهم حاجة نلعب عليها الدقيق ساعة التمبيراتور بتاع الماء. يعني صحيتي على خاطر مش كيما باش
0: مكونات الماء زاد ساعة لساعة تسحق المياه الكبريتية مثلا.
1: هي عندها عوامل اخرى، خاطر فهمت باش يمتصها الميوسكل تولي نخدم على الخلايا النسيج بتاع العصب بتاع العضل بتاع الميوسكل. أنا الأكثرية الدقري، أهم حاجة الدقري نتاع الماء. المشكلة باش نخدم على دقري معينة اللي هي مياه باردة نستعملها مع الصغار ولا مع ليزاتليت، بين معناها مراوحة بين الماء البارد والماء السخون باش تصير هكا ديلاتاسيون للعروق معناتها تتحل وتتسكر، تولي تساعد ياسر في ليليميناسيون احنا نسموها الأسيد لاكتيك
0: الحليب الشيء يخرج
1: المواد السامة. إذا كانت التمبيراتور توصل حتى ال 34 و 35 و 36 ولينا نخدم على أساس على علاج إصابات معينة منها الارتراز منها التحجر في المفاصل. هذا كل معناتها على أساس
0: يعني كبار السن يقولوا بالبرد، يا جماعة الكل اللي يقول لك عندي برد شويه في العظام، هاي مشيت
1: هي راهي في المدارج انا الاكثريه راهي تولي عندهم هشاش العظام، تولي عندهم حتى تحجر في المفاصل. هذا علاش ولا نخدموا على التمبيراتور نتاع الماء، اهم حاجه مع الحركات معناتها اللي هي باش تكون سبيسيفيك. هذه بالنسبه لكبار السن. اذا كان نزيد نمشي للصغار، شنو الفوائد معناها السباحه للصغار؟ فهذه زوج جوانب انا ديما نصنفها مع الصغار، الجانب البدني الجانب النفسي. الجانب البدني الناس اللي باش يلعب دور كبير ياسر، بالنسبه احنا ديما الفرق في الحركه عند الصغار، بالنسبه لاساس الكورديناسيون، تناسق بين الاطراف، واللي هي التناسق بين الاطراف هذه الناس تخدم ياسر الانتليجونس الذكاء نتاع الصغير، خاطر كي يمارسها نحكوا على في معناها العمر الصغير نتاع عامين وثلاث سنين واربع سنين، باش نخدم لها اولا ربحت حاجه عضليه اللي الكورديناسيون حسنها، لان نتوما راهو فما جانب ذكاء التفكير معناتها على اساس كونيتيف باش ياثر يولي هذاك، علاش الناتاسيون والسباحه راهي تزيد مهمه ياسر بالنسبه لهم.
0: احنا نحكوا على السباحه عموما لهنا، خاطر السباحه هي اربع انواع، فما صنف مثلا محبب عند فئه عمريه على الاخر، مثلا بالنسبه لصغار السن انا هو اللي يخدمهم اكثر في المرحلة المتقدمة من العمر، زاد كيف بالنسبة لكبار السن أنا هو اللي يخدمهم أكثر.
1: بالنسبة لجميع الناس
0: أنواع السباحة الكل
1: هما أربع أنواع، البراش والكرو والدو والبابيون. بالنسبة لصغار السن البارابليغاسيون لازم نتعلموهم الأربع، على خاطر تخدم معناها الموفمنت كله نتاع البدن لازم يمر بها. صغير معناتها ما عندوش حتى إعاق. سليم. بالنسبة لكبار السن نبعدوا ياسر احنا تشكي على نقول على البابيون والبراس، خاطر فيها دي موفمون باش تستحق أكثر
0: أقوى جهد أكثر،
1: جهد أكثر، سوبلاس زيد كيف كيف، لازم معناها يكون بدنا سوبل بدرجة معينة، ولا نبعد على كبار السن ولا الكبار
0: معناها يعني صغار هكا نجموا نمشوا معاهم لبعيد يتعلموا سباحات الكل، على خاطر نجموا الأوبجيكتيف نتاعنا باش نسمعوا مثلا بطل في السباحة. الكبير هي مرحلة تدخل في مرحلة أكثر منها علاج أكثر
1: من
0: وقاية، ولا
1: بالنسبة للكبير علاج وقاية. أنا معنى وراي منصوح بها كما قلت لك، ما كلك سواء من أمراض كلك سواء حتى من حماية من كما قلنا حكينا معنا على الزارتيكولاسيون على السوبلاس نتاع الميسكل، هذا بالكبار السن. أما بالنسبة للصغيرة بارابليغاسيون في عمر معين باش نصلح لها الكاليتي، هذا مش معناها نحكي كاليتي فيزيك، حتى المورفولوجي نتاع بدنا تتصلح الناس، خاطر احنا صغارنا ما عارفين معناتها براتيكمون بالسمارت فون بالقعدة
0: البدن. ياسرنا وفرت يا نحافة، واحدة منهم الصغير ما عادش تلقى
1: حتى المورفولوجي الناس نتاع صغارنا في زبد سمارت فون وديما مطبس ديما قاعد، معناها تلقيه ملي مازال صغير ولا ظهره
0: مجوز، وناقصين نظر برشا صغار.
1: اللي هي كل توسكي معناها البراتيك اللي كاتناج انا باش نحميه ومام طون زيد راني قاعد نطور ونبني حتى في جسم سليم معناها بالنسبه للصغير. هذاك علاش لازم بالنسبه لي انا يتعلم لكاتناج.
0: الاربع سباحات، وفي كل مرحله اكيد ديما نحكوا على الاوبجيكتيف معناها الهدف نتاع تعليم السباحه بالنسبه للصغار، كل مرحله اكيد عندها الاوبجيكتيف نتاعها.
1: بالنسبه انا قلت لك الصغار على تنبى في الاج معين الناس من عامين حتى للاربع سنين.
0: اصغر سباح وقتاش هكا نجم نحط الصغير في الماء؟
1: نحكوش على سباح، خاطر السباحه باش يولي
0: فيتشر هو ماهي مستقبل
1: معناها للتكنولوجيا، نعلم لازم يستوعب
0: علميا الصغير وقت اللي نحطها في الماء قداش عمره؟ اول ثلاث سنين
1: نحكي اذا كان باش نعلم السباح، خاطر تشوف ساعات احنا في
0: البيبيات صغار
1: معناها هو بطبيعه الحال كما قلنا الماء كما لعبت فيها باش نقص من الضغط والبوا على المنفصل. الصغير بطبيعه الحال ما عندوش التشنج العضلي، مش كيما الكبير عنده الخوف، خاطر مش في دخلتي للماء خايفه باش يولي بدنك ولا بوا، خاطر شنو انا كي نبدا نعلم ولا اذا كان كبست رجلك كبست كذا راهي ولا عندها شارج بوا، البوا هذاك راهو باش يغرق
0: كانك تمشي ضد التيار ولا ضد الماء، معناها كانك
1: ما تقدش خاطر حتى قد ما تحاول تقاوم قداش درج درجين باش يغلق الماء. هذاك علاش نحن نرجع للظاهره اللي نشوفها هذاك ما عندوش ضغط سمي البيبي يولوا يهبطوهم عباره ادابتاسيون صحيحه على المليو اكواتيك خاطر هو عباره راهو نوعا ما خرج من بطن امه كان عايش هكاك مسار الشونجمون
0: يقول لك حتى الجهاز التنفسي نتاعه يتحل اكثر معناها تبدا كل كيما نقولوا ترانزيسيون ما بين فضاء من فضاء الفضاء هو كان
1: صحيح في علاش الطريقه صعبه
0: خاطر يقلع حتى من امراض مثلا نتاع بروده في الشتاء يقول لك هكا توقيه شويه من برونشيت مثلا برونكوليت
1: حاجه علميه خاطر نشوف ياسر عند الريس جماعه باتم حاجه علميه الوحيده بالنسبه للزاكلات تعمل عليها ليزوتيود ان المراه حابين الماء البارد والماء السخون كما حكيت عليها في الاول اللي هي تساهم في خاطر الماء البارد نبدا بالماء البارد باش كيما نقولوا العرق يغلق من بعد على اساس المسخون باش يصير الديلاتاسيون يولي يتسرع في اليميناسيون دو ديشي اما بالنسبه للصغار ولا الظاهره هذه ظاهره معناتها صارت ومش حاجه راهي غالطه انا قلت لك خاطر سيدي جان بيبي كان عاش في المليو هذاك عبيده في كذا
0: اكواتيك
1: كيفاش الام معناتها هذيك هي المليو ما يتسماش نرجع زيد لسؤالك باش ما نبعدوش عليه ما يتسماش راه على اساس هذاك التعليم ادابتاسيون بالنسبه للصغير
0: باش يتاقلم مع المحيط
1: هذا ماهوش نحكي على تعليم اساسيات السباحه التعليم
0: يبدا من 3 سنين
1: من 3 سنين اللي هو خاطر علاش عامين قد نجي باش اللعبه اما عند تريزون براتيكمون باش يولي
0: يستوعب
1: يستوعب حتى تنحكي معاه يفهمني عامين راه مازال ما يفهمكش الصراحه
0: هذاك علاش
1: تعملها في ادابتاسيون على المليو انا ما يفهمنيش تقولي لها اطلق ايدك تنفس مازال
0: شنو معناها
1: ما يفهمكش
0: موضوع كبير برشا في الحقيقه استاذ وفي برشا ما يتقال ان شاء الله هكا المستمعين يستفادوا من خلال خاصه الفقره هذه في كل مره نحكوا على رياضه من الرياضات خاصه المتعلقه بالصيف واللي عندها علاقه بالصيف بالاساس واللي يقبل عليها الرياضي التونسي عموما العائله التونسيه الكل في فتره الصيف. احنا ما زلنا مصيبين معاكم نتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم الاستاذ الاختصاص السباحه

0: 7 مساء على موجة إذاعة دفسة.
1: إذاعة دفسة إذاعتكم.

العرجين بمختلف واحات ولاية قدلي، وهي المرحلة التي تسبق عملية تغليف العرجين لحمايتها من التقلبات المناخية. أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد على هامش زيارة عمل أدتها اليوم إلى ولاية باجة أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطارة، تتوزع إلى 95% حبوب مخصصة للاستهلاك و5% بذور ممتازة خام. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بولعيد عزم الوزارة تعميم المقاربات البيداغوجية الحديثة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات والبرامج التكوينية إثر استكمال مشروع شراكة مع الجانب الفرنسي مكن من تعزيز قدرات 1363 أستاذا جامعيا في مجالات استراتيجية متعددة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عن إعداد القائمة الأولى للبيعات الدولية الفلاحية لمقترح عرضها للكراء مركنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 بيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتار. أعلنت حركة حماس اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، وقدم رئيس لجنة الطوارئ والمتابعة الحكومية في غزة استقالته والإعلان عن حل اللجنة، وذلك تمهيدا لنقل صلاحياتها وحكم القطاع إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها علي شعث. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاء

منصات التواصل الاجتماعي لسوبر ستار رغب علامة اللي يطلق عمل جديد سميه مزاجية. في ثاني إصدارات الألبوم الجديد باش يقدم عمل يجمع فيه بين الحداثة والطابع اللبناني الأصيل. مزاجية أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان جوليانو روكز، توزيع فارس مسعد. أطلقها الفنان رغب علامة على موقع على اليوتيوب، تحمل أجواء صيفية مريحة، إيقاعات حيوية. فكرة الأغنية هي العلاقات العاطفية بقالب موسيقي عصري يجمع بين البساطة والإيقاع السريع. يقدم فيها رغب علامة لون غنائي جديد وكفيه أجواء الصيف ويخاطب مختلف الأذواق الغنائية. جت بعد نجاح أغنيته لولا في الألبوم الجديد أنت الدنيا، أولى الأغنيات أغنيات الألبوم تسمع حصريا على موجة إذاعة قفصة، أغنية سوبر ستار رغب علامة مزاجية.

تسمعها اليوم معنا في برنامج سيفك على كيفك، حضور قوي للأغنية هذه اللي خرجت أمس في مختلف الإذاعات ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي. سوبر ستار رغب علامة اللي يطلق هذا العمل، عمل جديد سماه مزاجية، في ثاني إصدارات الألبوم الجديد يقدم فيه عمل يجمع فيه بين الحداثة والطابع اللبناني الأصيل. مزاجية هكا اختار لها العنوان، أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان جوليانو روكز، توزيع فارس مصعب. أطلقها على قناتها على اليوتيوب، تحمل أجواء صيفية منعشة مرحة، إيقاعات حيوية. فكرة الأغنية هي العلاقات العاطفية بقالب موسيقي عصري يجمع ما بين البساطة والإيقاع السريع. يقدم فيها الفنان رغب علامة لون غنائي جديد يكفيه أجواء الصيف ويخاطب فيه مختلف الأذواق. أغنية جت بعد نجاح أغنيته الأولى من نفس الألبوم، الألبوم الجديد اللي هي أغنية أنت الدنيا، زاد اللي سمعتوها حصريا على موجة إذاعة جرسة. نسمع مع بعضنا في سيفك على كيفك، مزاجية للسوبر ستار رغب علامة.

DJ. سب الحد من سب زيان بن الحفي المزونة سب ريش بالخير على 91.8. فلاش سبور اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البدايه كالعاده بالمونديال كندا امريكا والمكسيك 2026، حيث تتواصل الاثاره والمتعه في الدوره الثامنه نهائي الدوره السادس عشر للبطوله. اليوم الموعد مع واحده من اقوى مباريات هذا الدور، حيث يصطدم المنتخب البرتغالي بقياده الدون كريستيانو رونالدو بجارو المنتخب الاسباني منتخب لاروخا بقيادة يمين لامين يامال، والبقية على أرضية ملعب دلاس انطلاقا من 8 متاع العشية. أقل من الساعة من توا تنطلق المواجهة والقمة بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الإسباني. في ختام السهرة انطلاقا من الماضي ساعة متاع ليل توقيت تونس، يتسلح المنتخب الأمريكي بجماهير وأرضه عندما يستضيف منتخب بلجيكا في مواجهة لا تقبل القسمة على الاثنين على ملعب سياتل. قمة زادة أخرى بين المنتخبين، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية والمنتخب البلجيكي. ذكر المفاجر اليوم تلعبت واحدة من أقوى المباريات المونديال إلى حد الآن، جمعت المنتخبين المكسيكي والكندي، يحضر فيها كل شيء الفرجة المتعة والأهداف. 5 أهداف كاملة في هذه المواجهة، حيث أقصت إنجلترا منقوصة العدد المكسيك 11.

مكسيكو. وعلى الرغم من خوض اغلب الشوط الثاني بعشره ملعبيه بعد طرد كونسا في الدقيقه 54 من جانب المنتخب البريطاني الانجليزي عبر منتخب السودة ثلاثه الى ربع نهائي بفضل الثنائي المتميز جود بلينغهام سجل زوج اهداف في الدقيقه 36 و38 والهداف هاري كين في الدقيقه 60 من ضربة جزاء بينما سجل جوليان كينيوس في الدقيقة 42 للمنتخب طبعا اللي هو كان من الأفضل في الحقيقة المنتخب المكسيكي قدم مباراة كبيرة برشا كان قادر على الفوز والمرور للدور القادم وراؤول خيمينيز في الدقيقة 69 من ضربة جزاء أضاف الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي وضربة انجلترا موعدا في ربع نهائي نهار السبت في ميامي مع النرويج اللي أقصت البرازيل 2-1 في وقت البدل الضايع من المباراة حيث سجل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين خلال آخر 11 دقيقة ليقود النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها بعد الفوز على منتخب البرازيل 2-1 المنتخب البرازيلي أهدر ضربة جزاء عن طريق ديماريش في الدقيقة 28 في الشوط الأول وسجل هالاند الهدف الأول في شباك أليسون حارس البرازيل دقيقة 79 في دقيقة 90 سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليطلق رصاصة الرحمة على مال أبطال العالم خمس مرات سابقة وفي الوقت بدل ضيع قلص نيمار الفارق من ضربة جزاء ديما مع أجواء المونديال اللجنة الخاصة ولجنة السناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفضت الطعن اللي قدمه الاتحاد البلجيكي ضد قرار تعليق عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فلوريان بولغون لمباراة واحدة وأكدت لجنة السناف في بيان لها على أنه الطعن غير مقبول مبررة ذلك بأن الاتحاد البلجيكي لا يمتلك الصفة القانونية للطعن لكونه ليس جزءا من الإجراءات التأديبية الأصلية المتعلقة باللعب وبالتالي لا يملك الصفة القانونية لاستئناف القرار واستند الفيفا إلى المادة 27 من لائحة الانضباط واللي تتيح تعليق العقوبة التأديبية كليا أو جزئيا لمدة تجريبية حيث وضعت عقوبة اللاعب تحت الاختبار لمدة عام وبموجب هذا الرفض بات بإمكان بلغون اللي سجل 3 أهداف في هذا المونديال مشاركة رسمية في مواجهة أمريكا أمام بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم وكان هذا اللاعب قد تلقى البطاقة الحمراء دقيقة 64 خلال فوز الولايات المتحدة الأمريكية على بوسنيا وهرزيغوفينا 2-0 وجاز هذا القرار بعد ضغط واضح تلعن عليه دونالد ترامب في تصريح صحفي اليوم بعد اتصاله بجياني انفانتينو اللي اكد زاد انه دونالد ترامب كان تتصل به وتحط على هذه البطاقه الحمراء هاكا دخلت السياسه في الرياضه واضحه يعني من المرصد اللي نقدمه من بدايه المونديال كان واضح ودونالد ترامب يعني ما يخبي شيء يعني كان تحدث في وسائل الاعلام انه كان تحدث وضغط على الفيفا من اجل يعني طبعا تعليق هذه البطاقة الحمراء على لاعب مهم في الولايات المتحدة الأمريكية وختام جولتنا الرياضية حصيلة المشاركات المشاركة التونسية من الميداليات في منتقى الجائزة الكبرى برا ألعاب القوى للسيدات في تشيكيا اللي تلعبت من 2 حتى 4 جويليا 6 ميداليات 3 ذهب 2 فضة وبرونزية توجت بها كل من البطلات روعة تيلي ميدالية ذهبية في دفع الجلة في الاف 40 والكارون تيام برمية بلغت 10.08 متر مروة البرامي بنت المتلوي ميدالية ذهبية في منافسات رمية السولجان في الاف 32 برمية بلغت 24.56 متر وسمية بسعيد ميدالية ذهبية في سباق 1500 متر تي 11 وتي 12 بتوقيت 4 دقائق 57 ثانية و76 جزء من الثانية مروة البرامي توجت مرة أخرى ميدالية فضية في دفع الجلة في الاف 32 برمية بلغت 5.25 متر وروعة كيلي مرة أخرى زاد ميدالية برونزية في رمي القرص في الاف 40 أيام برمية بلغت 33.93 متر وكبلاد قفصة تألقوا في تشيكيا في منتقى الجائزة الكبرى برا ألعاب القوى للسيدات بالتوفيق ومبروك ليهم بالتوفيق ان شاء الله في قادم المناسبات هذه اجمل تحيات حيدرون بعد شوي نذكر اقل من نص ساعه لقاء القمه بين منتخب لاروخا المنتخب الاسباني والمنتخب البرتغالي بقياده دون كريستيانو رونالدو

0: كيفك؟
1: ما بقى لي إلا نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات. شكرا لكم المستمعين الكل على المتابعة. نتقابل غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة من 5 حتى 8 في برنامج

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: أسهمنا ليلا تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية قفصة على مشروع تهيئة وتعشيب ملعب حي بمنطقة برج العكرمة من معتمدية المظيلة باعتماد فاق 550 ألف دينار. انطلقت في العديد من واحات ولاية قبيلية عملية تدلية عرجين التمور تحذيرا لحماية الصابة من التقلبات المناخية عبر تغليفها بالناموسية بالتوازي مع المداوات الوقائية الثانية ضد آفة عنكبوت الغبار. قال عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عصام شوشان في تصريح للإذاعة الوطنية إن مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000 لم يكن في مستوى انتظارات أعضاء البرلمان، معتبرا أن المعطيات تشير إلى أن العديد من المشاريع لن تكون قابلة للتنفيذ في ظل العجز المالي في ميزانية الدولة. قال مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة شرعت في حملة إعادة النظر في كافة عروض التكوين في كل الإجازات الوطنية في جميع الاختصاصات، وأضاف أن مجلس الجامعات الماضي أقر 1191 إجازة وعرض تكوين في الإجازات الوطنية، موضحا أنه ستقدم عروض تكوين جديدة هدفها تقديم قابلية التشغيل للطالب التونسي في السنوات الثلاث المقبلة. أفاد كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الدكتور عدنان الحنشي اليوم بأن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام تجاه المستشفيات العمومية تفوق 2200 مليار. استشهد 4 أشخاص بينهم 3 نساء اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت سيارتهم جنوب لبنان، وفق ما أعلنت السلطات في خرق جديد وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والكيان المحتل منذ أكثر من أسبوعين. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. التكنولوجيا تسهل التواصل بين الناس وتقربهم رغم اختلاف اللغات. حديثنا اليوم تطبيقات الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية، كيفاش بإمكاننا نتواصل مع أي شخص في العالم رغم اختلاف اللغة؟ شنية الطريقة اللي تخلينا نحكو مع ناس ما نفهموش لغتهم؟ أهم تطبيقات الترجمة الفورية وكيفية استعمالها؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
5: مرحبا، تحية طيب لمستمعي إذاعة قفصة. اليوم العالم صار قرية صغيرة، الناس كلها تستحق تحكي مع بعضها من خلال استعمال الانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي وإلا المكالمات الهاتفية مربوطة بالانترنت، كسوة للدراسة وإلا للعمل ولا للسفر. دونك اختلاف اللغات ما عادش يمثل عائق كبير بوجود تطبيقات تسهل المحادثات باستعمال أساسا الذكاء الاصطناعي اللي هو يساهم في ترجمة المكالمات الهاتفية فوريا حينيا في الوقت الحقيقي. كيفاش تعمل التطبيقات هذه بصفة عامة؟ أول حاجة تطبيقات تقوم بتحويل الصوت إلى نص، معنى أنا كيف نتكلم الكلام نتاعي يتبدل نص، بعد تصير ترجمة فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل النص هذاك إلى صوت آخر ناطق باللغة اللي تم ترجمة إليها، وهكذا زوز أشخاص ينجم يحكم مع بعضهم رغم اختلاف اللغة. حاجة أخرى، فما برشة تطبيقات نجم نستعملوها في المجال هذا كما AI فو انتليجنس ارتيفيسيال تليفون، يعتبر من أشهر التطبيقات، يخدم مع أكثر من 150 لغة، يمكن من التحدث وإلا المحادثات مباشرة عبر الهاتف أو تطبيقات مثل الواتساب، نجم نستعملوه في الواتساب مثلا. ثم تطبيق أخرى اللي هي زاد دي يو بي اس، هي الميزة نتاعها التطبيق هذه اللي هي تحاول تقلد من خلال الذكاء الاصطناعي تحاول تقلد صوت المتكلمين. يعني إذا أنا نحكي بالعربي تحاول تبدل لي صوت متاعي، تعمل ترجمة متاع العربية للفرنسي بار اكزامبل باستعمال نبرة صوت متاعينها، تحافظ على الصوت وتحافظ على العاطفة أثناء الحديث، معناها كلمة طون نتاع الحديث. فما زادة تطبيقات أخرى كما باب الفون، فما تطبيقات أخرى زادة كما تيلي لينجو زادة، هذه تقوم بالترجمة فورية للمكالمات مع دعم عدد كبير من اللغات ودقة في التعرف على الكلام. هذه يتمكن زادة من المحادثات والاتصال الهاتفي باستعمال الذكاء الاصطناعي. وين نجم نستعملوها؟ نستعملوها في السفر، نستعملوها في الأعمال التجارية إلى آخره. تطبيقات هذه قوية برشا، لكن تستحق أول حاجة الإنترنت قوية ومستقر، خاطر باش تقوم بالترجمة من خلال استعمال موديل تاع الذكاء الاصطناعي. كيف فما حاجة اللي هي يعرفوها لخيان في الاتصالات، اللي هي الوقت المسموح به باش نبعث الصوت، دونك باش يصير تأخير صغير في المكالمات على خاطر الوقت هذاك هو باش يكون في ترجمة الكلام اللي باش نتكلمه وكل. في الختام، تطبيقات الترجمة الفورية لمكالمات مثل خطوة كبيرة نحو عالم بلا حواجز لغوية، لكنها تحتاج استخدام واعي، خاطر النجم يصير ترجمة من خلال استعمال صوت معين، وهكذا يصير تجاوز أكل سلامة سيبرنية اللي حكينا عليها في حصص فرد. وشكرا.
4: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
1: رحلة حنين رحلة حنين رحلة حنين رحلة حنين

0: كي نحكوا على الفترة الذهبية للأغنية التونسية نستحضروا برشا أسامي. هو واحد من صناع مجد الأغنية التونسية. خلينا نحكوا على أواخر الثمانينات والتسعينات، عدي البحور الكل، يوم السواعد سمر، محبوبي، كيف ما دخلت القلب تخرج منه، وكان قلبي طوعني، وبرشا عناوين ما زلت التوا حاضرة في أذهان الجمهور التونسي. نحكوا على النصر صمود، حاضر معنا لموجة إذاعة قفصة فيها المصافحة الظريفة والخفيفة. معك مساء الخير سي ناصر على موجة إذاعة قفصة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي القفصة والكفافة كل.
0: يعطيك الصحة يا سيدي، نورتنا ومرحبا بيك. نحكوا على مجد الأغنية التونسية، على الفترة الذهبية، فترة حلوة برشا، فيها برشا ملحنين، برشا شعراء، برشا أصوات حلوة، صنعوا فترة ذهبية للأغنية التونسية. عناوين ما زلت حاضرة التوا عند الجمهور التونسي، أسامي كبيرة وما زلت كبيرة التوا، ولكن للأسف غابت وظهر في الساحة الفنية أسامي أخرى ما تنفسش فنيا القيمة متاعها للنجوم هاك الفترة هذيك، سورتو فترة الثمانينات والتسعينات. كنت واحد من نجوم الفترة الذهبية، كيفاش كانت الفترة هذيك؟ علاش كانت فترة ناجحة بامتياز؟ شنو بالضبط السر اللي خلى الفترة هذيك تكون فترة ناجحة؟
1: لا، هو أنا أعتقد أنه السر يكمن في أنه الفترة هذيك خذت وقتها، ما معنى يعني احنا توا نسمعوها أو نرجعوا لها بنوع من الحنين إلى الماضي، معنى نوستالجي. ومعروف هذا دير، وبين قوسين الفترة الذهبية كانت للأغنية في العالم أجمع لزاني 80 أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، الأغنية في العالم أجمع ظهرت كثيرا، كما كذلك كانت هنالك لزاني 60 ولزاني 70. معناه نشوفوا قاعدين في التاريخ متاع الأغاني، كل فترة تجيب نوعيتها وتجيب نجاحاتها. أنا لا أعتقد، عرش فهمني، أنه مثلا اليوم الأغاني اللي قاعدة تعمل اليوم ممكن دون 20 دون 30 يكون عندها نفس القيمة ولا نفس الشيء للفترة ما سميناها بالفترة الذهبية.
0: أي،
1: لأنه ساعات الزمن عنده حكمه رو. هما الأغاني اللي تبقى وفي أذهان الناس هي التي تخترق الزمن لا أكثر ولا أقل. والحمد لله، لكن ما ننساوش احنا في تونس كان عندنا زاد أوسي السبعينات،
0: صحيح،
1: وكانت فيها برشا أغاني زاد حلوة ونحفظوها حتى لتو، فهمت، وملحنين كبار ومغنين كبار، يعني كل فترة زمنية لها ناسها، فهمت، والتاريخ هو اللي يحكم من بعد، ما يزن نعطيه شوية وقت.

0: كان فما تنافس كبير برشا بين برشا نجوم وبرشا أصوات في الفترة هذيك. خلينا نحكو على صوفيا صادق، نجاة عطية، أمينة فاخر، ذكرى محمد الله يرحمها.
1: صحيح، هذا كل خلقهم ظرف معين، ظرف أنه مثلا كانت موجودة ساعتها شركة الإنتاج أو شركات، ولات
0: شركات
1: منا واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، وما ننساوش التدخل التكنولوجي ساعتها اللي كان مهم جدا اللي هو الكاسيت، ولا محالة بدأ من 75 وانت طالع. لكن في الثمانينات عرف الأواج بتاعه، معناه صناعة الكاسيت والخروج الأغاني على المحامل هذيك، وإنسان الذي كان يختار أنه يمشي يشري للغناية، مش كما تو أسهل برجر أو ساعات الغناية تو تفرض عليك روحها، قبل لا أنت تمشي لبياع الكاسيت وتشتري ما تريد سماعه أو ما أعجبك من الإنتاج. الفترة هي بكلها رأي لا ما نجموش نقارنوها باليوم، لا تقارن، لأنه كما قلت لك فما ناحية تقنية جديدة خرجت اللي هي الكاسيت، فما سيركوي كامل اللي هو شركات الإنتاج، فما سونوريتي جديدة زادة، لأنه احنا تعودنا في قبل الزمن هذاك بتسجيل الإذاعة الكل، فكانت فما نوعية معينة من الصوت. كيف جات الاستوديوات الجديدة اللي هي ما يسمى بالمولتي بيست، عملت سونوريتي جديدة، فما حس جديد ولا مع الأغنية التونسية. وكما قلت لك ديما الإنتاج أو شركات الإنتاج هي اللي تعمل الإنتاج في البلاد.
0: كانت ثم ثورة في الألحان، حكيت على فترة السبعينات، ممكن كانت ثم ثورة في الألحان؟
1: طبعا الثورة كانت تابعة شيء معين، احنا كنا من صغار ساعتها في السن وتربينا على جيل كامل من الملحنين ومن المغنين اللي حبينا نجيبوا شيء ممكن ما عملوهش هما حتى نتميز كذلك.
0: انا حكيت على الألحان اللي كانت في فترة السبعينات مثلا، انه كان

0: حاجة تميزها شوية، رغم أنها لقيت بعض النقد عنها من برشا ناس، خاطر مثلا كي نحكوا على ألحان الجويني ولا علي الرياحي كانت فما شوية إضافات نقولوا احنا الفلامينكو وكل الحاجات هذيك اللي كانت من الأول مش مستساغة، لكن من بعد بالحق ولينا نسموها ثورة في الألحان بعد الفترة هذيك، فما زاد في الثمانينات صارت ثورة صغيرة في بعض الألحان، نشوفوا مثلا الآلات الغربية الجيتار حاجات كي ممكن بعض الألحان تعودنا أنه تكون فما معناها مقامات شرقية، تعودنا بالمقامات الشرقية الأغاني الوترية احنا نسموها،
1: لأنه الفترة اللي سبقتنا أساسا هي فترة تميل أكثر إلى الأغنية الشرقية لكن بأسلوب وبشكل جديد.

0: نحكو زاد على بعض النجوم في الساحة الفنية. خلينا نحكو على فترة الثمانينات، احنا ديما نرجع للثمانينات، أسامي ممكن ظهرت في أواخر الثمانينات بغنية ومن بعد ما عودتش، كيما ثريا عبيد، كيما عوض في مصباحي، كيما سوسن الحمامي اللي غابت، غنت بعض الأغاني وغابت. ثم نجوم بالحق معناها كانوا يستحقوا أنهم يبقوا ديما في الساحة الفنية ويبقوا متواجدين، كانت أغاني ضاربة وناجحة في الفترة ديك، لكن بعد غابوا على الساحة الفنية وبشوية بشوية ولت تغيب حتى الأسامي الكبيرة، ولت تغيب على الساحة الفنية وتظهر أصوات جديدة، لين وصلنا للفترة هذه. نحكوا على الفترة هذه في ظهور التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي الجديدة اللي ولت معناها أي واحد نجم يعمل أغنية وحده في الدار ويخرجها وتضرب الأغنية وتعمل نمبر دو في. علاش الأسامي هذيك اللي كانت حاضرة وقتها ما تمش استغلالها بالكيفية اللي تبقى ديما متوجهة على الساحة الفنية؟ ولا هما خيروا الابتعاد كيما عوض في مصباح اللي كنت عملت معاه عادي البحور وكل هكا ولا لا؟
1: لا هو شوف، قضية الكل مربوطة بوضعية الانتاج. البريات اللي تعرفوا فيها الناس هذوكم كانت فما شركة موجودة انت انتاج تنجم قول اسمها لأن انتهات اللي هي السكا، وهي اللي عملت أغاني ذيك كلها. لكن بعد الانتاج في تونس ولا معاد حتى حد ينتج، حتى الإذاعة والتلفزة التي كانت تنتج أغاني اللي ما نعرفوهم الكل، العم الهدي جويني وعلي الرياحي نعمة وعليا ما عادش تنتج. إذا شكون باش يبقى ينتج الأغنية؟ القضية دائما وأبدا مربوطة بمن ينتج الأغنية. تو احنا نعرفوا اللي وزارة الثقافة عاملة مجهود في أنها تنتج الأغنية، هكا ولا
0: نبقوا نستنوا معناها لين يتم دعم الأغنية من وزارة الثقافة؟
1: لا وهذا غلط، لأنه العملية هذه ما جابت شيء. معناها يلزمك،
0: معناها الحجة أزمك. تكون إنه ما فماش دعم، هذيك الحجة.
1: لا الدعم ساعات يكون موجود، لكن كي يولي دعم ودوسيات وبيروات ودرجو وانتهى الفن ومعاش الفن، لأنه مش كيما منتج يهمه أنه الأغاني تنجح حتى يستثمرها هو، لأنه العملية في الأخر تجارية بحتة. من أنا منتج أغاني نحب نعمل أغاني توصل للناس وتتوجد في السوق وتتشرى، سواء عبر العروض أو الكاسيتات أو السيديات أو ما كل شيء. توا أنه مشكلة الإنتاج ما عادش هي مشكلة حتى حد في الدنيا في بلادنا، معناها حتى حد ما عاد يخمم انه ينتج اغنيه الا المطرب وحده، وهكا قاعدين نشوفوا تو كيفاش نعملوا. كل واحد يمشي يعمل كفر والاخر يمشي يعاود اغنيه قديمه، وما خاطر كل واحد يعمل على زي راسه. وفي 100 اغنيه ممكن تضرب واحده ولا اشتر واحده وكم عاش موجود.
0: خاطر بصراحه احنا نحكوا معناها بالحق بوجيعه كبيره على برشا اصوات، كانت بالحق اصوات نجم تكون معناها حاضره في الصف الاول للساحه الفنيه كيما سوس الحمامي. مش كل لحظه
1: عوض مصباحي ما عادش في تونس من بكري.
0: أي.
1: سوسن الحماني صبر هي وقفت ما نعرفش علاش، لأنه ما عادش فما شكون دعمها زاد كذلك. ثريا عبيد هي قررت أن ما عادش تغني.
0: منيا البجاوي زينة التونسية.
1: منيا هذيك كانت فترة معينة كما قلت لك، كان وراها منتج وراها إنتاج، ومنيا من الناس اللي جابت طريق حمدي وجابت كذا، هذاك الكل هي ماكينة الإنتاج نتاعها.
0: لكن حتى الأصوات اللي هاجرت ممكن فماش شكون نجحوا بصفة كبيرة كما كانوا ناجحين في تونس الحقيقة.
1: صحيح لا ما نجحوش، نجم نقول لك ما نجحوش بكل إلا الكبارات معنا اللي نعرفوهم من قديم، مثلا صابر الرباعي من الناس اللي هاجر كذلك.
0: أمينة فاخت معناها في تونس الديفا، فنانة كبيرة ومعناها الجمهور يحبها برشا، حتى كي عملت ألبوم معناها مع شركة أخرى البرة، صحيح معناها الألبوم نجح شوية لكن النجاحها في تونس كان أكبر. فما فنانين ممكن يخير الهجرة يقولك باش نلقى أفاق أكبر البرة، ولكن النجاح ما يكونش حليفهم كما في تونس.
1: شوف هو لا حد ينكر أنه الخروج البرة يعود بالنفع المعنوي والمادي ألف مرة أكثر من تونس بكل صراحة. احنا نشوف الممثلات متاعنا والممثلين اللي خرجوا ومشاوا لمصر ومشاوا لسوريا ومشاوا كذا، يعني ولات شخصيات أخرى. هذا كذلك يرجع لأن البلاد ما فيهاش حتى مكينة متاع انتاج. ولا صابر الرباعي لو كان ما خرج ومشى لبنان ومن بعده مشى لمصر ومشى، ما كانش يولي صابر الرباعي. عندنا إشكال كبير اسمه الانتاج في تونس وماكينة الانتاج، وكذلك الفنان حقه مهضوم في تونس.

0: أنا ديما نحكي ديما نقول فما أغاني وفما إنتاجات تونسية حتى بدعم من وزارة الثقافة، لكن ما تلقاش نجاح كيما نجحت الأغاني بتاع الثمانينات والتسعينات.
1: طبعا لأنه كيما قلت لك الدعم الذي يمر عبر البيروات الهدف نتاعو ماهوش الإنتاج، الهدف نتاعو الفلوس. باش نصورك لأربع صور دي، لأنه الفنان في تونس معدم.
0: هو الحديث بالحق معني خاطر كان باش نحكوا على فترة سابقة، ممكن الانتاجات التونسية تقريبا الكل اللي تخدمت في الفترة هذيك كانت 90% أغاني ناجحة وما زلت التوى تتسمع وتتحب. الفترة هذه الحقيقة حتى راهو كي نحكوا حتى على الانتاجات الخاصة معني مش باللي بدعم من وزارة الثقافة، ممكن فترة ما وبعد الغنية تتنسى وحتى حد ما عاد يتفكرها. سر فما سر في الحكاية، فما برغم أنه الأصوات موجودة الشعراء موجودين
1: كيف تبدأ تخدم مع منتج اللي فاهم السوق ويعرف السوق ويعرف الناس ويعرف شو يعمل لهم. كذلك لأنه المطرب أو الملحن أو الشاعر ما هوش قادر على كل شيء. أنا شخصيا أحيانا كنت نسمع المنتج متاعي لغاني قبل نفهم عليهم، ساعات يقول لي لا ناصر هذه مش لازم. ما عناش في تونس إطار تشتغل فيه. شو الإطار اللي تشتغل فيه؟ لأنه لا ننسى أنه الإبداع الفني بجميع أنواعه راهو سينما ومسرح وموزيكا كان ما عندوش ماكينة كيف تبو يخدم، ما ثم حتى حد يأطره، ما ثم حتى حد مهتم به، لأنه المنتج هو اللي مهتم راهو. وني قلت لك لأنه العملية تولي تمسه هو كذلك، يلوج معاك على الفكرة، يولي يسمع معاك، يولي يحاول معاك، تقول له هذه مثلا نحب نعطيها نجاح تعطيه، يقول لك لا مثلا كانت غناها صوفيا غير. معنى هذا غياب كل هذا، ولا المطرب غير يهزه بصراحة في تونس.
0: رغم انه كان فما
1: حتى شيء ما عادش فاهم.
0: أي.
1: حتى نوعية الموسيقى ما عادش فاهمها.
0: رغم انه كان فما تنافس كبير بين نجمات بالحق معني في الفتره ديكا ونجوم كبار، لكن تنافس ما كانش فيه معناها انه باش توصل تعطل خدمه حد ولا باش توصل، معناها كانت حتى ساعات بعض الكلمات كما كنت تحكي ولا الالحان تتخدم خلينا نحكوا مثلا نجات عطيه، لكن بعض الملحن والشاعر يشوفوا انها تمشي مع صوفيا ولا مع نوال غشام اكثر، وكانت الاغنيه عادي معناها تاخذها.
1: كذلك يتدخل توا طبيعي تو ما تفهم حتى شيء، ونوعية الموسيقى انت مك شايف انه ولو يعس ولا بعضهم ما تجيش نعمل غنية كفلان راهو. وذلك علاش كلهم تقريبا مشاو النهج واحد، تو كان تسمع غنية تونسية تبقى كلها فزاني ما عاد حتى حد يعمل غنية اخرى. علاش؟ لانه مثلا المطرب الفلاني مشيت معاه الغنية ذيك في الايقاع هذاك وفي الجو هذاك. معناها احنا يلزم كل فنان له طابعه وعنده موسيقته واللي تختلف على الاخرين حتى يتميز. ما احنا كما قلت لك تو دخلنا الى عالم اخر وسي، وعالم السرعه وعالم الرقمنه وعالم السهله، تو تمشي في دارك تعمل غنية فهمت هذاك اورديناتور وتعمل شويه كلافيي ودرا شنيه وهاك تشوف وبعد هبط انت وظهرك. انا صدقني فما ناس يحكيوا لي ساعات يقول لي هذا في اليوتيوب عامل 700 مليون فيو، نقولوا بالحرام عمري سمعته ما نعرفش. معناها حتى الجمهور بيدو تغير
0: يسمع صحيح الأغاني ذيك والمشاهدات تطلع معناها بطريقة كبيرة برشا ومهولة، لكن كي يسمع أغنية من أغنيات الثمانينات ولا السبعينات ولا الخمسينات ولا يتفاعل معها ممكن أكثر، هذيك ممكن يسمعها مرة مرتين وبعد.
1: مثلا أنا هني نقول لك مثلا البنية إيمان المحرز اللي عاودت محبوبي.
0: محبوبي ها؟
1: معناها في الأخر بكل عملته كل ما خرجش ظهرت كان محبوبي. صبري مصباح في الأخر بالكل تذكر له أم سعد سمة أغنية أخرى ولا اثنين اللي هما غنيات عملوا عام 80 اللي تقول فيه صحيح، لأنهم هذوكم كما قلت لك جاءوا بتاتر من حقيقة معينة من فن ما أنا حبينا نعملوا فن بالمجد ساعتها فهمت. توا اللعبة تغيرت، توا انستغرام وفيسبوك وتصور ومشي وجاي وديستوري ولا شنو فهمني، من الفنان اللي تشوف وجهه أكثر من تسمع غنياته. هذا ممكن هذا العالم نتاعنا توا كهو منعرفش.
0: حاجة مميزة أخرى في نصر صمود انه مش سهل انه معناه نشوفه ديما ملحن يكون صوته حلو وجميل ويغني، ويكون ساعات صوته يغني الاغنيه خير من الفنان اللي باش يغني الاغنيه، مع خاطر مش سهل انه نشوفه ملحن معناه يغني وصوته حلو. تقريبا عودت برشا اعمال كانت من معناها من الحانك كيما كيف ما دخلت القلب كيما عدي البحور الكل غنيت عودتهم بصوتك معناها غنيتهم بصوتك غنيتهم بصوتك، وكان معناها طريقة الأداء متاعك خاصة ومميزة خطر الملحن يمكن يعرف الأغنية أكثر من اللي
1: أكيد.
0: مش كما تعطيها الفنان معناها وتحفظوا اللحن وتحفظوا نوتات كما تغنيها أنت كيف تشوفها
1: أكيد تشوف. حتى الملحن اللي ما يغنيش مليح ما أنا معطاهش ربي صوت جميل كيف يقول غنيته منها من نجمش المطرب يقولها كما قاله. لأنه ريالمون الإحساس ذاك نابع منه هو من ذاته. وهو يعرف علاش مشى للنغمة هذيك وللجو هذيك وللجملة هذيك. هو يعرف المطرب باللي بشعر ما يعرفش. يعني مثلا انت توا تسمع موش انا ما نحكيو عليه نحن نحكيو على العمال قامت العرب كي تسمع الصنباط يغني ولو أم كلثوم وما أدراك ما أم كلثوم الصنباطي عنده نكهة أخرى وإلا تسمع محمد الموجي
0: موجي أي
1: محمد الموجي له نكهة أخرى على عبد الحليم ولا غيره لأنه كما قلت لك ممكن احنا أقرب للغناية لأن احنا نجم نقول خلقناها من عدم والخالق هو الله سبحانه وتعالى
0: خاطر كي تلحنها وقت تحسها معني عندك
1: أنا خاطر لحنها بإحساسي وممكن بقصتي الحقيقية وإحساسي أنا وشو حسيت احنا ماناش خياطة سي بافري راهو أنا أغلب الأغاني الناجحة متاعي قصص نعرفها جيدا معناه والعلاقة أساسا تتبنى بين الشاعر والملحن راهو ومن بعد يجي المطرب
0: هي برشا أغاني ناجحة كانت تخدمت بين الملحن والشاعر ممكن في ساعات هكا في جلسة خاصة في بين أصحاب بين مثلا يحكي له حكاية برشا أغنيات ممكن نتفكروا معناها حتى في الخمسينات ولا في فترات سابقة توا الأغنية ما نعرفش كيفاش الأجواء متاحة بالضبط كيفاش تتخدم وتقريب من الساحة الفنية معناها وتعرف
1: وهذا اللي خلاونا احنا مثلا الناس اللي خدمنا في الوقت ذاك ما عادش نجمو نخدموا معاهم توا لأنه احنا ممكن عنا طريقة معينة تربينا على طريقة معينة في العمل على أخلاقيات معينة على حس معين اللي ما عادش موجود تو بكل صراحة
0: فمش غنية غنتها فنانة ولا فنان وبعد ما خرجت الغنية شفت اللي هي كانت تمشي مع فنان واحد آخر الحقيقة
1: لا الحقيقة أنا بس كنا فاتيك ما أغلبهم تعاملت معهم في حياتي فهمني أغلب مطربين تونس أنا أعتقد أن الأغنية الناجحة أكبر من صانعيها معناها هي تخترق التاريخ لو برجع كما قلت لك ديجان بيجيوني حتى لهنا للبير وكحذايا وكذا ما يعرفش مثلا اللي أنا عملته مسوات ثم ما يحبها برجع شفت اللي هي كلتني الغناية معناها وفند كونت نولي أنا ما عشان يعني حتشيرها ومرور الزمن الكبير تقولي ما عشان تعرف حتى شكون غناها ما تبقى الأغنية طبعا أنا كان أقول لك مثلا تعرفش شكون غنى يا يما لاسمردوني ما تعرفش لأنه الزمن خلاها هي ويمسح الغني الكل بعد في الاخر معناه الاغنيه انا نقول اللي هي اكبر من ملاها

0: الأغاني اللي غنيهم صلاح مصباح أم سواعد سمر مثلا، معناها في العلاقة بين الفنانين، وبرشا فنانين يقول لك أنا تظلمت وما خذيتش حقي، كي غناها ولده ولا تغنيت بأصوات أخرى مثلا، كما كنا نحكو على محبوبي، تغششت في الفترة هذيك أنه مثلا ياخذها ولده ولا ياخذها فنان آخر ممكن ما يشاوركش ولا تتغنى بأصوات أخرين؟
1: لا غناها في سبوت بيبيسيتير وكلمتهم وجينا واتفقنا معناها بياسر.
0: خاطر برشا فنانين شفنا ساعات يقول لك انا ما في باليش فنان عاود لي غنيتي وانا ما عنديش
1: ما
0: في باليش
1: ومش حقوق تاليف واش كيبي. القانون واضح راه، معناه القانون واضح وصريح، الاغنيه تبقى ملك الملحن والشاعر بعد مماته 50 سنة، حتى حد ما عنده الحق يتصرف في غنايه بدون اذن الملحن والشاعر. بالجد هذا برشا ناس ما تعرفوش هكا القانون راه.
0: تجربتك مع المنوعات التلفزيه 5 على 5 مثلا، برشا قبل في الفترة هذيك ممكن تعاملوا مع المرحوم نجيب الخطاب وحاتم بن عمارة، وكان بالحق معني كانت
1: في البحري
0: كانت المنوعات هذيك تخدم الفنان التونسي، لكن صارت بعض المشاكل انه ساعات يلوموا على نجيب الخطاب انه يسوق للانتاج العربي اكثر، وساعات يقول لك معناها تظلمنا احنا مش موجودين وسهرة كاملة تعدت فيها مجد الرومي ولا مع فنان عربي يكون فنان التونسي اقل التوقيت معناها وفي اخر السهرة. لا برشا لموا عليه الحقيقة، لكن المنوعات هذيك راهي خدمة برشا فنانين. الفترة هذيك فترة مع نجوم التلفزة وقت الفترة هذيك خدمة النصر صمود هكا ولا لا؟
1: لا أنا ما بقربش عليك، ما عادتش برشا في التلفزة.
0: معناه كنت من الناس اللي تظلموا ما تعدوش برشا.
1: لا ما تظلمتش، ما قلتش تظلمت، لأني أنا كنت متواجد عبر أغانية، أنا كنت أساسا نخدم مع الشركة اللي قلتك عليها.
0: لكن يظهر الفنان وما يظهرش الملحن ولا الشاعر.
1: لا هذا ما معروف، ما فهمت هذا مش عنا احنا برك، حتى في فرنسا وفي فرنسا وفي في الانجلتير وفي امريكا تعرف المغني وتعرف الغنيه تعرف شكون لحنها وشكون كتبها. هذا مش مشكل، تقول لك علاش مش مشكل، خاطر الناس هذوكم في البلدان هذه حقوقهم الماديه خاصه محفوظه جدا، وما تنجمش تلقى انت غنيه ما هاش معانونا شكون كتبها وشكون لحنها، لكن انه ما يوليش نجم مش قضيه.
0: توا في مصر مثلا، احنا منش بنحكو على فرنسا ولا على دول اخرى، في مصر برشا ملحنين تشهروا ممكن اكثر حتى من الفنانين اللي يقدموا لهم الاغاني، معناها برشا اصوات.
1: طبعا خاطر مصر لو سيستم اللي يخدموا به هو كيكا، لانه يرجع الى المنتج الحقيقي للاغنيه اللي هو الملحن والشاعر، كي تقول رامي، كي تقول صنباتي، كي تقول باري حمدي، كي تقول محمد موجي، كي تقول كلهم تشهروا لانهم اساسا لو سيستم اللي خدموا به كبروا الملحنين، ما كبروش المغنين برك، لانه صانع الاغنيه الحقيقي هو الشاعر والملحن. كان انت ما تكبرش الناس هذوما باش تجي يوما ما تولي معاش عندك ملحن وماش عندك شاعر، شكون باش يعمل لك الاغنيه؟ فهمت علاش قلت لك هي كلها راي سيدي سيستم، كلها منظومات كامله، انت واش تحب تعمل؟
0: كانت قبل المهرجانات ولا حتى البرامج اللي نقولوا احنا اللي يطلعوا فيها نجوم، مثلا خلينا نحكوا على فتره مثلا الثمانينات اللي في نفس الفتره تقريبا كانت نوال غشيم، نجاة عطيه، صوفيا، امينه، برشا اسامي وقتها معناها تم اكتشافها من خلال المهرجانات هذيا ولا البرامج اللي تكتشف المواهب. مهرجان الاغنيه توا حاليا معناها يقدم في اصوات بنفس القيمه اللي كانت قبل في السنوات هذيك، ولا فما بعض العتاب على الأصوات اللي تفوز بالجوائز ولا تفوز بالمراتب الأولى ما تكونش في مستوى جيد إنها تصنع نجوم كبار؟
1: لا وما تصنعش نجوم، وبين قوسين مهرجان الأغنية عمره ما صنع نجوم، فمن عمره أعطيني أنت نجم تعرف غير مهرجان الأغنية، ونقول لك علاش، لأنه هذا مهرجان أساسا تعمل فيه الدولة، وأنا قلت لك لو كل شيء يتعب يمر عبر قنوات الدولة المنظمة بنجم فيه يكون كان هذا المنظمة، لأنه الدافع الحقيقي والهدف الحقيقي ما هوش الأغنية في حد ذاتها. أنا أعتقد أنه مهرجان الأغنية في تونس عمره ما كان حاجة معناها هايلة ياسر، ولا خرج لنا أغاني تشهرت ولا تعرفت. ما تعرف قل لي لوحدك أنت عارف.
0: معناها البرامج الفنية ولا المهرجانات ما تصنعش النجوم؟
1: لا يستحيل، هي نورمالمون تحصد النجوم بعد ما تولي أنت عندك غناية باهية وكذا، ما عيدولك أنت توا عارفة ما ناس تاخذ مهرجانات عمرك ما صنعت بهم ما تعرفهمش، ويمشيوا يغنيوا كمان، وما يجي حتى حد المهرجان ويخلص ويخرج التعرض ويروح. صحيح ولا أنا نقول دي كلام غلط؟ هذا شوف أنا أعتقد أنه الدولة يلزمها تهز يدها على الإنتاج الفني، تعمل قوانين، تضبط الأشياء، تنظم القطاع، تعمل فيه قانون، تعطي الفنان حقوقه القانونية معناها اللي تلزم، وصيرهم يا اخويا، هاكا الشارع قدامك كان حبوك تفضل. اما ماهوش معقول اني انا نجي نعطيك مهرجانات ها وانت ما يعرفك حد وما عندكش في رصيدك حتى زوز غنيات. خاطر لو كان جات الحكايه تتعمل اللي ناجح هو اللي يعمل مهرجانات، معناه يخدم على الجيشين نقول واحد، راهو الموضوع مش هكا. هذوما اغلب اللي تحكيوا عليهم يجيو في عروض مدعومه، راهو مش معناه مدعومه، فلوسها معطيه من وزاره الثقافه. مو هكا ولا؟
0: معناها الكم الكبير من الفنانين اللي خرجوا في السنوات الأخيرة وكانوا معناها صعدوا على المهرجانات ولا اللي كانوا فايزين في الجوائز في المهرجانات ما ينجموش يكونوا نجوم.
1: ليه ما قعدوا شكون فيهم نجم؟ أعطيني نجم جديد. صعيب ياسر راهو. النجومية تتبنى على سنوات.
0: هو الصحيح انه خاطر
1: في العالم اجمع
0: خاطر نسمعوا بيه
1: اي نوع من الموسيقى كذلك
0: نسمعوا بيه في مهرجان الاغنيه يقول لك فايز بالجائزه الاولى الجائزه الثانيه والثالثه، نسمعوا من بعد الاسم هذاك يختفي. معناها الجائزه الاولى والثانيه والثالثه نسمعوا ممكن في سنوات فارته انه يعطيك اسم يقول لك فايز بالجائزه الاولى في المهرجان ولا الفايز بالجائزه الثانيه، وبعد ما عادش نسمع الاسم هذاك وحتى الاغنيه ما عادش نعاودوا نسمعوها.
1: وهذا اللي صار مع مهرجان الاغنيه من اللي بدا. معناها في الاخر مهرجان الاغنيه قلت لك هي تظاهره تقوم بها الدوله لاسباب اخرى، أنا الهدف الاسمى ماهوش الاغنيه في حد ذاتها، هو اكل حراك هذاك واكل الجو في وسط الموسيقى وكذا، ولا بروف انه تعمل فيه الدوله. الدوله ما يلزمش تعمل فن، واش دخلها في الفن؟ ما يلزمش الدوله تعمل فن، الفن يعملوه الفنانين. الدوله تعمل قوانين تحفظ حقوق، نجم تشكي نهار اخر كي حد يتعدى عليك وكذا.
0: كانت قبل شركات الانتاج ممكن تحكي
1: طبعاً.
0: اي هي اللي تصنع النجوم
1: في اول الحوار انه شركه الانتاج لانه هو عنده انتري، الدوله ما عندهاش حتى انتري الا ان انتري سياسي لك في الاقل.
0: معناها نحكوا على اشرطه الكاسيت، معناها تكون موجوده في السوق
1: وتتباع وتطلبها،
0: ما يحطش الرهان على اسم ما يكون ما يجيبلوش
1: طبعا
0: الربح.
1: الدوله تنجم تحط رهان على ناس ما تجيب شيء.
0: هذاك اللي صاير، هذاك اللي صاير توا نشوفه في شركات انتاج مستشهرين. خلينا نحكوا على المستشهرين اللي خرجوا في نجوم، تشوف فيهم نجوم؟
1: لا ما همش نجوم، وهذاك اخطر لانه المستشهر هو اللي يحكم فيك ويقول لك شعمل. والمستشهرين نورمالمون ما يصنعوش هما البرودوي كولتوريل، يلزم يركبوا على برودوي كولتوريل. احنا عم في تونس مقلوبه راهي، معناها يلزم المستشهر يكون الهدف انه الفن هذاك ينجح حتى هو ينجح وراه. توا لا يجيك المستشار هو يقول لك كيفاش تعمل الفن هذاك اللي بتحب تعمله، حسب رايه ويقول لك ماكش تدبر عليه باش اديك فلوسي. وفي اغلب الاحيان انا مانيش حتى ريسبوت بيسيتير، ممكن كانوا عام 80 خير.
0: ممكن شركات الانتاج توا ما عادش تحب تدخل في غمار الانتاج الفني لانه مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نحكوا على اليوتيوب مثلا، اذا كان شركه انتاج باش تخرج لك البوم الفنان وسي دي في الاسواق وما يشريه حتى حد، خاطر اللي يحب يسمع اغنيه سهل برشا يدخل على اليوتيوب يتفرج فيها.
1: لا هو توا ما عادش عندك طريقه اخرى للعالم، العالم تحل لبعضه. توا اغنيه توا تتعمل في امريكا انت اون سكوند عندك في الدار تمشي تشريها في دي الواه، لكن هنا فما ماكينات اخرين خدموا لبرا باش الانتاج يقعد متواصل، وهو راه ما تنجم تواصل الانتاج الا ما تحفظ حق المنتجين. انت انا عندي علاقه بيوتيوب وساعات نكتب لهم ونبعث لهم ونقول له راهي الاغنيه هذه نتاعي والسيده هذايا متعدي عليها يسكرها راه تطفي، خاطر الناس هذوك ما يفهموا في حقوق التاليف والتلحين ويحترموا الناس. احنا مالهوريزمون كيما قلت لك في تونس ما عندنا حتى ماكينه، والماكينات هذوكم يوتيوب وغيره وانستغرام مش ماكيناتنا احنا، مش احنا عملناهم راهو. ودايور كيس كون ريبريزونت بالنسبه لي حكايه ثانيه.
0: لكن هاو في المهرجانات الصيفيه مثلا ماناش باش نحكوا على العام اللي فات ولا اللي قبله بحكم معناها الجائحه ما فهمش، لكن السنوات اللي الفارته ما عادش نشوفوا في اسامي كبيره على المهرجانات الكبيره، ولينا نشوفوا في دي رابور مثلا.
1: ايه لا لي رابور الناجح ما هو إلا شخصية نجحت ومن حق الناس أنها تشوفها. أنا قلت لك المشكلة في الإنتاج المدعوم من الدولة، هذا المشكلة دي أنا. يعني خليه يضرب على الجيشي يجي أقول له يجي صور 100 مليون صح عليك، كان جاتك الناس تفضل. أما نجيش نعطيه أنا ثلاثة وأربعة وخمسة عروض وزوز عروض وخمسة عروض مدعومين من الدولة خالصين الأجر اللي قبل اللي يطلع على البوديوم. قال شنو؟ قال نعم في الثقافة. لا ما تعملهاش أنت ثقافة، أخرج منها أخويا ثقافة إيش عندك فيها. أنا هذه مشكلتي الحقيقية، وأعتقد أنه الدولة مساهمة بقسط كبير ياسر في أنه الإنتاج أنه ولا أي شيء اللي يجي. هو في الاخر يعرف عنده علاقات وباش ياخذ 3 و4 قروض.
0: لكن في المقابل مثلا كي نسمعوا بحفله الامينه فاخت، رغم انه امينه فاخت عندها برشا ما عندهاش انتاجات فنيه، تطلع على الركح وتجيب جمهور كبير.
1: صحيح.
0: صوفيا صادق كيف كيف. لطفي بوشناق كيف كيف.
1: ايه؟
0: عدنان الشواشي كي يعمل حفله معناها الناس كلها تجي تسمع عدنان الشواشي. مع انه
1: صابر الرباعي كيف كيف.
0: صابر ممكن خاطر عنده انتاجات جديده وحاضر ديما على الساحه الفنيه.
1: مش حكايه جديده برك. لانه نجم بالمجد، انا اسمع روحه بالمجد. خاطر هو ثم نجوم من ورق الوزير برك. فما ناس تصفق لك ماشي في بالك انك باهي، والا عندك سور يوتيوب 5 ملايين في ما انت باهي. لا مش صحيح. خاطر 5 ملايين غدوه بالضبط الصباح ينساوك. معنى اسكو تسمي روحك حققت نجوميه حقيقيه؟ لا مش صحيح.
0: رغم هذا لكن كي اغنيه يغنيها فنان حتى في منوعه واحده من اغاني، خلينا نحكوا على اغنيتك مثلا يوم السواعد سمر ولا محبوبي، الجمهور يعودها وراه حفظها كلمة بكلمة.
1: أي.
0: في المقابل أغاني ممكن عندها 10 سنين و5 سنين تشهرت في فترة معينة ومن بعد ما عادش يحفظها الجمهور.
1: لا مو هذاك عاد الفرق بين الأغنية كما قلت لك اللي تختار
0: السر. السر السر
1: فهمني، احنا عنا أشياء نحفظوها من القرن الـ15 في المالوف التونسي، ولتو كانت غناها في بلازي غنيها معك العباد من عمرها 5 قرون. نحكي لك ما معنى هذا؟ هذا معناتها هذاك انتاج اخترق التاريخ. لكن اللي نسمعوا فيه هذا سي لي بتي ساندويتش هذوما دو ريان دو تو، اللي لا فيه لا تركيبه لا عمق لا احساس لا تقنيه، لا لانه الموسيقى استمر ما تتعملش هكاك. الموسيقى هي نعملوا دورتين فزاني ونحطوا فوق مية وفوق منهم كلمتين هاكا يعجبوا العباد شويه وفات الحكايه. اي ماذا ما تقعدش ما تقعدش حتى نهارين هذيك كيف معناتها. علاش قلت لك ساعات يلزمك الزمن؟ خاطر الزمن هو اللي يصفي. في الثمانينات ما تعملوش كان الاغاني اللي قعدت، تعملوا برشا اغنيات اخرى تنساو زاد.
0: خممتش تعمل اغنيه اخرى ترجع بها الفتره هذيك والمجد هذيك نتاع الثمانينات؟
1: لا هو صعيب باش
0: مع واحد من النجوم اللي تعاملت معاهم في السنوات هذيك مثلا.
1: لا لا لا صعيب ياسر. نقول لك حاجه باش ترجع الزمن مشى. والتاقلم انا بالنسبه لي انا مع الجو الجديد هذا صعيب عليا، ما عادش فاهمه ولا كتبش عليك. ما فسرته لك هذا. ما يقول لي مثلا تو ناخو انا حد تعاملت انا وياه سابقا ونعاود ونعمل، صعيب ياسر لانه كل شيء يتغير. والفن راهو يلزم يخرج في وقته، لانه كان تعدى وقته ما عادش يخرج راهو. ما انا شفت انا الاغاني اللي عملتها في الثمانينات كل من العزام صعبت بيها فيك تمنيت كذا، ممكن ما عادش نجم نعملهم اليوم خاطر الامبيونس سونور اللي حواليا الكل ما عادش فيها شيء من هذاك. معناها هذا كل زمن ليه عنده ذوقه وعنده احساسه وعنده كذا. لكن كما قلت لك احنا لو كان نفركسوا شيء مشاكلنا هوني قلت لك اساسا تكمنوا في ماكينات الانتاج لا اكثر ولا اقل، وتدخل الدوله اللي انا هاو من عندك انت نقول بربي هزوا ديكم على الفن وخلي مالي الفن تعمل فن انت.
0: هاو فما فنانين يلوموا على الدوله يقول لك انا ما تدعمش انتاجاتي وتدعم في انتاجات اخرى. برشا فنانين ممكن
1: اي
0: برشا فنانين تدخلوا معنا يقول لك انا مثلا ما عنديش دعم، ما الفنان الفلاني عنده دعم ولا لا.
1: مش باش يولي عبقري. مش صحيح.
0: معناها مش حل الدعم.
1: لا ماهوش حل. وافسد حل عندي كان معتبرينه حل.
0: نصر صمود، خليني نسألك على الأغاني اللي خدمتها الفترة هذيك. فمش غنية خدمتها وبعد خفت إنها تكون ما تنجحش بالصفة اللي نجحت بها الأغنية اللي قبلها، وبعد تضرب الأغنية هذيك وتنجح أكثر من مش تنجح أكثر لكن تنجح زادة ويستسيغها الجمهور ويحبها الجمهور. فمش غنية كخفت
1: ما كان ما فكرش هكا لأني أنا ما عنديش لروسات متاع الغنية الناجحة. خلص فمش روسات هي تقول أنا تو باش نعمل غنية تكسر الدنيا تشوفها. ما تعرفش. من احيانا احنا قبل كنا نعملوا 6 اغنيات مع بعضهم كاسات كامله. وتقول مثلا باش تنجح لي هذه، تنجح لك واحده اللي ما جاتش لبالك. والا تقول باش تنجح الكل، ينجحوا 3 برك. هو بين قوسين على 6 اغاني كي تنجح 3 معناها حاجه كبيره ياسر. معناها ما نعرفش انا نعمل اغنيات نكون مقتنع بهم حبيتهم ريالمون نحاول نعطيهم للسوق وكهو، والسوق هو اللي يحكم.
0: معناها الأغنيات اللي حبيتهم اللي غنيتهم بصوتك ولا اغنيتك كلها حبيته؟
1: لا هذيك كانت بيريود اقترح عليها داير سي صديقي الله يرحمه سي سليم خلف الله، قال لي ناصر علاش تعمل كاسات؟ عملت كاسات وكا
0: كاسات وحيده كانت
1: وحيده.
0: اي علاش ما غنيتش اغنيات اخرين بصوتك؟
1: لاني من خدمه المغني ما نحبهاش، ما نجمهاش،
0: مع انه صوتك حلو برشا يعجبهم صوتك.
1: ما نجمهاش لانه المغني في تونس ما عندوش فرصه راهو الا للافراح الخاصه. وانا ما كنت صغير خدمت برشا افراح خاصه وقت صغير، فهمت؟ بعد كبرت يا خويا مهنه شاقه بكل صراحه.
0: بالعكس ممكن كنت تنجم تخرج من صوره الملحن وتولي فنان، وما خاطر ديما احنا في ذهننا
1: تولي فنان كي تولي مغني، باش تمشي تغني في العرايس
0: معناها ما تكونش حاضر في المهرجانات مثلا.
1: لا مهرجانات هاني قلت لك لا ما نعملش بيهم ياسر، معناها المهرجانات هالمدعومه خاصه ممكن انا ما عنديش التركيبه الفيزيونوميه والفكريه اني نكون ولد فان، معناها ممكن نحب نروحي وراس فان، فهمت؟
0: خاطر السؤال هذا سالته لك خاطر برشا ملحنين ممكن يقول لك نحب نغني باش نظهر باش الجمهور يعرفني اكثر.
1: نقول لك الوقوف على البوديوم والسين عندها جوها زاد وحدها، فهمتني؟ ممكن ما عنديش انا هذاك، فهمت؟
2: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح، سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
4: التسعة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: من المنتظر أن تدخل المحطة الكهربائية الرئيسية المتحركة التي تم تركيزها بمنطقة السواعي من معتمدية قفصة الشمالية حيز الاستغلال بداية من يوم غد الثلاثاء، وتندرج هذه المنشأة التي بلغت كلفتها الجملية حوالي 5 ملايين دينار وتقدر قدرتها ب 40 ميجاوات في إطار دعم الشبكة الكهربائية بالجهة والارتقاء بنجاعة المنظومة الكهربائية. بلغت نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000 35.66%، حيث بلغ عدد المسجلين 62497 مترشحا، حضر منهم 49661 ونجح 17710. أعلن المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم عن اختتام مشروع سافوار اجير التونسي الفرنسية الذي ارتكز على التكوين في الكفاءات الأفقية من أجل تعزيز فرص خريجي التعليم العالي في الولوج إلى سوق الشغل. أبرزت مؤشرات الديوان الوطني الصناعة التقليدية تحصلت عليها اليوم أن عدد التصاريح بالاستثمارات المسجلة في قطاع الصناعات التقليدية خلال السداسي الأول من هذه السنة بلغت 77 استثمارا بكلفة نهزت 3.9 مليون دينار، ووفرت هذه الاستثمارات 279 موطن شغل. أكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الدكتور عدنان الحنشي اليوم على الحاجة الملحة لإنشاء مرصد وطني لتوثيق حالات العنف المسجلة داخل المؤسسات الصحية، وأشار إلى غياب منظومة واضحة تمكن مديرية المستشفيات من حصر هذه الاعتداءات وتصنيفها للوقوف على أسبابها العميقة ومساعدة وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
1: طيب مع بعض
0: نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية
2: في البرنامج. حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم
3: بالرسمي راس. نعرفكم راكم جمهور خطير وهو عجبتكم ولا
4: شرف كبير لي أن يفتتح مهرجان
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
5: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة لنهار اليوم، تقدم لكم إيمان إبراهيم، والبداية مع العناوين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، ونسبة النجاح تبلغ 35.66%. جامعة قفصة تنظم قريبا الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي لإطلاع الناجحين في البكالوريا على عروض التكوين الجامعي المتاحة. حركة حماس تعلن حال لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة تمهيدا لنقل السلطات إلى الإدارة الفلسطينية المنبثقة عن مجلس السلام. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الأرسالية القصيرة، بنسبة نجاح بلغت 35.66%، حيث بلغ عدد المسجلين 62,497 مترشحا، حضر منهم 49,661 ونجح 17,710. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5,317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، وتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فيدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في رد على سؤال كتابي تقدم به نائب البرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. دعا عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين قيس نوير إلى ضرورة وضع حد للاعتداءات المتكررة التي تطال الأطباء بالمستشفيات العمومية، مؤكدا أنها تمثل دافعا نحو مغادرة تونس والهجرة إلى الخارج. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكرام مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتارا. تنظم جامعة قفصة الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي يومي 20 و21 من جويلية الجاري بفضاء مركبي الشباب بقفصة وتوزر، وتمثل الأيام فرصة للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا ونخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي للاطلاع على عروض التكوين المتاحة والآفاق المهنية والآليات المعتمدة في التكوين الجامعي، وفق تصريح رضا بلطيفة كاتب عام جامعة قفصة.
6: كل سنة تنظم جامعة قفصة الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي، والتي ستنظم يوم 20 جويلية 2026 بالمركب الشبابي بقفصة، ويوم 21 جويلية 2026 بالمركب الشبابي بتوزر. كما تعرفوا جامعة قفصة تضم 11 مؤسسة جامعية موزعة على ولايتي قفصة وتوزر، تضم 63 مسار جامعي، 35 إجازة وطنية، 3 تخصصات بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة. في هذه السنة سيتم انطلاق في تدريس بإجازات جديدة بالمعهد العالي لعلوم التربية بقفصة، وتخصصات يعني في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من كلية العلوم بقفصة والمعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة. دعوة لجميع الناجحين في شهادة البكالوريا للتمعن في دليل التوجيه الجامعي واعتماد دليل الذي سيصدر قريبا والذي سيحدد طاقة الاستيعاب. جامعة قفصة مفتوحة للجميع، لمن يريد الاسترشاد حول آليات التوجيه الجامعي، الشعب المدرسة، وكل سؤال يخطر على بالهم جامعة قفصة مفتوحة وتقدم لهم المعلومة الصحيحة والضافية. نتوجه بالتبريكات للناجحين في شهادة البكالوريا لسنة 2026، وتمنياتنا بالنجاح لمن اجتازوا مؤخرا دورة المراقبة.
4: تتواصل التظاهرة الرياضية الترفيهية بمنطقة غيد من معتمدية الفوار بولاية قبيلي بحضور عدد فرق للمشاركة في مباريات كرة قدم، رغم أن التقادم على أرض ترابية أنها تقام على أرض ترابية صلبة. أهالي منطقة غيد ما طالبوا الجهات المعنية بإحداث ملعب معشب للمساهمة في تطهير المواهب الرياضية وحتى يكون متنفسا لمختلف الفئات والشرائح العمرية، حسب تصريح الناشط بالمجتمع المدني الحسن بالقاسم لسعاد الكيلاني.
7: التميز غير ما سميناها نبض الملاعب وروح الكرة، على خاطر وقت ترجع كرة القدم في الملاعب ترجع الروح القرية غير ما اللي هي عندها كان المتنفس الوحيد كرة القدم في ملاعب ترابية. تشكو غير ما من غياب عديد المرافق الترفيه، قلت لهم كرة قدم الشباب عظامة، سنين الدور هذه فيها التجديد، أنها فيها ثلاثة معتمديات تركين دوزو جنوبية الفوار ورجيم معتوب، 12 فريق يتنافسوا شباب من سن 17 عام حتى المقارب 45 عام شاركين في الدورة هذه، كل جهة جايبة فريق. هذه لما جهات لما خيان تتجاوز أن كرة قدم عندها طابع اجتماعي أخلاقي ثقافي، لما تاع صغيرات تاع ناس كبار يجي تتفرج العشية عنده كان وسيلة الترفيه الوحيدة الرياض كرة قدم، غير ما مشكلتها بعدها على المركزي مركز الولاية 50 كيلومتر، ما عندهاش حتى وسائل ترفيه. المتنفس الوحيد لشباب غير ما هو ملعب كرة القدم، بجهود من خيان من لجنة تنظيم سنين تهيئ الملعب، نحاول نوصل المساج أن الشباب هذوما قادرين على التنظيم وقادرين على ما هو أفضل. مطلب شباب غير وأطفال غير أنهم يكون عندهم إطار يمارسوا فيه هوايتهم. طلبنا أن الملعب يكون معشب بأضواء كاشفة، نجم الطفل يمارس رياضة فيه في الليل. الرياضة راهي ماهيش ضياعة الوقت، الرياضة راهي هي نقول العقل السليم في الجسم السليم، باش تحمي صغيراتنا من الشارع، باش تحميهم من القهاوي، باش تحميهم من خاصة الهاتف الجوال. تذمين نحبوا نرجعوا صغير للرياضة المتنفس، فيها إصلاح للجانب النفسي والإصلاح للجانب الفكري وإصلاح للجانب البدني. هذا هدف غير ما أن يكون عندها منشأة رياضية تحتضن صغيراتها، تمنحهم ولا تبعدهم على مشاكل اجتماعية اللي نشوفوا فيها تو الظواهر الاجتماعية مش باهية.
4: في إطار الإحاطة بالأطفال من ذوي الفئات الهشة، عادت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن برنامجا سيشمل مختلف معتمديات الجهة. بسمة غانمي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.
8: الأطفال القاتمين بالمناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة والأطفال المنتمين إلى الفئات الهشة باش يكونوا مستفيدين من عدة أنشطة ثقافية تنظم في الغرض، تكون فيها موسيقى، باش تكون فيها مسرح، سينما، ورشات إبداعية، ورشات تفاعلية، كذلك باش يكون جزء في التظاهرات الكبرى كما المهرجانات، زادة باش نخصوا حيز احتفالات هذه لفائدة الطفولة. الهدف من التظاهرة هذه أنه هو تكريس الحق في النفاذ إلى الثقافة وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال اللي يكونوا أن نقربوا بالثقافة ونوسعوا دائرة الانتفاع بها إلى كل الفئات، وخاصة الفئات اللي بعيدة اللي ما عندهاش مجال أنه هي تكون عندها أنشطة ثقافية. احنا نمشوا لها بداية انطلاق البرنامج هذه باش تكون يوم 10 جويلية، واللي باش يكون نشاط في مركب طفولة حي أولاد بالهادي، باش تكون فيها ورشات فنية، كذلك باش تكون فيها تنشيط وألعاب مسرحية. ويتواصل البرنامج هذايا في كل معتمديات الولاية، اللي هو باش يصير بالتنسيق ما بين المؤسسات الثقافية دور ثقافة ومؤسسات الطفولة اللي هي نوادي الأطفال، اللي باش ينجزوا برامج مشتركة.
4: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له اليوم استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي إتمام كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية التسليم، مشيرا إلى أن هذه الخطوات عرضت بشفافية أمام الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني بحضور مراقب ممثل عن الأمم المتحدة. استشهد 4 أشخاص بينهم 3 نساء اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت سيارتهم جنوب لبنان، وفق ما أعلنت السلطات في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والكيان المحتل منذ أكثر من 2 أسبوع. الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام ونسبة النجاح تبلغ 35.66%. جامعة قفصة تنظم قريبا الأيام الإعلامية الجهوية لتوجيه الجميع لإطلاع الناجحين في البكالوريا على عروض التكوين الجامعي المتاحة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان برامي، إلى اللقاء.
9: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
11: استقبل يومك،
12: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
11: ديماري ولقمية زينة،
12: معكم تضوى المراية.
11: تبعني تربح
12: معايا، سافر مع الموسيقى.
11: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
13: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
14: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
15: النغمة اللي ترد الروح.
11: مبروك اللي فرحك يفرحني،
15: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
11: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
16: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
12: معكم تضوى المراية.
13: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان، نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
17: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
13: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم.
18: بالرسمي نعرفكم راكم جمهور خطير وهو عجبتكم ولا؟
19: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان،
13: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
20: نحكي على اللي عشقتها
13: معايا وسيلة الغولة.

عشان دقيقة بعد العشرة مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موشة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر من المهرجانات، من المهرجانات وين ما كانت التظاهرات الثقافية الصيفية، الأنشطة، الأيام الثقافية، كل ما من شانه أنه ينشط جهاتنا و يكون الجمهور حاضر فيه، إلا وإحنا كإذاعة قفصة نكونوا حاضرين إن شاء الله معاكم في مختلف جهاتنا. تحياتنا لكل مستمعينا في الطريق، سيسر واحكم إن شاء الله تنيتكم سينا ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم اللي في الدار الكل، إن شاء الله ربي يعينكم وبالتوفيق للجميع. إذا اللقاء يتواصل معكم إن شاء الله حتى نص الليل على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل كالعادة، معكم وسيلة في التقديم وفي الأعداد، معكم الليلة راضي على جهاز الكونسوليت عبد البيمولة في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، كمال بن حميدة في غرفة الهاتف.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمان الكلمة.
4: ما شاء الله عليه سطورة وعلى حقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوختني.
3: صوت احساس شيخة الحقيقة.
6: السلام عليكم من جديد مستمعينا. بعد شوية باش نكونوا حاضرين في ولاية توزر حتى نتعرفوا على في هذه الصيفة على وقع موسم ثقافي حافل اللي باش تعيشوا إن شاء الله في القريب من خلال سلسلة من المهرجانات والتظاهرات اللي تجمع بين الفن والإبداع والتراث. كالعادة نتعرفوا إذا معناها تم التوضيح وتحديد من البرمجة والعروض والأسماء طبعا من الساحة الثقافية والفنية. ربما زيدا نتحدثوا على المواهب المحلية اللي يقع فسح المجال لها في البرمجة اللي تسعى إلى تنشيط الحركة الثقافية ودعم السياحة الداخلية وإضفاء أجواء احتفالية على مختلف معتمديات الجهة ذا بالنسبة لتوزر. وأيضا باش نمشوا القصرين أي للقصرين وين تستعد لصيف ثقافي مليء بالحركية من خلال مجموعة من المهرجانات والعروض الفنية اللي باش تأثث مختلف الفضاءات الثقافية بالجهة. نتعرف على البرمجة اللي معناها تجمع بين الفن والثقافة والإبداع. نحكو على أبرز محطات هذا الموسم الثقافي مع ضيوفنا الكرام. إذن مرحبا بكم الكل. هذا بالنسبة الجزء الأول. الجزء الثاني كالعادة نرجع للمختطفات والسهرات ونحاولوا بطبيعة لمسوا ذكرتكم من جديد هكا ورجعوكم لبعض السهرات في سنوات سابقة في مهرجانات صيفية سابقة في ركح سوا في قفصة في كل الجهات بطبيعة المستوى الجهوي والوطني. يبقوا معنا في الاستماع.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمان الكلمة.
4: ما شاء الله عليه صوته روعة الحقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوختنا.
3: صوت احساس شيخة الحقيقة.
6: يلا نسلم عليكم من جديد مستمعينا وننطلق في استقبال ضيوفنا بطبيعة الكرام. حاضرة معنا الليلة في من المهرجانات السيدة رانيا العابد المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر. أهلا وسهلا مدام رانيا، مرحبا.
7: أهلا وسهلا، مساء النور مساء الورد، إن شاء الله كل عام عليك خير
6: إن شاء الله يا ربي. قبل ما ندخل في البرمجة وغيرها بطبيعة من المهرجانات، نحبك تكوني هكا مراسلتنا في نقل الأجواء اللي عندك توا.
7: أيه، احنا الليلة إن شاء الله في اختتام في مدينة دقيش مسرح هواء الطلق بدقيش، الحقيقة اختتام المهرجان الدولي اللي يكونوا يصير بدورة في دورة التاسعة. الحقيقة سهرية أقل ما يقال عنها رائعة، حضور غفير، جمهور مسرح الكل معبدي، العبد الكل، عائلات وليدات تفرهدوا، العائلات الكل كانت موجودة، كان عرض أكثر من رائع الحقيقة. الحمد لله معنا كان اختتام جيد لهذه الصدارة، والحقيقة فرحنا برشا إن برمجنا هذه العروض في ولاية توزر.
6: هذا هو.
7: أي مرحبا.
6: بالقداء تفرشيكا بالنسبة وتنعويشة ومتنفس بالنسبة ليهم.
7: متنفس، وأنا بنقول للمهرجانات وللعروض الصيفية على خاطر العباد كان في فترة امتحانات وفترة ضغط، العائلات الكل تحت ضغوطات معينة.
6: هكي
7: تعرفي ديما شهر جوان صعيب شوية على الناس الكل، هكي تعرفي قراية وامتحانات والحمد لله.
6: الحمد لله
7: هي تكسيرة باهية نحضروا فيهم للعروض الصيفية إن شاء الله.
6: إن شاء الله. هي ريتي يا مدام رانيا بالنسبة لولاية توزر برشا جهات في الحقيقة أنها رو على طول السنة تعيش معناها على وقع معناها مواسم ثقافية حافلة من خلال سلسلة كما حكينا من التظاهرات والمهرجانات اللي تجمع بين الفن والإبداع والتراث، واللي تكون العائلة كاملة موجودة في هذه التظاهرات. نحب نركزوا شوية تو على صائفة معناها على البرمجة الخاصة بالمهرجانات والتظاهرات، الأسماء اللي ربما باش تكون حاضرة في الساحة الثقافية والفنية بجهة توزر.
7: إن شاء الله. الحقيقة شوف احنا في توزر عندنا ثلاثة مهرجانات كبيرة تقوم عليها جمعيات، جمعية مهرجان توزر ودقيش ونصة. الاشتغلوا الجمعيات تقدموا إلى حد الآن بالمطالب نتاعهم وما اللي هما نفطة وتوزر. الحق واحد فيهم باش يخدم إن شاء الله نفطة باش يبدأ يخدم من 25 جويلة إلى 3 أوت، بالنسبة لتوزر باش يخدم بداية من آخر أوت 20 أوت المفروض باش تكون البداية نتاع المهرجان إن شاء الله يتواصل من آخر أوت. بالنسبة لدقيس الحقيقة ما تقدمتش الجمعية معناها بطلب للدعم العمومي، يعني جمعية مش باش تخدم هي المهرجان، إذا باش تكون تقوم عليهم السهرات هذوما المندوبية إن شاء الله. احنا توا في إطار الإعداد للمسات الأخيرة للبرمجة، في انتظار إنه احنا عطينا أجل إلى حدود يوم 10 جويلة إن شاء الله للجمعيات اللي تحب تنجم، معناها المسات اللي تحب تنجم تقدم. دونك احنا توا هنا في البريود دوغراس هذه إن شاء الله، لكن هذا لا يعني إن احنا قاعدين نحضروا في البلان بي، إنه نحضروا في العروض اللي ممكن إنها تكون. خلف هذا مدام احنا بطبيعتنا المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بتوزر تقوم على 4 ايام ثقافيه اللي هم الايام الثقافيه بطمغزه، الايام الثقافيه بحزوه، الايام الثقافيه بالمحافل، وبالشراكه مع جمعيه الحمام بالحامه نقوم بالايام الثقافيه ان شاء الله بحمتي جنوب.
6: هذا هو. هذاك علاش انا قلت ديما فما المواسم الثقافيه ديما موجوده في توزر.
7: الحمد لله. صافي شوف راهو ما تمشي حياة بدون ثقافة، وما تمشي ما تنجميش تحكي معناها على كيما ناكلوا ونشربوا وكيما نقرا وكيما نعملوا وكيما كذا كيما نعيشوا حياتنا صباحا مساء، كيف لازم تدخل لها شويه عروض ثقافيه اللي هي عندي سبونسابل معناها في الحقيقه. شوف العمل الثقافي ماهوش مجرد عروض، واؤكد على ذلك، هو عمل معناها يجب يكون عمل قاعدي في الفورماسيون تاع الشباب، في تكوينهم في المجالات الثقافية والفنية، في تنمية حسهم الفني، في الجذب نتاعهم للتظاهرات والعمل في المؤسسات الثقافية، والتفافهم حول المناشطين في المؤسسات وبرامج المؤسسات الثقافية بالأساس. ثم العروض هذه بطبيعة هي راهي التعبير الأكبر على إذا كان نسمح لنفسي نقول نتاع التقمة الثقافية. فده وصلنا نعمل في عروض ونبرمج في عروض، دونك احنا وصلنا لمستوى معين من الحس الثقافي. خاطر العروض راهي في كمهرجانات، يعني في تنظيم المهرجانات هي تمثل من التمثلات للعمل الثقافي، معناها ما هيش مجرد عروض.
6: سيدة رانيا السؤال الأول هو في البرمجة وفي جلساتكم اللي قاعدين تقوموا بها، فما وعد بفسح المجال للإبداع وللمواهب المحلية إن شاء الله في مهرجانات الصيفية السنة؟
7: أكيد أكيد. إحنا شوف في توزر قبل، شوف إحنا هنا أي جمعية ولا أي جهة ولا أي معتمدية ولا أي مجتمع محلي يبدأ عنده طموح إنه يجيب اسم كبير ويخدم ويحضر للعرض متاعه. هذا مشروع بالطبيعة، ونعمل إنه ونحاول ونحرصوا إنه إذا كان قدرنا باش نجيبوا بالأسامي الكبار متاع الفنانين. إذا كان إحنا هذايا راهو باش يكون موجود، وبأكيد باش نخدو عروض، لكن في الأساس إحنا نخدمو على العروض المحلية. والحمد لله في توزن موقفة، فما ديما فما برمجة، ديما فما إنتاجات الحقيقة، فما شركات قاعدة تنتج، فما فنانين معناها ينتجوا ديما عندهم جديد، سواء في ال في ال في ال في ال الصوفي وإلا في الفن الشعبي وإلا في فن الحكاية وإلا في فنون الفرجة. الكل موجود في الحقيقة في توزر، وديما عنا الحقيقة الإنتاجات المحلية اللي نجم نأتوا بها برشا سهرات. نتمنوا معناها هما بيدهم إن شاء الله ينفتحوا على معناها بلايص أخرين، وإن شاء الله يتعرفوا، خاطر إذا كان مخدوش حظهم على المستوى المحلي هذيك ما ينجموش
6: بشكل على المستوى الجهوي والوطني. رانيا لهنا برشا جمهور من توزر يقولك توزر ما تعتبرش معناها تأخر في الاعلان عن البرمجه الخاصه بها، على غرار معناها برشا جهات وبرشا ولايات، راه مش كان توزر تعتبر تاخرت والا مازال وقت. وقتاش النجم نعلنوا عليهم؟
7: احنا بالنسبه للايام الثقافيه خلال هذا الاسبوع باش نعلنوا على البرمجه النهائيه، لانه احنا بيدنا ان بعض العروض المدعومه مازلنا ما سويناش، اللي خاطر شوف ناخذوا عروض مدعومه من الوزاره وناخد عروض مسرحية.
6: واضح هذا.
7: وهذا شنو في في في في البرمجة يزمنا أن كل مفاهمات نتاع التواريخ و بالطبيعة، خاطر ما تنجمش تعلن على الاسم وبعد تالي في الدات هذيك ما تنجمش معناها تنجم تبرمجوا، ما تخليش العباد معناها ان شاء الله بالنسبه لاي
6: تعتبروا تاخرتوا مقارنه بالسنوات الفارته والدورات الفارته ولا لا؟
7: والله والله ديما هكا، معناها ديما في الايامات هذوما ديما قبل التظاهره في اسبوع يتعلن يا اما هيئه المهرجان ولا المندوبيه على البرمجه النهائيه، معناها الحقيقه ديما راهي ديما تبقى فيها بعض اللبسات وبعض التعديلات ديما ساعات في اخر وقت. اما مبدئيا رانا بازلنا في الزون بيرت اذا كان، لكن هذا لا يعني نقول الحقيقه راهي تم توصيات كبيره من الوزاره ومن في توجهات بتاع الوزاره انه الخدمه مع الجمعيات خاصة تكون على طول العام، وهذا اللي قاعدين احنا نحبه.
6: هذا هو كمان دوبة جهوية للشؤون الثقافية ومعناها وعلى دراية بالتظاهرات والمهرجانات. شنو توعد جمهور توزر؟ شنو توعده؟
7: والله ان شاء الله نعدهم ديما كان بالتميز ان شاء الله، ترى باش تكون طهرية سمحة برد اكيد. هذا شوف احنا الحقيقة راهو البرمجة الصيفية راهي اكسبسيونال، مش معناها الناس كلها تستنى فيها.
6: اي صح.
7: الظروف الطقس والسخانه والبعد معناها على برشا معناها مصادر نتاع ترفيه تخلينا معناها البرمجه نتاع المهرجانات هي المتنفس، كان ما نقولوش الوحيد، على الاقل من بين المتنفس الاقرب للجمهور باش ينجم معناها يفرهد صغيراته والا هو بيده يتمتع بحاجة معناها بلاص باش يمشي يفرج في تونس بلاصة أخرى احنا نجيبوها له إن شاء الله.
6: نعم نعم ان شاء الله يا ربي. طبعا هي فرصه لتحريك معناه تنشيط الحركه الثقافيه ودعم السياحه الداخليه ايضا واضفاء اجواء احتفاليه كما قلتي طبعاً. على مختلف معتمديات الجهه. تحياتنا لكل مستمعينا في توزر. نعم راني
7: اي حبيت نزيد حاجه بركه بالنسبه للسياحه الداخليه. صحيح شوف احنا ديما توزر هي وجهه سياحيه نقولوا احنا شتويه لكن الحقيقه ان شاء الله تم مع البرنامج نتاع دعم السياحه الصحراويه ان شاء الله باش تكون وجهه على طول العام.
6: ان شاء الله ان شاء الله. هو كي نحكوا حتى السياحه نحكوا حتى السياحه الداخليه نحكوا على السياحه حتى من اولادها معناها في حد ذاتهم كي يتنقلوا تعتبر سياحه ليهم. هذا هو. شكرا لك سيده رانيا يعطيك الصحه.
7: شكرا لك وشكرا لذاعه قفه اللي ديما معناها معنا
6: مرحبا بك
7: معنا كل تظاهراتنا.
6: مرحبا بك نورنا. ليلتك زينه ان شاء الله. بسلامه.
7: شكرا جزيلا.

0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان. نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
1: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم.
2: بالرسم يا رب، نعرفكم راكم جمهور خطير. وهو عجبتكم ولا؟
3: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان.
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
4: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة
5: على موجة الأفام إذاعة قفصة. مرحبا بكم من جديد مستمعينا في برنامج من المهرجانات وفي سهراتنا كالعادة من توزر باش نمشوا لولاية القصرين. ونحب نسلم برشا على مستمعينا في القصرين. كما تعرفوا في الحقيقة في القصرين تعودنا أنه في كل صائفة ولاية القصرين تحتضن مجموعة من المهرجانات والعروض الفنية اللي تأثث مختلف الفضاءات الثقافية بالجهة، وتكون البرمجة فيها متنوعة، معناها اللي تراعي مختلف الأذواق والأعمار، وتجمع أيضا بين الفن والتراث والإبداع. في ضيفتنا سيد عبد الحميد حيزي. سي عبد الحميد حيزي هو كهيئة مدير المؤسسات والعمل الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين. مساء الأنوار، أهلا وسهلا سي عبد الحميد.
6: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم كل، ومرحبا بأصدقائنا في إذاعة قفص.
5: نورتنا سي عبد الحميد. إذن كما حكيت في الحقيقة ولاية القصرين وكل الجهات وفي الحقيقة، ولكن في القصرين معناها معروفة بعروضها، معروفة بالفضاءات الثقافية اللي تؤثث هذه المهرجانات وهذه العروض الفنية. شنو نجمو نعرفو في هذه الفترة؟ فما عروض ومهرجانات تم برمجتها، تم الإعلان على العروض المبرمجة فيها، شنو ما الأسماء؟ ربما أسماء معناها تونسية، أسماء زادة من جهة القصرين. أعطينا هكا لمحة بخصوص البرمجة.
6: أولا مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين الكل في ربوع ولاية قفصة ولاية القصرين وكافة المستمعين تاع إذاعة قفصة.
5: شكرا.
6: أول حاجة صارت كما تعرفي أنه ديما تصير جلسات معناها تحضير للمهرجان الفني. صارت تقريبا جلسة في بداية شهر جمعة تحضيرا للمهرجانات هذه. وما تعرفي أنت في ولاية القصرين ثم مجموعة كبيرة من التظاهرات حسب الجهات معناها الكل. معناها زوج تظاهرات دولية اللي هي مهرجان القصرين الدولي في دورات متقدمة، معناها 45 دورات.
5: أي مهرجانات عريقة.
6: مهرجانات عريقة القصرين الدولي، وعنا مهرجان العبيد لصبيت تقريبا
5: فراليل. والأسماء اللي تتوجد معناها في العروض هي أسماء كبيرة، رانا نحكو على
6: أكيد أكيد أكيد أكيد هي أسماء على مستوى وطني، ومعناها كما في الدورات السابقة معناها حتى ثم على من الوطن العربي من ثم دورات مهمة، ثم عندنا معناها عروض عادة نحكي لك على اللي فاتت.
5: أي
6: عروض من التعاون الثقافي التعاون الدولي، معناها ثم عروض مختلفة في التظاهرات هذه العام هذا. تقريبا في نحكي لك بالنسبة للقصرين، وتقريبا هذا ينسحب ربما حسب الموجود عندنا معناها في على مستوى وزارة الثقافة وعلى مستوى دعم المهرجانات هذه. تقريبا الامر ينسحب على اغلب المهرجانات، انه العروض الدوليه راهو ماهيش باش تصير نصوروا في المهرجانات نتاعنا، باش تصير باش نقتصروا على العروض الوطنيه. وهذه باهي راهو من جانب معناها مهم برشا. بالنسبه للجلسات قلت لك جلسات تحضير، صارت جلسات تحضير على مستوى المندوبيه وعلى مستوى المجلس الجهوي معناها تحضيرا للمهرجانات هذه.
5: سي عبد الحميد، لهنا برشا مستمعين كما ذكرت معناها في توزر تمت ملاحظه معناها تاخر الاعلان على البرمجه في بعض المهرجانات الصيفيه. الاسباب راجعه معناها اسباب لوجستيه، اسباب تنظيميه، اسباب ماليه.
6: حتى نعطيك تو بالنسبه اللي صارت في توزر وصارت ربما في برشا ولايات
5: القصرين،
6: بينها معناها ولايه القصرين اللي هي ماهيش اكسبسيون معناها على الولايات الاخرى، انه ثم تأخير نوعا ما في دعم المهرجان التظاهرات هذه، معناها خاطر كي يبدأ الدعم متأخر، معاش نجم متبرمج ما تنجمش انت تطالب هيئات معناها بتحضير برنامج وكل شيء، والدعم ماهوش حاضر. هذا ربما يرتبط ما هو ما معناها معناها بالهياكل الكل، ماهيش ما معناها مربوطه بالمؤسسات الثقافيه ولا بهيك بالمجال الجهويه فقط، اما ربما تكون مرتبطه المسألة ببعضها. تأخر الدعم نوعا ما معناها للهيئات هذه، ما أخر معناها البرمجة
5: وأعلن عليها،
6: معناها هي تأخر الإعلان على البرمجة، وهذا مفهوم معناها ومنطقي، معناها باش نحن نعلم السادة المستمعين أنه معناها باش ينجموا ربما يطالبوا هما معناها بالبرمجة، علاش ما حضرتش
5: سي عبد الحميد؟ فما فما أي
6: أي الدعم تأخر، هذا آليا يخلي البرمجة تكون ما تتأخر شوي. واللي حاضر عنا نحن تو في المهرجانات أني مشاريع برامج ماهيش برامج،
5: هذا هو هذا سؤالي كتا. هو ربما يقول القائل أنه التأخير هذا فقط على الإعلان وإلا على البرمجة في حد ذاتها، يعني النجم نقوله أنه فما مهرجانات كبيرة التوى معناها ما عندهاش مشروع ربما للضيوف والفنانين وغيرهم بطبيعة اللي باش يكونوا موجود.
6: شوف هي ما تعرف انت وقت اللي وقت اللي يصير معناها برمجه وتكون نهائيه،
5: أيه؟
6: معناها الهيئات هذه راهي تتعامل مع متعهدي حفلات، معناها وقت اللي تنسق مع فنان ولا مع مجموعه فنيه معينه راهو ثم كونترا باش يتعمل بيناتهم، معناها ماهوش
5: أيه.
6: معناها لذلك هي صار باش معناها في الاغلب نتاعها هي مشاريع برامج، لوين تثبت معناها مساله الدعم وتثبت مساله صي يصير الاتفاق معناها مع الجهات هذيا، دونك أيه. يتم الاعلان بعد على البرمجه النهائيه، ومن ثم ديزافيش يلزمها تخرج معناها للتظاهرات هذه، ثم باش نحن وقت نخرجوا معناها البرامج النهائية متاعنا كمؤسسات ثقافية نحكي لك معناها
5: أيه.
6: نحن هم يرضوا
5: سي عبد الحميد لحنا نعتبروا معناها سناب صفة خاصة، معناها صار التأخير هذا وإلا صاير حتى قبل معناها في بعض المهرجانات،
6: هو قبل مهما صار تأخير ما يفوتش ما يوصلش كما هكا، أما أثناء معناها إن شاء الله نقولوا
5: ما نتأخروش أكثر من هكا،
6: فوالا ان شاء الله نقولوا انه نحن ما يصيرش تاخير اكثر من هيك وما عادش تعاود ان شاء الله نقولوا، خاطر العمل الثقافي والجانب الثقافي والترفيهي خاصه للجهات الداخليه هذه راهو مهم برشا، وراهو جزء من التنميه الاقتصاديه، نحن راهو كذا كان نحكوا على ثقافه راهو ماناش نحكوا على ثقافه جانب معناها هامشي ولا خويا اجا نفكروا ثقافه في الصيف، لا الثقافه راهي رافد من روافد التنميه، لازمنا نتولوا بها، لازمنا دعمها يلزم يكون موجود ويلزم يكون معناها كما قلت لك راهو مهم برشا انه نحن فهمتي
5: معناه اللي نعدو اللي نعدو به جمهورنا انه ان شاء الله باش يقل الاعلان على البرمجه خلال الايام القادمه ان شاء الله ما نتاخروش اكثر من هكا،
6: كما قلت لك نحن رانا ديما على اتصال باذن الله، وقت اللي هذه قلت لك مشاريع برامج ما نجموش نعطوا البرمجه وما نجموش ندخلوا زاده في خدمه الهيئات هذه اللي باش تنظم المهرجانات هذه، خاطر ماك تعرف انت هيئات تاع مهرجانات المندوبيه الجهويه للثقافه ولا في المندوبيه في الولايات الاخرى راهي داعم وليس داعم وشريك صحيح، اما ما تدخلش في البرامج معناها ما تفرضش البرامج ولا دونك هما يعطوا معناها مشروع برنامج الى حين انه تثبت البرمجه وتكون معناها نهائيه
5: في البرامج المطروحه واللي جلستوا عليها سي عبد الحميد. بعض الاسماء المطروحه تنجم تقول لنا عليهم؟
6: والله شوفي بالنسبه لمهرجان القصرين مثلا تعرفي انت برنامج مهرجان القصرين ثم عروض الراب، ثم عروض شو اسمه الفتيكي، ثم الفنانين اللي قراب من الشعب واللي يحبهم مختلف تقريبا،
5: فما عروض مسرحيه، فما عروض موجهه للاطفال
6: موجوده وشوفي الموجود عروض موجهه للاطفال الموجوده باعتبار اني الفضاءات كلها تتلائم عني مع العروض كل العروض ما موجوده موجهه للطفل الموجوده عروض مسرحيه ما هيش غالبة أما موجودة أي. العروض المسرحية ما تعرف أنت
5: حضور بالنسبة لل أي سي عبد الحميد بالنسبة لأبناء الجهة ربما معناها أي. موجودين معناها فما فسح مجال للمواهب المحلية.
6: والله شوفي هو نحن كيفاش نتعاملوا نحن مع أبناء الجهة وأبناء أي. الجمهورية الكل خاطر نحن رانا معناها اللي يعطي برامجه ويعطي جديد معناها في العمل نتاعه نتعاملوا معاه ابناء الجهه صحيح معناها راهو نحكي راهو نحكي لك مش على المهرجانات الدوليه برك راهو نحكي حتى في الجهات معناها عندنا راهو عندنا ما تنسيش عندنا تقريبا 3 ولا 4 دور ثقافه باش تعتمد على ايام ثقافيه ماهيش باش تعتمد على هيئات معناها تعرفي انت المنصه وقت لي المنصة الجديدة اللي صارت معناها الهيئات الكل تقدم ملفاتها للمنصة هذه وتكون مربوطة معناها بال معناها بالتقارير الأدبية والمالية متاعك معناها أي واضحة وكل شيء تتعدى
5: من أجل التمتع بالدعم هذا
6: في الجوانب هذه ما تعديش معناها مو هذيك علاش يتأخر الدعم وما يتأخر فهمتيني المسائل المربوطة ببعضها لكن نرجع لأبناء الجهة ومش أبناء الجهة بالنسبة لنا نحن كجهة يرجع لها من العمل الثقافي بالنظر الفنانين والهيئات والخدمة نتاعهم كل نحن نشرفوا أنفان راهو ما نفضلوش شخص على شخص طالما أنه الجمهور يطلب ينجم الجمهور موجود في ولاية القصرين يطلب لي عرض معناها من ونحن ما ثماش تفرقه راهو عرض من ولاية بنزرت عرض من ولاية تطاوين عرض من ولاية قفص عرض من أي جهة يكون عرض مطلوب يجي مرحبا به أما كيفاش لولوية في أبناء الجهة؟ لولوية في أبناء الجهة أنه نحن ندعموك أما تعطيني جديد إيش عندك؟
5: هذا هو
6: أنت كفنان تعطيني انتاجيتك جديدة
5: واضح شكرا ليك سي عبد الحميد إن شاء الله بالتوفيق لكم ودوب ما تكون البرمجة حاضرة بتبيع للمهرجانات إن شاء الله والتظاهرات إلا وإذا عاد قفصة تكون حاضرة إن شاء الله للمواكبة وللتغطية أيضا شكرا ليك
6: نحن معاكم ديما ونحن تقريبا عايش. العمل الثقافي والعمل الإعلامي راهو شركاء نحن في العمل نحن ديما تحت الطلب اي لحظه معناها تستحق ومعناها وخاصه وقت تحضر البرامج ان شاء الله معناها تبدا معناها كل امورك ان شاء الله
5: ان شاء الله نكونوا على بينا
6: بين المجتمع نحن كل باش نوصل المعلومه للمجتمع ان شاء الله
5: طبعا شكرا لك يعطيك صحه سي عبد الحميد الى اللقاء
6: شكرا لكم جميعا
5: الى اللقاء

0: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الحادية عشرة، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: صدقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية قفصة على مشروع تهيئة وتعشيب ملعب حي بمنطقة برج العكرمة بمعتمدية المظيلة باعتماد فاق 550 ألف دينار. انطلقت في العديد من واحات ولاية قبيلية عملية تدلية عرجين التمور تحضيرا لحماية الصابة من التقلبات المناخية عبر تغليفها بالناموسية بالتوازي مع المدوات الوقائية الثانية ضد آفة عنكبوت الغبار. قال عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عصام شوشان في تصريح للإذاعة الوطنية أن مخطط التنمية 26 و2030 و2000 لم يكن في مستوى انتظارات أعضاء البرلمان، معتبرا أن المعطيات تشير إلى أن العديد من المشاريع لن تكون قابلة للتنفيذ في ظل العجز المالي في ميزانية الدولة. قال مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة قد شرعت في حملة إعادة النظر في كافة عروض التكوين في كل الإجازات الوطنية في جميع الاختصاصات. أفاد كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الدكتور عدنان الحنشي بأن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام تجاه المستشفيات العمومية تفوق 2200 مليار. استشهد 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة صهيونية استهدفت سيارتهم جنوبي لبنان، وفق ما أعلن السلطات في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والكيان المحتل منذ أكثر من أسبوعين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: من يومين كنا صغيرين،
7: جو جو زهو ترب،
8: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
9: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
8: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
9: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
8: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان، نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
10: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
8: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم
11: بالرسمي رافق. نعرفكم أراكم جمهور خطير وذواق، عجبتكم ولا؟
12: شرف كبير لي أن يفتتح مهرجان.
8: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
13: نحكي على اللي عشقتها
8: معايا وسيلة الغولة. من المهرجانات
14: السلام عليكم.
8: من المهرجانات
15: اي اكيد اكيد بارشا جو يستحق اكيد عن جدارة،
16: فنان بأتمعنى الكلمة.
17: ما شاء الله عليه، صوته روعة على حقيقة.
16: برشا غنيات، برشا كل مغنيات وكل دوختني، صوت احساس شيخة الحقيقة.

إذن رجعنا لكم من جديد، رجعنا لكم طبعا في الجزء الثاني وتحديدا من ركح مهرجان قرطاج الدولي. رجعنا بكم لليلة، ليلة اللي تعتبر سهرة من السهرات الخالدة في الحقيقة، سهرة الفنان صابر الرباعي عام 2012 عفوا، وين كان الموعد مع الطرب الأصيل والحضور الجماهيري الكبير. كان فما أجواء صنعت واحدة من أجمل ليالي قرطاج سمعناها منذ قليل. نعطيكم فكرة بطبيعة على أجندة المهرجانات وشنو ينتظرنا، ومن بعد نرجع ونسمع بطبيعة أيضا. نحب نرجعكم زادة إلى أجواء السهرات الصيفية لسنة 2015 مع أمسية جمعت بين الفنانة أماني سويسي وأحمد الشريف على ركح مهرجان كابس الدولي تحديدا عام 2015. سهرة حملت برشا في الحقيقة حماس وتفاعل كبير من الجمهور اللي خلت ذكريات جميلة عند عشاق الأغنية التونسية. مش خليكم معها بعد شوية مع مقتطفات بطبيعة من ذلك الحفل المميز. بالنسبة للبرمجة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي، سهرة الافتتاح باش تكون مع صابر الرباعي، وسهرة الاختتام باش تكون مع الفنانة ماجدة الرومي. في هذه الدورة باش يكون أيضا عروض مسرحية كما عرض مسرحي الخاص بمعز التومي. أيضا ميادة الحناوي باش تكون حاضرة، ثامر عاشور، نوردو، السهرة التونسية حاضرة في مهرجان قرطاج في هذه الدورة، شيب خالد، سامي يوسف، نبيها كراولي، إليسا، أمينة فاخت وغيرها طبعا من الأسماء التونسية والعالمية. ايضا من السهرات اللي ان شاء الله باش نواكبوها تحديدا نهار 14 و15 و16 جويلية، نرجع بكم هكا شويه لقفصه، مهرجان دخلت بني داود. المهرجان هذيا اللي كما تعرفوه معناها يجمع بين التو

نرجع بكم هكا بعض المهرجانات اللي تحدثت عليهم سابقا ونحب نزيد نذكركم بها، كما مهرجان سوسة الدولي اللي زاد يحتضن العديد والعديد من الأسماء في دورته 67. نحكي على عروض بارزة، نحكي على الكوميديا زاد اللي عندها نصيب في هذه الدورة. المهرجان باش تنطلق فعاليته نهار 17 جويل ويتواصل حتى 15 أوت. عرض الافتتاح باش يكون بإمضاء سمفونية الخضرة، وأيضا بالنسبة للاختتام باش يكون بإمضاء فرقة جمعية صنباتي الموسيقى العربية. الفنان القدير لطفي بوشنيق حاضر في هذه الدورة، أيضا نبيها كراولي، أيضا عشاق الملوف، أيضا الفنان القدير زياد غرسة باش يكون حاضر أيضا في مهرجان سوسة. الفنانة شيماء هلالي باش تكون حاضرة نهار 5 أوت تحديدا. عرض الزردة لعبد الكريم الباستي باش يكون حاضر سنة، تعرفوا عنده غيبة هو تقريبا من 2012. كما ذكرت العروض المسرحية عندها نصيبها زيدة في هذه الدورة، الدورة 67 باش يكون عرض برمجة عرض لجعفر القاسمي المسرحية الجديدة متاع بعنوان بسي، وأيضا الكوميدي بسام الحمراوي ومسرحيته الجديدة بامبين وغيرها طبعا من العروض. فقط أنتم تنجموا تتابعوا وتشوفوا كل التفاصيل. إذا نمشوا معكم ونواصلوا مع المقتطفات وهكذا نعوشوا معكم ذكرتكم ومع السهرات.

잘한다.

عليكم بخمسة وخمسة عليكم. عيشكا. ميرسي على حضوركم وانتم اثبتوا بالحق اللي احنا كلنا نموت على بعضنا التوانسه، ومحليكم اليوم وفرحانه بكم قد الدنيا هذي الكل. ميرسي على حضوركم. أولى بعد.

0: أغنية حبيتوها الحمد لله. من ورايا نقوله من ورايا
1: نوصل معكم المشوار، نوصل نعطيكم فكرة بتبيع على البرمجة الصيفية لمختلف العروض في مختلف الولايات. نحكي على الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي، في دورته 43 كما ذكرت اللي باش ينطلق نهار 17 جويلي ويتواصل حتى 19 أوت 2026، ليالي استثنائية، لقاءات فنية، برمجة في الحقيقة متنوعة. نهار 17 وسهرة الافتتاح باش تكون مع الفنانة آية دغنوج، ونواصل مع السهرات، سهرة مسرحية مع محمد صبر الوسلاتي، بابا نويل، نجلة التونسية باش تكون حاضرة بالزردة في نهار 22 جويليا. يلا تونسي، يلا تونسي، تونس تغني، عفوا بنزرت تغني بقيادة المايسترو قتيبة إن شاء الله الاسم صحيح الرحالي. هذا باش يكون نهار 24 جويليا. شيب مامي 26 جويليا. رؤوف ماهر 28 جويليا. ويل جسار 28 جويليا. إذن ويل جسار ورؤوف ماهر في نفس السهرة 30 جويليا باش يحييها الفنان إيهاب توفيقي. من الشريف أيضا حاضرة في مهرجان بنزرت تحديدا نهار 30 جويليا. وليد الصالحي 1 أوت. شامي 2 أوت. مرتضى الفتيتي 2 أوت أيضا، يعني شامي ومرتضى مع بعضهم في نفس السهرة. رامي عيش 4 أوت. الزيارة 6 أوت. أمينة فاخت باش تكون 11 أوت حاضرة في مهرجان بنزرت. آدم 13 أوت. لطفي بوشناق 15 أوت. كازو 17 أوت. صابر الرباعي باش يحيي سهرة الاختتام اللي هي 17 أوت 2026. إذن هذه فكرة على المهرجانات. باش نواصل معاكم طبعا ومع السهرات، نواصل مع أجمل سهرات المهرجانات. وهذه المرة باش نرجعكم المهرجان صفاقس الدولي عام 2016، سنة 2016، وين كان الموعد مع ملك الراي شاب خالد في سهرة استثنائية امتزج فيها الإيقاع والحماس مع تفاعل جماهيري كبير. نخليكم الآن مع مقتطفات من هذه السهرة الفنية المميزة
2: من المهرجانات. حفل الشاب خالد، مهرجان صفاقس الدولي 2016.

من المهرجانات حفل الشاب خالد مهرجان صفاقس الدولي 2016.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: من المنتظر أن تدخل المحطة الكهربائية الرئيسية المتحركة التي تم تركيزها بمنطقة السواعي بمعتمدية جفصة الشمالية حيز الاستغلال بداية من الثلاثاء 7 من جويلية، وتندرج المنشأة التي بلغت كلفتها الجملية حوالي 5 ملايين دينار وتقدر قدرتها بـ40 ميجاوات في إطار دعم الشبكة الكهربائية بالجهة والارتقاء بنجاعة المنظومة الكهربائية. بلغت نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2035.66%. أعلن المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي خلال ندوة صحفية عن اختتام مشروع سافواغاجيغ التونسي الفرنسي الذي ارتكز على التكوين في الكفاءات الأفقية من أجل تعزيز فرص خريجي التعليم العالي في الولوج إلى سوق الشغل. أبرزت مؤشرات الديوان الوطني الصناعات التقليدية تحصلت عليها أن عديد التصاريح بالاستثمارات المسجلة في قطاع الصناعات التقليدية خلال السداسي الأول من هذه السنة بلغت 77 استثمارا بكلفة نهزة 3.9 مليون دينار، ووفرت هذه الاستثمارات 279 موطن شغل. أكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الدكتور عدنان الحنشي على الحاجة الملحة لإنشاء مرصد وطني لتوثيق حالات العنف المسجلة داخل المؤسسات الصحية، مشيرا إلى غياب منظومة واضحة تمكن مديرية المستشفيات من حصر وتصنيف هذه الاعتداءات للوقوف على أسبابها العميقة ومساعدة وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

0: مشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته.
1: يا دايخة ناكي النوم
0: يا المزموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من مشموم الفل، موعدكم مع الأغنية التونسية الأصيلة والفن الأصيل.
3: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي.
4: مشموم الفل
2: سويعة فن بترجعنا لزمن الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكايتها، صناعها وروادها. مشموم الفل تحتل أغاني الغزل الجزء الأكبر من رصيد الغنائي وتطورت حسب اللي ينظموا شعراء الملحون والفصيح عبر السنوات ويلحنوا الموسيقيين إما بروح تونسية أو شرقية أو حتى غربية بعض الأحيان، لكن أيضا ما تقلش الأغنية الفكاهية حضور رواج في الساحة الفنية خصوصا في السنوات الفارتة ومع تطور المجتمع التونسي في عهد الاستعمار والاستقلال وحتى الفترة الحديثة، والقائمة طويلة بأسماء المطربين والمطربات والملحنين وأمهر العازفين.

ما فيش شك أن التراث الأدبي العربي المدون والشفوي يزخر بأشكال الفكاهة، والإفريقية عبر عصور الحضارة مساهمة فيه. وكان المرحوم محمد المرزوقي دون وسجل الإذاعة التونسية ألوان كثيرة منها، ودرسها أنتروبولوجيا الأب أندري ديميرسمان وجون كيمينور، وأرخ حمادي الساحلي للصحافة الهزلية في تونس طوال النصف الأول من القرن العشرين، وصدرت عليها مونوغرافيات. أما الأغنية الفكاهية بصفة خاصة فمرجعها القريب في تونس فترة ما بين الحربين العالميتين، لأن ظروفها السياسية والاقتصادية والنفسية فرضت على المجتمع التونسي المستعمر والمأزوم بالأزمة العالمية والحرب اللجوء للفكاهة الناقدة حتى يتنفس نسمة الحرية ويعيش نهاره من غير ما يخمم في غدوة.

وين تمحلول بالفرحة يستنى فيا خرجت نهدريك المهبول دغري مشيت لنسي جلول نلقى الحوين تمحلول بالفرحة يستنى فيا من ثميك للجزار ودي الخالة سيفكار من ثميك للجزار

متغشش نخمم على السيجار ومحشش رجع لداري متغشش نخمم على السيجار ومحشش عرضني وحيد شعر ومفشفش عمش معايا عركة قوية عرضني وحيد شعر ومفشفش شرها معايا عركة قوية حطيت القفة وعطيت ضربة على الكياس رميت حطيت القفة وعطيت

أسبق أنه في فترة ما رجت في تونس أغاني شعبية يؤديها الغنية أي شعراء الملحون تعرف بالعكس، وكانت تقدم الحيوانات على غير طباعها المعروفة رمز لتغير الأوضاع، كيف أغنية أحمد ملك خلال منتصف القرن 19 أيضا ظهرت في عشرينات القرن العشرين عيسوية البلوط أي الكذب بقيادة البشير بن صابر ولي مقرها سيدي بوسعيد، كما تشكلت مجموعة فكاهية في ربط باب الزيرة بقيادة المعارف فجحة وأخرى في ربط باب سويقة بقيادة المنجي العاتي، وظهر في ضاحية رادس إبراهيم بيرم اللي كان يشارك في الحفلات الرمضانية في الأربعينات بغنية الشربة، وتشهر قبله في الثلاثينات أحمد المزوغي بغنية سالم على منوال غنية أندلسية إسبانية. لكن رغم هالعدد الكبير يبقى رائد الأغنية الفكاهية في تونس وبالإجماع هو صالح الخميسي اللي لقى في أصحابه من جماعة مقهى تحت السور ومن رفاقه بدكانه المشهور بنادي أحنا وهما علي الدعاجي وحسين الجزيري المنبع اللي ينهل منه النصوص فيلحن ويغني حتى اللي ننشغلوا عنه بالإذاعة، فعمل على روحه في التأليف وما كانش باش ينجح في هذا لو ما كانتش عنده الموهبة الفذة وخفة الروح وطرفت شخصيته وحسن التصرف حسب المقام والجمهور. واللي ميزه أيضا أنه كان يلحن أغانيه في مقامات عريقة ويأذن

يقول لا تلقى كل يوم وقت الغرقة كل يوم وقت الغرقة كل يوم وقت الغرقة يجي يهرب يوحل في شرك يقاتلك

بصحن وتشرب يهبرب بيعوض اللي قرب. هذا كله شي مجرب، هذا كله شي مجرب، قاسوه قبل اليوم تترك، وقاسوه قبل اليوم تترك، قتلك ودليلك.

0: لك.
1: رغم تواصل أسلوب الخميسي مع مجموعة من الفنانين اللي نسجوا على منواله على غرار حمدي الجزيري والهدي السملالي ومحمد الحداد وعز الدين المؤدب الشهير بصلحلح ومحمد المورالي وأحمد الملوح ومحمد الجراري ورضا الحجام، من بعد الاستقلال إلى حدود الثمانينات فإنه صعب على أخلافهم إضحاك الجمهور اللي أنهكته الحياة ويفتقر للنكتة اللي تزيح عليه الهموم والمشاكل. وبسكوت الشعر على الفكاهة وسكوت الأغنية الجديدة عنها ما بقاش للمونولوجيست الفاصل اللي كانوا في الحفلات وفي مقاهي الغناء الرمضانية سوى بعض المحاولات اللي ما تتقيش للتجارب السابقة في الأغاني الفكاهية مع روادها طبعا واللي من ضمنهم الهادي السملالي.
2: يا جماعة تعرفوش ايش هي الغناية اللي بغنيها لكم؟ الغناية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كلها. اش قصيت؟ إيه نعم والله مش كما كان فيكم. اش قصيت من المرأة؟ اش قصيت من الخدمة؟ اش قصيت من العباد؟ وكي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب؟

0: مش مطلوب مش مطلوب. اش نعمل اش نسوي يا مانتي؟ مخي مقلوب. مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب. فش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي.
1: فش مطلوب نكون متربي
0: كيف مجوطر خلقني ربي. نشين السايس نولي نخاف يعو الصحة نقول صدام. ايه واحد يخزر

0: سوي يا جماعة مخي مطلوب
1: مرة ارجع مرة جو
0: ايه باش مطلوب باش مطلوب باش مطلوب.
2: الهادي السملالي فنان جمع بين برشا حقول إبداعية متنوعة، فهو الممثل المتميز واللي كان من أبرز عناصر فرقة مدينة تونس اللي تأسست عام 1953، وهو أيضا الفنان الرائد في الأغنية الفكاهية الساخرة، وكتب نصوص الأغاني الهزلية ولحن وكتب للمسرح، ونجم يكون شخصية فنية جامعة قليل وجود مثيلها. الهادي السملالي المولود عام 1919 في واحد من الأحياء الشعبية بالعاصمة وفي وسط عائلي متواضع، هذاك علاش اضطر انه ينقطع عن التعليم حتى يتعلم صنعة النجارة ويشتغل ويعاون عائلته، لكن عشقه الكبير للفن خلاه يغير توجهه الى دنيا التمثيل والغناء، وكانت اولى المشاركات في جلسات جماعة عيساوية البلوط، وهي فرقة فنية ترفيهية تاخذ من ألحان أناشيد الطرق الصوفية إطار نغمي جديد، الكلمات نقدية ساخرة تصور حياة السذج وميلهم للولائم. ومن عيسوية البلوط كانت الوجهة الثانية فرقة الكوكب التمثيلي، وفي الأثناء كانت رحلته للجزائر مع جوق فني، كانت كل عروضه تختتم بخطاب ينادي بضرورة إجلاء القوى الاستعمارية عن شمال أفريقيا وبلاد العرب والمسلمين. وقت انبعاث فرقة بلدية تونس كان السملالي واحد من عناصرها الأساسيين حتى لسنة 1983، تاريخ مشاركته في مسرحية يوليوس قيصر اللي من إخراج محمد كوكا، كما شارك في بطولة عديد الأعمال المسرحية على غرار صقر قريش، ثمن الحرية، الجزارة، والمسرحية الشهيرة المريشال بطولة حمدة بن تيجاني، وفي السلسلة الفكاهية افهمني مع الفنان نور الدين القصباوي وحمد الجزيري. وكان الفنان الهادي السملالي واحد من عناصر البارزة في مجموعة تحت السور، وكون نادي احنا مع الأديب محمد العريبي اللي صاغ النشيد الرسمي لهالنادي، وكان السملالي ايضا صديق مقرب لصالح الخميسي ولي رضا القلعي اللي لحن له مجموعة كبيرة من اغانيه اشهرها فش مطلوب وسمحني وعندي ولدي حذار، اللي تبقى من الاغاني اللي عشنا وكبرنا عليها اجيال واجيال لانها كانت تعبر بقوة على الواقع وتنتقد بعض السلوكات وتضحكنا زاده.

ينجمشي يلهث لما يبدا يمشي بين الدار وبين المرشي خونا عايش عامل جو ديما يدرس كل ماكينه خلطها مالح وحلو

من البريك كلات الزينة عثمانة مليانة شحن ما فهمتش أشكون فهم زعما نشكر ولا نذن يلطف بيه ويلطف بينا كمل هاي مش بعظم خونا برجو بالكوجينة خونا برجو بالكوجينة خونا برجو بالكوجينة وانت تقول له مطبخ مخشي

واش تلم هي تعبت بالكوجينة وهو عقاب الصهرة بشم مسكينة بمعدة مسكينة اش تعبي واش تلم هي تعبت بالكوجينة.

0: باقي ياكل ما يبطلشي.
1: عيسوية البلوط تجربة فنية كانت مهمة وملهمة بالنسبة للمشاركين فيها، وحلت لهم البيبان حتى ينتجوا أعمال هزلية بقت محفورة في الذاكرة. عيسوية البلوط من الأعمال الكوميدية اللي كانت تونسي شاهدها خلال شهر رمضان. كانت البداية مع مجموعة من المواطنين في الحلفوين بادروا بتكوين فرقة للغناء الهزلي أطلقوا عليها اسم عيسوية البلوط. هالفرقة الغنائية اللي ما عندها حتى علاقة بالطريقة العيسوية المتجذرة في تونس، لكنهم أخذوا من نوبتها بعض الطبوع والألحان، وكانت كلمة البلوط اللي تكنت بها الفرقة هي اللي تعني بلهجتنا العامية الكذب. الشيخ هو الشخصية المحورية لعيسوية البلوط، فجميع الأغاني الهزلية تدور حول هالشخصية، وكأنه أعضاء هالفرقة حبوا يزيحوا هالة القداس على هالشخصية الحاضرة بقوة في المخيل الشعبي التونسي ويحولوها لموضوع هزلي. ومن الأغاني الأكثر شهرة لعيسوية البلوط اللي تقول كلمتها: الشيخ ما يأكلش ومريض ما يقدرش، الشيخ شاهي فطور قصعة وعليها ثور، دلاع بيني سور ومدافع بطيخ، يا شيخ يا مرنيخ خلي الأولاد تشيخ.

0: شيخي حبي مم 2000 كعبة ضم 200 كيلو الحم علوش باشي شي
1: يا شيخي يا مرنين يا شيخي يا مرنين يا شيخي يا مرنين خلي الأولاد تشيل
0: الشيخ شاهي حاجة

0: شيخي يحب صلاطة وبرميل خل الياطة اخبيزات من الفرناطة ما ترين دي تفضيخ
1: يا شيخ يا مرميل يا شيخ يا مرميل يا شيخ يا مرميل خلي لو هاب
2: الشيخ ما يقدرش ومريض ما ياكلش جيبوله جميل محشي

0: علي هاي الشيء.
1: يا سيدي يا مرجيل، يا سيدي يا مرجيل، يا سيدي يا مرجيل، خلي الأولاد تشيل.
0: الشيخ يحب مقرونة باهية وسخونة، جيبوا من هذا جونة يكشخ لي هاتك شيخ.
1: يا سيدي يا مرجيل، يا سيدي يا مرجيل، يا سيدي يا مرجيل، خلي الأولاد تشيل.
0: الشيخ خرج الداعي

وكان أعضاء عصاوية البلوط يلبسوا لباس أقرب للباس المهرجين في السيرك، طرابيش ذات ألوان وأحجان مختلفة، جبب بأكوام واسعة، ولحيم الصوف في إشارة رمزية تهكمية للحية الشيوخ المتزمتين، ويعتمدوا أساساً على الآلات الموسيقية الإيقاعية كيف البندير والدربوكة والدف، ومن ضمن أغانيهم زادة كبر لذي نضرب مدفع على كل ألوان الصفرة تنصبت، أول ما بديت حكة حليت منها نفيت وشبع شربة. وتعتبر عصاوية البلوط بمثابة المدرسة اللي تخرج منها كبار الكوميديين في تونس على غرار نور الدين القصباوي، مقتبس مسرحية الماريشال عمار، كما تخرج منها رواد الغناء الهزلي أمثال محمد الحداد.

كعك سخون وحويرة سفرج المعجون، هز شوية كعك سخون وحويرة سفرج المعجون وشوية ترشي وليمون وملوخية راس

هذه واحدة من أغاني المرحوم محمد الحداد اللي وفته المنية نهار 21 نوفمبر 1968، وكان من أبرز الفكاهين وغنى لكبار الشعراء التونسيين أمثال علي الدعاشي وعبد الرزاق كرباكا. وعنده قائمة طويلة لأهم وأشهر أعماله، تتصدرها أغنية عندي ولدي آية وخياني اللي ذكرنا سابقا أنه الهادي السملالي اقتبس منها عندي ولدي يا حذر. هكا مستمعينا نوفي معاكم رحلتنا اليوم في مشموم الفل، موعدنا إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة. تحياتي إنس حرثي.

نورتك تفهم أحسن نورتك تفهم كلمة الغرة تختفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها

قلك أغرق يغري فيك على اللي ترغب عكرك الستان المحبب عكرك الستان المحبب يضحك يتحرك يتقلب يضحك يتحرك يتقلب وفم اللي زعمة تتهرب وهي على كلمة تتلهلب تحب على حد يألفها أحسن نوارة تختفها كلمة عن غرة تختفها

وكلمة تكلف برشا خدمة وكلمة تكلف برشا خدمة وكلمة تخلف حسرة وندمة وكلمة تخلف حسرة وندمة وكلمة خايف شاهي يدمة وكلمة خايف شاهي يدمة تمشي تهفن في النسمة وثم كلمة شلكة هدمة وثم كلمة شلكة

الآمال توقدها كلمة الآمال توقدها تعاود وتحب تعودها تعاود وتحب تعودها محفوظة وقلبك شددها محفوظة وقلبك شددها وكلمة تبلحها تزردها وكلمة تبلحها تزردها.

كلمة ما اسمعهاش حد، كلمة ما اسمعهاش حد، وكل ما ليها جد وكد، وكل ما ليها جد وكد، وكلمة منها القلب يفد، وكلمة منها القلب يفد، تقول الداها ريح زد، كلمة فيه ساعة ما تبرد، وكلمة فيها أخذ ورد، وكلمة فيها أخذ ورد، هذه يا قلبي خايفها.

بالسرقة من عاسس وكلمة بالسرقة من عاسس وكلمة مشات وما كش حاسس وكلمة تخلي فكرك حايز

توديع وكل مخليف والأخرى ربيع وثم كلمة بالتصنيع ذوق تسعة ماهوش رفيع سلعة معروضة للبيع.

فما كلمة بثمرايكة وكلمة ترشق بالموزيكا رصد وحيزاس كاروسيكا وثم كلمة متاع تهتيكا تقول السلعة متاع فبريكا وكلمة ممضوغة كشيكا يقول لك هي صرفها.

الكلام وكلمة تخلدها الأيام، الكلمة اللي تحير الأفهام أحسن ما تصنع الأفهام. موشي هكا يا مدام.

0: مش لازم هوني نوصفها.
1: نجموم زينا ورداته بطبوع محلية نغماته.
2: يا اللي مشيت بالبشر يا دايخة باقي النوم.
1: يا النجموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
3: إذاعة قفصة
4: مراية تتكلم.